0: وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله وقلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس قال وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم، وهو حديث ضعيف، وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو الطبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وكذا الألباني رحمة الله عليه وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، فهذا الحديث لا يصح. والصحيح الدعاء هو العبادة. قال وفي الصحيح في الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث

أخرجه الإمام الترمذي في الجامع والبزار في المسند والطبراني في الأوسط وفي الدعاء والخرائطي في اعتلال القلوب وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والخطيب في التاريخ كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري. انتهى كلامه. وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك: قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله: لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي. انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال: قلت لكنه، أي المري، لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ، وقال: صالح متروك. وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. أقول: صالح هذا المري ضعفه جدا الإمام علي بن المديني، وتركه الأئمة أبو داود والنسائي ومن تقدم. وقال الإمام البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن حبان: ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات فاستحق الترك عند الاحتجاج. وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن. ومن كان حاله كذلك لا يقال، لا يقال لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك، حديث ضعيف كذلك، فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا، أخرجه الإمام أحمد وغيره، إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فلا يتقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة.
لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا، بل واهن، بل واهن، لا يقوي هذا ذاك، ولا يصح القول بالتحسين هاهنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف، فقد ايش؟ جازف. إذن قول الشارح هاهنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس ايش؟ ليس كذلك، لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال: وفي آخر، يعني في حديث آخر، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح، تفرد يعني به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين، في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا الخوزي مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب: لين الحديث. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: إسناده لا بأس به. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد، لا يصح منه ماذا؟ التفرد. ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة، وهو حديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والعقيلي في الضعفاء والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والدعاء وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي: حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران، وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، وفي فضل الدعاء أحاديث بألفاظ

بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت عمران ابن دوار، عمران ابن دوار القطان، قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد: سألت يحيى أي ابن معين، يحيى ابن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال: أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال: ليس بذاك، وضعفه. ومرة قال: أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال: كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري، وكذلك النسائي وغيرهم. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه، لكن حفظه مدخول. حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد، أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره. قال: رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والقضاعي في مسند الشهاب، كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد ابن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم: صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل، وهو صدوق في الكوفيين، انتهى. وأقره الذهبي، أقره الذهبي في تلخيص المستدرك، لكن أعله في الميزان، أعله فين؟ في ميزان الاعتدال، أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع: فيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن أبي يزيد، وهو متروك على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل، أقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير، إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة: حكم على هذا الحديث بأنه موضوع. ثم ذكر من خرج الحديث وتعقب الحاكم: هذا خطأ فاحش لأمرين. خطأ ممن؟ من الحاكم، فاحش لأمرين: الأول أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في الميزان بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب، والآخر أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قاله الحاكم، إنما هو محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور.

0: الشديد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد. فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد، تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد. وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني، وكلامه وحكمه صحيح، فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث سلوا الله كل شيء حتى الشسعة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. وهذا إسناد جيد، إسناد جيد بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير، والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني، كلام العلامة الألباني رحمه الله فيه حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363، حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم، تفضل.
1: قال الشارح رحمه الله:
0: مما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة أنه ذكر قال: وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، والأمر كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم، وتضمن أحدهما للآخر، وتضمن أحدهما للآخر. نعم. فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
0: سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب، ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
1: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه،
0: أي اسم سميتموه به
1: من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه.
0: أمر بإخفائه

0: قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا.
1: يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيقة أو حقيقة. نعم.
0: وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط
1: يعني أخرى. نعم.
0: فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
1: داع
0: من
1: وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
0: انتهى من البدائع ملخصا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
1: عندي تتم ما أدري عندك غير موجودة في نسختك، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
0: قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
1: على ما جحدوه
0: من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل، وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذ

0: الشفعاء من دونه، أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو، فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء، لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين، احتج على المشركين. هذا منهج قرآني، هذا منهج شرعي، مع أنهم مشركون، صحيح مشركون، ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا به على ما جحدوه، على ما جحدوا. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده هذا دليل بين على تناقضه، على ماذا؟ على تناقضه، وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك سبحانك ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. قال الشارح الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاث. اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي

0: الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه قوله
1: نعم. ثم ذكر وهو آخر دليل في الباب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين إلى آخر الحديث، ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات، في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني، ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له، فقال أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني، قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير، قال إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد أي يقصد الإمام أحمد عن علي اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني، قال إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة كما سيأتي في المبهمات عنه، انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد ثم قال لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال وهو في الأدب في باب القيام، انتهى. أقول بارك الله فيكم هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حدث عنه، أي عن الذهبي آسف عن ابن لهيعة، قال حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا، إلى التصحيح يعني، عرفتم؟ وقال الحافظ ابن حجر خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه

أعدل من غيرهما، أعدل انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده، حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة، هذا يرويه سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ صدوق عالم بالأنساب وغيرها، قال الحاكم يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة صدوق في حفظه، واضح. لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط، واضح. فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا نستغيث، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية موسى ابن داود الضبي، أخرجه الحافظ بن سعد في الطبقات وأحمد في المسند، كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ. فهذا لفظ من؟ أحمد. هذا لفظ من؟ أحمد. تابعه تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي، الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته كان يقال له ياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء، ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة، انتهى. أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه، والذي قال فيه ياقوتة العلماء، الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه، قال له أو قال فيه أنت ياقوتة العلماء أو نحو هذه العبارة، وكان يقول له أيضا أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا

الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي، رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع، رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب، وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ رحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية لكنه لم يسندها، وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم، ها؟ نعم. أقول ذكر هذه الرواية رواية ابن أبي حاتم الإمام ابن كثير في التفسير وساقها. قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن زيد بن الحباب فساق الإسناد والمتن مطولا، ثم قال أعني الإمام ابن كثير هذا الحديث غريب جدا، انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة، واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف، حصل فيه على ابن لهيعة سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر، وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن؟ وعبادة، وبلفظ آخر، واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير كما قلنا، حديث قال الحديث غريب إيش؟ جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه قال الرجل مجهول، الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو، فيبدو أنه أي موسى الضبي، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة، فالحديث على هذا ضعيف، فالحديث على هذا إيش؟ ضعيف. وضح الخلاصة، هذا الحديث لا يصح إسناده، لا يصح إيش؟ إسناده. وكأني ببعض الناس يقولون كيف في كتاب التوحيد ممكن يكون حديث ضعيف؟ لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟

هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جدلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيك، ما فيما يمنع ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش صحيحا، وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى وماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل على الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش صحيح، وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال وقال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال، ينقل كلام البكري، يريد بالكافر الضال البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه، وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، أن يقال ما قال هذا كذاب ضال، يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له، هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد إيش عليه، بل ذكر في ضمن غيره، يعني مع مجموعة إيش أدلة، ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك، يعني

0: هذا الذكر عموما لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى إيش صحيح، لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. وضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث ها هنا. فهمتم؟ نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
0: نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذى. يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين. قوله لا يستغاث به جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه إيش لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله. أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه، وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر لكن هن ثمة مانع من ذلك. قال وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثم مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام، وحقيقة قوله لا يستغاث بي وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده

0: عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله. وضح. وثمة معنى آخر، ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فثمة مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه. فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث بي كما مر. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
0: نعم
1: عليه
0: وسلم، فإذا كان
1: هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
0: أن يستغاث به بعد وفاته
1: ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله.
0: ويطلب منه
1: أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
0: وغيرهم
1: من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
0: نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي، وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين، قال يجب، وبما أنه من أهل العلم، يقصد من؟ البصيري هذا.

البصيري الصنهاجي بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة و فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول نلتمس المعاذير ونعذره، وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة، ومن كان على الشاكلة. ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها وهكذا بارك الله فيكم. ثم يقال أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا. وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس في بعض هذه البلاد المباركة والحمد لله بلاد التوحيد والسنة، يفعل ذلك المرضى والذين أصيبوا بهذا الداء وبهذه الخرافات يفعلون ذلك خفية، يفعلون ذلك. لا نعني أنه لا يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعله، لكن ماذا؟ خفية، على أنها دعوة ووليمة وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض البلدان الأخرى حفل رسمي يقام وإجازة رسمية هكذا، ويفتتح عيد المولد ولا حفلة المولد ولا ماذا يسمون، يفتتحون ذلك على أعلى المستويات، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله من أسس هذه البلاد على التوحيد والسنة خير الجزاء، وبارك الله في عقبه، وحفظ الله خادم الحرمين سيفا مصلة على أهل الأهواء والبدع والانحلال والتغريبيين الذين لا يريدون إلا شرا بهذه البلاد المباركة، كما أن أهل البدع والأهواء والضلال يريدون بمعقل السنة والتوحيد لهذه البلاد وعلمائها وحكامها لا يريدون بهم إلا شرا ومكرا وتدميرا لعقائد الناس. السنية كذلك أهل الإلحاد والانحلال والتغريبيين الذين يضمرون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الشر في هذه البلاد حكومة وولاة وشعبا، بارك الله فيكم، يمكرون ويتآمرون. نسأل الله أن لا يبلغ لا هؤلاء ولا هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. فالمقصد أن هذه الأبيات ينطق بها ويتلفظ بها وفيها الاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب طلب الغوث منه، حتى قال بعضهم سيدي أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع،
أنا أتيت ببابك يعني إلى قبر سريف فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ماذا هذا؟ إن لم يكن هذا شرك ما هو الشرك أجل؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ سيدي أبا البتول أغفني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، ماذا أبقى هؤلاء لله؟ ثم يدعون إذا أنك لم تحيي المولد أنت لا تحب، لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة بئس المحبة، هذه محبة شركية ليست محبة شرعية. وضح بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء إلى آخره من الاستعانة من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في آيات كثيرة يقصد رحمه الله. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات، هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، لأنه يأتي هذا ويقرر هذا الضلال كما قلنا، أشياخ بعمائم وجبة ويجلس في وسط الحلقة، وقد يكون تخرج من الذي هر تخرج من هنالك، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ نعم هذا جائز وهذا سائغ، ولا يقول بخلاف هذا إلا الوهابية الوهابية، ويضربون على هذا الوتر، وكأن هؤلاء الذين يسمونهم بالوهابية قرروا بخلاف ما نطقت به آيات الكتاب المحكمة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وما جرى عليه الصحابة الكرام. هل قرر الإمام المجدد وتلامذته وأحفاده ومشايخ السنة خلاف ما دلت عليه نصوص الوحيين وما جرى عليه سلف الأمة الصالح؟ والله لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد محكم ينقض ما هم عليه وما يقررونه، أعني أئمة الإسلام وشيوخ السنة. وضح هذا بارك الله فيكم. فيأتي أمثال هؤلاء ويمشون البلدان شرقا وغربا يقررون هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الكفر للناس على أنه دين. فأنت تمشي إلى بعض البلدان تجد الناس حول الأضرحة وحول القبور وحول حولها وحولها يستغيثون ويدعون ويطلبون والمدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان ويا علان، صحيح موجود، ويقدمون القرابين والقربات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من شيوخ الضلالة والشرك هؤلاء. قال: فاعتقدوا الشرك بالله دينا، لأن هذا مسخ وانحراف عن ملة التوحيد، فقلبوا الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا. قال: والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، أي تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوهم وصاروا ينادون بالشذاذ والغلاة ونحو ذلك، المتنطعون، الوهابيون، الجاميون، المدخليون إلى غير ذلك. قل ما شئت من مثل هذه الترهات. هل هذا الذي يفعلون يغير من الحقيقة شيئا؟

لا يغير، فالحق يبقى حقا والباطل يبقى ماذا؟ باطلا. والله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاستئناف بعد العودة، بعد انتهاء الاختبارات وغير ذلك نعلن إن شاء الله. هذا يعني بعضهم يسأل، وقد جاء سؤال أيضا قبل يومين كذلك، أنه جرى في على ألسنة بعض الناس استخدام مثل هذا اللفظ: أنا أستغيث بك، أنا أستغيث بك، أنا كذا أفعل، أنا كذا أفعل. هذه اللفظة بارك الله فيكم قد بينا لكم أقسام وأنواع الاستغاثة، منها التعبدي، ومنها الجائز، ومنها ما لا يجوز أو الشرك ونحو ذلك. واضح؟ واستخدام الإنسان لهذه اللفظة دائما ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فإذا أردت أن تستغيث به في أمر مما هو سائغ وجائز لا حرج في الاستخدام، أما في أمور أخرى فاحتاط لنفسك ولا تقع في مثل هذه الألفاظ، لأنه يخشى عليك أن تنزلق من الجائز إلى الممنوع، إلى الممنوع. ولو كان قد جرى على ألسنة الناس أو على بعض الناس من من كبر سنه ونحو ذلك يعدل ويصوب ويقوم ويقوم ويتعاهد الإنسان نفسه. هذا يسأل عن جواب شيخ الإسلام في رده على البكري. أنا قلت لكم، قال شيخ الإسلام في رده على البكري المسمى بتلخيص الاستغاثة، رد الشيخ الإسلام على البكري، الرد على البكري كتاب مطبوع معروف. هذا سائل يقول: أنا طالب جديد، هل أحفظ تخاريج الحديث أم أحفظ الحكم على الحديث؟ لأنه يصعب علي تخريجه. يصعب عليك هذا الذي ترى، هذا عمل لما أقول لك هو حديث ضعيف، الذي يعنيك كطالب جديد أن تعرف الحكم يكفيك هذا. أما ما سوى ذلك مما نذكره من تعليلات من باب بيان علة الحكم، عندما أقول هو ضعيف قد كما أخذ، لما أقول هو ضعيف أو هو صحيح أو نحو ذلك، هذا قبل دون هذه اللفظة وقبلها ماذا مراحل حتى تصل إليها، فتتبين لك لماذا ضعفت ولماذا أعلت هذه الأحاديث. واضح؟ واضح. أنت لا يعني لست معنيا بهذا، لست معنيا بهذه التخاريج، ولكن هو ماذا؟ هو من باب بيان الحق وبيان الذي أعتقده فيما أدرسه لك. وكما قلت غير مرة، من يجلس للتدريس يجب عليه أولا أن يتقي الله جل وعلا فيما يدرس، ولا يخفو ما ليس له به علم، لأن هذا من الافتيات على الله، من الافتيات في الدين، وأن يقول على الله ما لا يعلم. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، وأن يتجرد من جميع العوارض هذه التي تلد من هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتقي الله جل وعلا في من يعلم. فهذا الذي جاءك وقطع الوقت واستقطعه للجلوس وللتعلم، وخاصة إذا ما جاءك من بلاد بعيدة وآفاق متباعدة وجلس إليك، فاتق الله واعطه الصحيح الذي تدين الله جل وعلا به بعلم وعدل. وإياك ثم إياك أن تستخف بعقل الجالس، لأن هذا مما يتناقض مع تقوى الله جل وعلا في التعليم وفي من تعلم، هذا ليس من التقوى.

0: من قبل فمن الله عليكم، أو ولدت من بطن أمك معلما وعالما وضح. فهذا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات، اعطه اتق الله جل وعلا في هذا التعليم وفيما تعلم ومن تعلم، وسدد وقارب. بارك الله فيكم، هذا من الأمور المهمة. جوابا على سؤال الأخي، هذا
1: يا عين صاد ذكر رحمة

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة.

أَتَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ

فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دروس وعبر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة وإمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله حمدا طيبا مباركا على هذه النعم التي أنعمها الله علينا، ومن أفضلها هذه المجالس، مجالس العلم، فما أن ينتهي مجلس إلا ويأتينا آخر. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. وبعد، أحبتي في الله، فهذه المحاضرة كما قرأتم عن عنوانها دروس وعبر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية يا أحبة هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن خلقه ومعاملاته ودعوته وجهاده وغير ذلك. فلذا يجب على المسلم أن يتعرف على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ليهتدي بهديه ويقتدي بفعله، لأنه أفضل الخلق أجمعين. وقد أمرنا الله تعالى

باتباع سنة نبيه الكريم، وسنعيش معكم في هذه الدقائق المعدودة مع دروس وعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر، وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر لتعم الفائدة. ولعلها فكرة نبدأ بها ونخصص لها يوما في الأسبوع إن كان هناك وقت، لأن هذه المحاضرة لن نستطيع أن نذكر جميع الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا أن نكتفي بشيء قليل منها. وسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة فيها من الدروس المستفادة والعبر التي ينتفع بها قارئها والمقتدي بها. وكما ذكرت قبل قليل أني لن أستطيع أن أذكر المواقف والعبر جميعها التي في السيرة، فكما أسلفت أنها تحتاج إلى وقت وليس وإلى وقت ليس باليسير. وكما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولأن فهم السيرة فهما صحيحا يعتبر من أهم العوامل لقوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم، وقد نقل لنا الصحابة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهديه صلى الله عليه وسلم ولعبادته صلى الله عليه وسلم، فهذه قد نقلوها لنا لنقتدي بها ولنسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك ثمرات لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل الذكر للحصر الاقتداء من ثمرات تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما يعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل الأعلى للمسلم يقتدي به في حياته. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يتحقق التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال معرفة السيرة النبوية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فوائد دراسة السيرة النبوية هي التعرف على الأحوال والأخلاق والشمائل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن ما معه من الإيمان وما معه من خوف من الله ورجاء لثواب الله عز وجل وخوف من عقاب الله عز وجل يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وسلم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة. فكما أن هناك أسوة حسنة فهناك أسوة سيئة. الأسوة السيئة كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك من ثمرات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها وأخذ الدروس والعبر منها، كأخذ الهدي أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وطعامه وفي الشراب والنكاح والحل والترحال، في السلم وفي الحرب، في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع غيره من المخلوقين إلى آخر ذلك. وستكون إن شاء الله هذه الدروس وهذه العبر مختصرة بقدر المستطاع، مختصرة بقدر المستطاع لضيق الوقت. ومن أول الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رب أنبياء، أن الله عز وجل رب الأنبياء وأعدهم لتحمل الرسالات، وأنه ينبغي للمرء العمل والجد فيه وألا يكون عاله على أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقراط. صحيح ابن ماجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن في مخالطتها، أي رعي الغنم، لأن في مخالطتها التمرن، ويحصل للأنبياء العون من الله عز وجل على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها أيضا ما يحصل فيه من الشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى فيحدث فيتربون التربية التي تعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعامل مع المخلوقين. ومن هذه الفوائد التي نتعلمها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل ألا يتصدر وألا يعلم الناس حتى يتربى التربية الصحيحة الشرعية وتكون بالعلم الشرعي، وتكون بالعلم الشرعي على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لا على أيدي علماء البدع والأهواء. فإذا تسلح بالعلم والعمل بالعلم يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل فيكون من وراث الأنبياء. ومن الدروس والعبر في سيرته صلى الله عليه وسلم، عرف صلى الله عليه وسلم في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة وبالوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة رضي الله عنها أن تعرض عليه الإتجار بمالها، الإتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرى كل عام على أن تعطي النبي
صلى الله عليه وسلم ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التجارة وأخبرها الغلام ميسرة بما كان من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وكذلك رأت خديجة رضي الله عنها الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر ضعف ما كانوا اتفقوا عليه قبل ذلك. ثم مع هذه الأخلاق الفاضلة ومع هذه الأمانة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ثناء الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، حمل ذلك خديجة رضي الله عنها أن ترغب في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وهو أصغر منها سنا. فنستفيد من هذا الدرس ومن هذا الفعل أن الإخلاص في العمل وإتقانه، الإخلاص في العمل والإتقان فيه هو من أعمال الأنبياء، هو من أعمال الأنبياء ومن سار على دربهم، بل إن صفة الإتقان قبل ذلك من صفات الله عز وجل، فقد قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد حث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقال على الإتقان، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفيه الحث على إتقان العمل الذي يعمله الإنسان، فإذا كلف الإنسان بعمل عليه أن يتقن هذا العمل، سواء كان هذا العمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. وكذلك لا بد للداعي إلى الله عز وجل من إتقان عمله في الدعوة حتى تحصل الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل، وهي نفع الناس. فالغاية من الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الطريق الصحيح لا شك أنه هو نفع الناس، بل لا بد لطالب العلم إتقان المنهج الذي يسلكه، أن يتقن هذا المنهج وأن يطلب العلم بعناية وبطرق صحيحة. فإن السير في طلب العلم، السير الصحيح، هو من إتقانه إن شاء الله. من الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم حماية الدين وإظهاره للناس، ونأخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين على من أسلم في بداية الأمر، وفتن من فتن من المسلمين، حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة. بل مر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة فقتلها. فكانوا في فتنة عظيمة من أجل إظهار هذا الدين. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة للحفاظ على أرواح المسلمين، للحفاظ على أرواح المسلمين وعلى دينهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يستمر في الدعوة حتى وإن لاقى المصاعب. وعلى صاحب السنة التمسك بالسنة وإن خالفوه الناس، وإن يثبت عليها وإن أوذي. فهؤلاء رضي الله عنهم أوذوا أشد الأذية.

ومع ذلك فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أوذوا أشد الأذية وصبروا ونالوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذه الشدة أذن لهم بالهجرة. كذلك من الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الدعوة، الصبر على الدعوة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في صحيح البخاري. الله أكبر. قدوتنا صلى الله عليه وسلم صبر من أجل إبلاغ الرسالة صبرا قد لا يصبر عليه أحد، بل لن يصبر عليه أحد. انظروا إلى هذا الابتلاء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رمي بالحجارة وأدمي كعبه وشج رأسه، ومع ذلك صبر، فقد صبر، بل والله لقد أشفق على ما على من فعلوا به ذلك، أشفق عليهم وعفى عنهم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لماذا سألت عن يوم أحد؟ عن يوم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى فيه من الشدة ما لاقى، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم وكاد الكفار أن يصلوا إليه ليقتلوه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الكثير من الأذى، أشد مما لاقاه يوم أحد، وكان أشد ما لاقاه يوم العقبة. قيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى، وقيل مكان مخصوص في الطائف. وكان ذلك في شوال سنة 10 من المبعث، بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على كنانة ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فعرض عليه أن يقبل الدعوة ويدخل فيها، وأن يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة الله. وقيل توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 زعماء من ثقيف، وهم سادتهم، وهم عبد ياليل وحبيب ومسعود بني عمرو، فلم يستجب له أحد،

ila ma talabahu hina idzin min ad-dukhuli fi al-islam aw i'ta'ihi al-'ahd wal-aman bal wajada sallallahu alayhi wa sallam ma lam yatasawwarhu min al-juhudi wal-inkari wal-istihza' was-sadd 'an sabilillah wa zadu 'ala dhalika lam yatrukuhu bal zadu 'ala dhalika annahum aadhaw وسلطوا عليه صغارهم وسفهاءهم فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم فخرج من الطائف عائدا إلى مكة فذهب حيران هائما لا يدري أين يتوجه صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك الغم وصعوبة ذلك الهم فلم يفق صلى الله عليه وسلم حتى من ذلك الغم والهم حتى بلغ قرن الثعالب والقرن هو الجبل الصغير وقرن الثعالب جبل بين مكة والطائف وسمي بذلك لأن الثعالب كانت تأوي إليه بعد أن تأكل من لحوم الأضاحي والهدي وبعد ذلك لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء رأى جبريل وقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وبعث الله عز وجل ملك الجبال لتأمره بما شئت فناداه النبي صلى الله عليه فناداه ملك الجبال كما مر معنا في الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين بل قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فكان رجاه صلى الله عليه وسلم حيث دخلت مكة ودخلت الطائف في دين الله سبحانه وحسن إسلامهم وكان منهم مسلمون موحدون وقادة عظماء وسعوا رقعة الدولة الإسلامية الله أكبر يا له من درس عظيم لمن سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم الانتصار بنفسه ووالله لو دعا عليهم لعذبهم الله عز وجل ولكنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان همه نجاة الناس من الشرك إلى التوحيد ومن النار إلى الجنة فهذا هو هدف الداعية إلى الله عز وجل فهدف الداعية إلى الله السعي إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأداء الأمانة التي تحملها وهي في نشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر هذا الدين وإبلاغ الناس والفرح بهدايتهم الداعية إلى الله عز وجل لو كان هناك من هو أعدى الأعداء إليه ورآه أتى إلى الحق وهدي إلى السنة فإنه يفرح فهذا هو الداعي إلى الله عز وجل وعلى الداعي إلى الله عز وجل الصبر كما صبر الأنبياء ولو أن البلاء ليس كبلاء الأنبياء فإن البلاء على حسب الإيمان فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه ومن الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم الزهد في الدنيا وإيثار الحياة الآخرة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لابن أختها عروة ابن الزبير، تقول ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، في شهرين ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخون. بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. الزهد يا أحبة في الدنيا من فضائل الأعمال، الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكمال الرغبة في نعيم الآخرة فهانت الدنيا. من كانت همه الآخرة تهون في عينه الدنيا ويستحقر الدنيا ويعرض عن زينتها. ولهذا قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سفيان الثوري أحسن عملا أزهدهم فيها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. وجاء رجل لمحمد بن واسع فقال أوصني، قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال كيف؟ قال ازهد في الدنيا. ومن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد، في باب الزهد اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر، واعتقاد أنه لا يجتمع مع الغنى أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأوليين ممن هو زاهد مع غناه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن معه مال هل يكون زاهد، هل يكون زاهدا؟ قال إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. ومصداق ذلك نجده في كتاب الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. ومن الدروس والعبر اتخاذ الصحبة الصالحة، اتخاذ الصحبة الصالحة، ضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة التي تعين في الدعوة ونشر الرسالة. والمثال في ذلك، والمثال الأعلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه منذ أن بعثه الله برسالته إلى أن توفاه الله. فقد كان
رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر رسالة الإسلام، حيث دخل على يديه كبار الصحابة الإسلام كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل ليدعوهم إلى الإسلام، فكانت صحبته صلى الله عليه فكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل من الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية. ولهذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبذلك ثبتت الأفضلية لأبي بكر الصديق على غيره من الصحابة. الصحبة الصالحة، وهذا الدرس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خير ما يتمناه المرء، خير ما يتمناه المرء وما يحصل عليه هو الصحبة الصالحة. بل الخطر في الصاحب السيء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ الصحبة الصالحة، لأن لها تأثير، هذه الصحبة لها تأثير على الأخلاق، لها تأثير على السلوك، لها تأثير على المعاملات. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو السوء كمثل صاحب المسك. وكما ذكر في هذا الحديث: ونافخ الكير. فصاحب المسك إما أن تشتري منه أو تجد ريحه، فأنت إذا دخلت الآن، وانظر إلى عظم هذا المثال، أنت إذا دخلت إلى محل من محلات التي يبيع أو يباع فيها العطور، حتى لو لم تشتري فإنك لا شك ستخرج منه برائحة طيبة. وهذا هو مثل من الصاحب والجليس الصالح. أما الجليس السيء هو كنافخ الكير الحداد، قد تدخل عنده فإما أن يحرق لك هذه الثياب، وإما أن تخرج وعلى ملابسك الرائحة الكريهة من هذه الرائحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالصحبة الصالحة تذكر الصاحب بالآخرة، بل وتحث على ترك الدنيا وحطامها. فاختر لنفسك المعين في الدنيا، إذا أردت الخير فاختر لنفسك المعين في الدنيا لتصل إلى الأمان بإذن الله عز وجل. فالأخوة في الإسلام لها ثمرات، فهي تنمي الفضائل، وكذلك فيها التعاون وفيها التناصح وحسن المعاملة. فهذا الصاحب المحب في الله عز وجل إذا لم يرك في المسجد فإنه يسأل عليك، يسأل عنك ويبحث عنك وينصحك إن رأى فيك تقصير، وإن رآك قد تخاذلت مثلا في طلب العلم فإنه يسأل عنك ويقويك، وأنت كذلك. فإن الأخوة والصحبة الصالحة تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وتجتمع الكلمة ويتحد الصف، وتقوم المصالح الدينية.
والدنيوية. ومن الدروس والعبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا بين زوجاته، وقد ضرب لنا مثالا يحتذى به في العدل بين الزوجات، وقد عرفنا هذا العدل بما روته عنه زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته أعمال المنزل وقت الفراغ، ودليل ذلك قول عائشة أيضا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن معاشرة طيبة، وينفق عليهن، ويتعامل معهن برفق ولين، ويأخذ بمشورتهن، ويمازحهن، بل أنه قد ثبت أنه في إحدى السفر أو في إحدى الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة، لما أمر الجيش أن يذهب ينطلق قبله وبقي هو وعائشة رضي الله عنها، فتسابقا فسبقته عائشة رضي الله عنها فسبقته عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم في المرة القادمة ذهبوا في سفر آخر وكان معه عائشة رضي الله عنها، فسابقها مرة أخرى فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال: هذه بتلك. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجات وبين الأزواج. وهذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيوت على السعادة وعلى العطاء وعلى الطاعة لرب العالمين، بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيت السعيد القائم على طاعة الله عز وجل، فوجه البيت أو فوجه أهل البنت عن كيفية اختيار الرجل لبنتهم، فقال: إن جاءكم ماذا من ترضون دينه وخلقه فماذا فزوجوه. إذن هذا هو في كيفية اختيار ماذا الرجل، ليس من أجل المال ولا من أجل الأعمال، بل من أجل الدين والخلق. ثم بعد ذلك وجه الرجل فقال له: فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظروا كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ هذا البيت: اختاروا لبنتكم صاحب الخلق وصاحب الدين، وأنت أيها الرجل اختار لنفسك زوجة صاحبة دين. فلا شك بإذن الله عز وجل سينشأ لنا مجتمع صالح. ولكن الناس تغيروا، يريدون صاحب المال، فإن أتى رجل صاحب مال وذو أخلاق سيئة لا يقيم ما أمر به من الله عز وجل، فتقول لهم إنه لا ينفع، فيقولون: يهديه الله يهديه الله. وإذا أتى فقير يردوه، وإن قلنا لهم يرزقه الله كما يهدي ذاك الله، ما يرضون بهذا. ثم بعد ذلك ينشأ لنا جيل، فالله المستعان. فالحياة الزوجية تعاون مشترك بين الزوجين ليقيما بيتا عامرا

ومن يفد عليه. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك أو إلا تبسم في وجهي، بل وجه إليه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. فنستفيد من هذا الدرس أن الداعية والمسلم ينبغي أن يكون محبوبا بين الناس حتى يطاع ويألف الناس ويألفونه، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال الشراح على هذا الحديث: المؤمن يألف، قال لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، قالوا لضعف إيمانه وعسر أخلاقه. فالناس تنفر من صاحب الخلق السيء، الناس تنفر من صاحب اللسان البذيء، الناس تنفر من صاحب الوجهين، يأتيك بوجه وفي ظهرك بوجه، إن جلست معه فإذا لسان يتكلم ببذاءة وبفحش. فالناس تنفر من هذا، فكيف تريد من الناس أن يسمعوا لك وهم ينفرون منك؟ فالإنسان يترك الجدال والمراء وكثرة المزاح. وخير الناس ينفعهم للناس، قال أهل العلم، بالإحسان إليهم بماله وجاهه، فإنهم عباد الله، وأحبهم إليه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعا للناس بهذه. وما وليس هناك أنفع من أن تعلمهم أمور الدين، تبين لهم الطريق الذي يبعدهم عن النار ويقربهم من الجنة. كذلك من الدروس والعبر، وأختم بهذا لأننا أطلنا، لين الكلام وعذوبة المنطق. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أروع الأمثلة في حسن الخطاب ولين الكلام، ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فأتى قوما يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم أن يحموه وأن ينصروه، وكان يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، يتلطف لهم بذلك. فالداعي إلى الله عز وجل يتلطف بأفضل الجمل. ولما جاء عتبة ابن ربيعة يعرض عليه المال والجاه ليترك الرسالة، ليترك الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه إلى أن انتهى، أدب فقط، لا بل سماه وكناه باسمه الذي يحبه، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فتلى عليه بعض آيات القرآن، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. بل الله عز وجل حث على هذا الكلام الطيب، فقال: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولين الكلام يدل على حسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى واحتماله، وبه يبلغ العبد درجات المجتهدين في العبادة كما قال

0: صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. الله أكبر. فعلى المسلم عامة والداعي إلى الله خاصة التمثل بمثل هذه الأخلاق، فهي خلق لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نخاطب الناس بما يحبون، وأن نبتعد عن السب والشتم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقد أطلنا عليكم، وكما ذكرت في بداية المحاضرة، أن الدروس من السيرة تحتاج إلى درس وليس إلى محاضرة، فتحتاج إلى درس أسبوعي يكون فيه نذكر فيه بعض الدروس من هذه السير والمواقف التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الفوائد منها، ولعلنا إن كان هناك وقتا نضع يوما في الأسبوع لهذا حتى نستفيد منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسير على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولموتانا ولموتى جميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكر رحمة

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام الأفرادية أو عامتها، وكان في آخر ما ذكر وتكلم عنه الكلام على علامات الإعراب، ونوع فيها المصنف رحمه الله تعالى وأبدى وأعاد لما لها من الأهمية. ثم لما فرغ من ذلك كله ذكر أقسام الأفعال، وقد مر معنا في بداية الدروس أن الكلمة عند العرب تنقسم إلى ثلاثة

أقسام إلى اسم وفعل وحرف، وكل واحد من هذه الكلمات له حكمه، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من الأحكام، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الأسماء كلها معربة، أي لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، وكونها تكون مبنية في بعض الصور هذا لا يخرجها عن كونها معربة، لأن المراد بالبناء لزوم الحركة لا أنه ليس لها حكم إعرابي. أرجو أن يكون هذا مفهوما. والقسم الثالث الذي هو الأفعال، وذكر قسمته وأنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقسم ثلاثة أقسام يعني لا رابع لها. ومن هنا سننطلق مع ابن آجي الروم رحمه الله تعالى ونلخص ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. في هذا المقام ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفعال وأنها ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها. ولهذا قال شاعر الجاهلية: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالعرب لا تعرف إلا هذه الأزمان وهذه الأحوال، ما أن يكون الفعل ماضيا بمعنى أنه دال على حدث قد وقع، وإما أن يكون الفعل مضارعا وهو أن يكون دالا على حدث يقبل الحال ويقبل الاستقبال وهو الفعل المضارع، وإما أن يدل الفعل على حدث يطلب حصوله أو استمراره وهو فعل الأمر. وهذه هي قسمة الأفعال، والعرب لا تعرف كما قلت لكم إلا هذه الأزمان. ولما فرغ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القسمة أراد أن يبين لك ما هي ثمرة هذه القسمة، لماذا ذكرنا هذا القسمة بما يتعلق بهذا العلم، لأن هذا العلم دائر على الأحكام الإعرابية، لأن الحكم الإعرابي يدل على أن الكلمة تتوارد عليها المعاني، تختلف عليها المعاني، فذكر أحكام هذه الأفعال. فقال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نحن فيما سبق عرفنا المبني والمعرب من الكلمات، لعلكم إن شاء الله تعالى تذكرون ذلك، وسبقت الإشارة قبل قليل إلى شيء منه، لكننا في أول درس ذكرنا ما يعرب وما يبنى من الكلمات العربية على مقتضى الحصر. وهذه الأفعال بأنواعها الثلاثة لها حكمان: إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية، وهناك صورة ثالثة أن يكون بعضها معرب وبعضها مبني. فإذن هي ثلاثة: إما أن تكون مبنية، وإما أن تكون معربة، يعني مبنية لا تعرب أبدا، وإما أن تكون معربة لا تبنى أبدا، وهذا لا وجود له بالأفعال. وهذا لا وجود له في الأفعال. وإما أن تكون يدخلها الحكم الإعرابي وأيضا تكون مبنية. هذا ما سنسير مع المصنف فيه.

وبالنسبة للتعليق والشرح المسائل التي يكون فيها نوع من الاختلاف فإنه ملزم لنا أن نتحدث عن الخلاف هذا ونبين يعني أشهر من ذهب إليه والترجيح فيه. يقول رحمه الله تعالى مبتدئا بالفعل الأول وهو الفعل الماضي، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الإعراب له ألقاب ومصطلحات، والبناء له أعراب له ألقاب ومصطلحات، وهذا أيضا مر معنا. المعرب يقال فيه مرفوع ومنصوب ومجرور أو مخفوض ومجزوم، والمبني يقال فيه مفتوح يعني مبني على الفتح، مفتوح ويقال فيه مضموم ومفتوح ومكسور ومبني على السكون أو ساكن. هذه مصطلحات لا تستعمل الاصطلاح الإعرابي مع الاصطلاح في البناء، ولا تستعمل الاصطلاح البنائي مع المعرب. فلما قال لنا المصنف الماضي مفتوح الآخر أبدا، دل على أنه أراد أن الفعل الماضي مبني، وهذا مجمع عليه بين مدارس النحو أن الفعل الماضي مبني، وإنما اختلفوا في طريقة بنائه. إنما اختلفوا في طريقة بنائه على ماذا يبنى؟ المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه مفتوح الآخر أبدا، يعني سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل به ضمير لا فرق. وهذا مذهب طائفة من النحويين. والقول الثاني أن الفعل الماضي يختلف حكمه باختلاف آخره، فإنه إما أن يكون مفتوح الآخر، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الفتح ظاهرا غير مقدر، طيب، وهذا يكون في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة، أو قل عفوا ليس الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة وأيضا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، طيب، مثل ما تقول نام وأكل وشرب وصل واستغفر معذرة، طيب، وهذا كثير في كلام العرب. الثاني أن يكون الفعل الماضي آخره واو أو ياء، أو قل حرف علة الذي هو الواو والياء، فإن مثل هذا تقدر عليه الفتحة، فتقول مثلا هذا الموضع الثاني، معذرة، الموضع الثاني يعني أن يكون آخره واو أو ياء، بمعنى أنه تكون الفتحة فيه ظاهرة، مثل ما تقول رضي وتقول بذوى، فإن هذه الأفعال ماضية آخرها واو أو ياء وتظهر عليها الحركات، تظهر عليها الفتحة، يعني معذرة، تظهر عليها الفتحة التي هي يظهر عليها الفتح الذي هو علامة البناء. والفتح المقدر يعني يكون الفتح مقدرا في موضع واحد إذا كان الفعل الماضي آخره ألف التي هي الحرف العلة الأخير، وهذه الألف هي المقصورة، مثل مشى واستوى واستولى وما أشبهها، فإنها بناءها يكون بفتح مقدر. نحن الآن نأتي بالقول

ثاني، وإلا فإن طالب العلم لو أخذ بأن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا أن كان مقدرا أو ظاهرا ومشى على هذا، فإنه هذا القول فيه سهولة، وبعضهم يعتبر أن القول الثاني فيه سهولة. الحالة الثانية أن يبنى الفعل الماضي على الضم، وهذا قالوا إذا اتصل به واو الجماعة مثل قاموا واستغفروا وصلوا وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال مبنية، هذه الأفعال كلها مبنية. ما بناؤها؟ قالوا مبني على الضم. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأنه اتصل بواو الجماعة، اتصل بواو الجماعة. والحالة الثانية يعني التي يبنى فيها على غير الفتح أن يبنى على السكون، والأصل في المبنية أن يسكن، وكان المفترض أن نقدمه. وقالوا هذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل قمت وقمت وقمت وقمنا وقمن، كل هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن بناءه يكون على السكون. والمبني، المبني انتبهوا لهذه الفائدة، المبني كيف نعرف بناءه؟ قالوا بالسماع، فما نطق بآخره فهو البناء الذي بنته عليه العرب، الذي بنته عليه العرب. هذا الفعل الماضي انتهينا منه. فإذا قلت مثلا إن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا وقلت بمثل هذا، فإذا مثلا قلت قالوا أو كتبوا، تقول مبني على فتح مقدر، والضمة جيء بها لمناسبة الواو، جاء بها لمناسبة الواو. طيب بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثاني، وهو فعل الأمر، فعل الأمر. وقال والأمر مجزوم أبدا. فإذا عرفت أن المجزوم من المصطلحات الإعرابية، علمت أن ابن آجي الروم رحمه الله يرى أن فعل الأمر مجزوم، وهذا مذهب طائفة من النحويين، مذهب طائفة من النحويين، وهم الكوفيون أو عامتهم الكوفيون، ومعهم الأخفش من البصريين، ومعهم أيضا ابن هشام كما في كتابه المغني، على أن الفعل الأمر مجزوم، وأنه مقتطع من الفعل المضارع، وجزمه بلام مقدرة. فإذا قلت مثلا قم، قالوا إن الفعل هذا مجزوم. طيب ما العامل فيه؟ قالوا لام مقدرة. كيف تكون صياغتها؟ قالوا لتقم، وهكذا لتأكل، لتشرب، لترضوا، فإن اللام عندهم هنا مقدرة. هذا المذهب الأول. البصريون وعامة المحققين من النحويين، وهذا أيضا قول الأخفش في قول آخر له، فالأخفش له قولان. القول الآخر هذا أن الفعل الأمر مبني وليس معربا، وهذا هو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا إلى آخر كلامه. فالصحيح أن الفعل الأمر مبني، ولكن كما عرفنا على ماذا يبنى الفعل المضارع، فإننا نريد أن نعرف الآن على ماذا يبنى، عفوا، على ماذا يبنى الفعل الماضي، فإننا نريد الآن أن نعرف على ماذا يبنى فعل الأمر. قالوا قاعدة فعل الأمر هي قاعدة الفعل المضارع فيما يجزم به. فقالوا قاعدة يبنى فعل الأمر، يبنى الأمر أو الأمر مبني على ما يجزم به.

مضارعه، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. فانظر إلى أهمية علامات الإعراب، إذا لم تعرف علامات الإعراب وبماذا يجزم الفعل المضارع لن تستطيع أن تعرف بماذا على ماذا يبنى فعل الأمر. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم. وإذا نتعرف باختصار إلى أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انظر إلى الفعل المضارع على ماذا يجزم، إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم وتكون علامة جزمه السكون، إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون، فإذا قلت مثلا لم يقم علامة الجزم السكون، اجعله أمرا قلت قم بناؤه على السكون، فإذا قلت لم يرض اجعله أمرا تقول ارض، فهناك علامة جزمه حذف حرف العلة، وهنا علامة بنائه حذف حرف العلة. فإذا قلت لم يفعلوا كان علامة جزمه حذف النون، فإذا جعلته أمرا افعلوا كان علامة بنائه حذف النون. هذا معنى قولهم باختصار تبنى على ما يجزم به مضارعه. لما فرغ من هذا رجع إلى الفعل المضارع الذي هو أهم الأفعال، وسمي الفعل المضارع مضارعا من المضارعة وهي المشابهة، وأعربوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن، يعني أن الفعل المضارع معرب. قال رحمه الله: والمضارع ما كان بدأ بزيادة على ما تقدم بشيء من علاماته، فقال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. ذكر فيما سبق أن الفعل المضارع يعرف بقدو السين، ومن أهم مميزات الفعل المضارع قبوله حروف الجزم لم، واقتصر عليها ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ولكن هناك علامات قالوا لا يمكن أن يأتي الفعل المضارع إلا على صيغتها، على صيغتها وهي ما يسمى بالحروف الزوائد، ليست الزوائد عند الصرفيين، الزوائد هنا عند النحويين، يعني ليست الزوائد التي تأتي في الأفعال من أجل بيان صرفها التي هي مجموعة في سألتمونيها، وإنما هنا الحروف الزائدة من أجل بيان الفعل المضارع هذا ما هو. فقالوا بأنها أربعة وجمعوها في، بعضهم يقول أنيت، وبعضهم يقول نأتي، وبعضهم يقول نأيت، وكره بعضهم أن يقول نأيت لأنها من البعد، لأنها من البعد. فإذا الفعل المضارع له هذه الأربع العلامات الزائدة، تقول نأتي ويأتي وما أشبه ذلك، وهذا مستعمل في كلام العرب بكثرة، مستعمل في كلام العرب بكثرة. لأنها يعني تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا ما تدل عليه هذه الزوائد. ولما ذكرها رجع إلى الكلام على حكم الفعل المضارع، ما حكمه؟ فقال رحمه الله تعالى: وهو مرفوع أبدا، مرفوع هذا اصطلاح إعرابي وليس بنائي، لقب للإعراب ليس لقبا للبناء، لأن البناء هنا أن تقول مضموم.

فإذا الفعل المضارع معرب. وقال هنا مرفوع أبدا. والأصل بعض النحويين يقول الأصل في الفعل المضارع هل هو مبني، أنه بعضهم يقول الأصل فيه أنه مبني وبعضهم يقول الأصل فيه أنه معرب، والمسألة في هذه يسيرة. لكن قالوا بأنه يبنى في حالتين اثنتين فقط، هذا ذكرناه لكن نعيده لأهميته. كل الأفعال المضارعة مبنية معربة إلا في حالتين اثنتين. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن يدخل عليه نون الإناث، أن يدخل عليه نون الإناث أو ما يعبرون عنها بنون النسوة. فإذا دخل عليه، إذا دخلت عليه نون الإناث فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون كما في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وكما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن. فانظر إلى هذا الفعل كيف أنه لما دخل عليه نون الإناث قضي عليه بالبناء، وبناؤه يكون على السكون دائما. فتعربه هكذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون، أنه يوقف عليها هكذا. وكما في قوله تعالى لنسفعا بالناصية. وكما في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الأفعال كلها مضارعة مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. هذا أيضا مر معنا وإنما أعدناه من باب المذاكرة. إذن فالفعل المضارع مرفوع أبدا، والنحويون مجمعون على هذا، على أن الفعل المضارع مرفوع أبدا الأصل، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في علة كونه مرفوعا. والذي عليه جمهور البصريين وهذا مذهب سيبويه أنهم قالوا إن الفعل المضارع هنا رفع، لماذا؟ قالوا لأنه حل محل الاسم، كأنه قام مقام الاسم. لكن الذي عليه جمهور الكوفيين واختيار ابن مالك وعليه سائر النحويين من المتأخرين أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب، من الناصب والجازم. وذكرنا في الدروس الماضية أن العامل ينقسم إلى قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي ما للسان فيه سلطان، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه سلطان، وكذلك القلم. فهم إذا قالوا ما العامل في الفعل المضارع مع أنه معرب وتقولون مرفوع، قل لتجرده من الناصب والجازم. بعد ذلك ابن آج الروم رحمه الله تعالى انتقل إلى بيان الأحكام الإعرابية التي يعني تكثر في الفعل المضارع وهو النصب والجزم. فقال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، معنى هذا أن الفعل المضارع مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، ومبني إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد، ومنصوب إذا دخل عليه ناصب. ومن ناصب؟ الناصب هو العامل.
النصب في الفعل أو جازم. وما الجازم؟ الجازم هو العامل للجزم في الفعل. وأنت تقول الآن في نفسك فما هي النواصب؟ ابن آجر الروم ذكرها لك. ما هي الجوازم؟ ابن آجر الروم ذكرها لك. إذن اقضي حتما لازما في قضية حتما لازما في قضية الفعل المضارع أنه ليس له إلا هذه ثلاثة الأحكام، أربعة الأحكام: مبني، هذا له محل من الإعراب إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ومنصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم. إذن لا بد لك أن تتقن النواصب وأن تتقن الجوازم، وإلا ضعت في طريق النحو. إذا لم تحفظ النواصب التي تنصب الفعل المضارع، ولم تحفظ الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، لم تدري كيف تتصرف معه، لأنه سيؤثر على نطقك، سيؤثر على فهمك، سيؤثر على كتبك للكتابة وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. هذا حصر، ونحن سنمشي مع ابن آجي الروم على طريقته لأنها أسهل، وهي طريقة طائفة من النحويين، والطريقة الأخرى أنهم يقولون النواصب أربعة، التي يعني يقسمون النواصب إلى قسمين، يقسمون النواصب قسمين: نواصب تنصب بنفسها وهي الأربعة الأولى، ونواصب تنصب بأن مضمرة. لكن نحن سنمشي على ظاهرية هذه المسألة مع ابن آجي الروم رحمه الله تعالى. لكن على القول بأن النواصب أربعة وما عداها فإنها تنصب بأن مضمرة، فإن الأربعة هي أن، وهي أم الباب، ولن، وإذا، وكي. هذه هي الأربعة التي تنصب بنفسها، والستة الباقية قالوا لا تقع إلا ناصبة بأن مضمرة، لأنها هي الحاكمة، وهي أم الباب، وهي أم الباب. نأخذ النواصب واحدا واحدا. قال أن، نقرأها كاملة ونرجع إليها، نقرأها كاملة ونرجع إليها. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نأخذ ما تيسر منها هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: أن هذه ساكنة النون مفتوحة الهمزة، وهذه هي أم الباب لأنها تنصب على جميع أحوالها، ومعناها عند البلاغيين أنها حرف مصدري، يعني حرف مصدر ونصب واستقبال، وشواهدها كثيرة، منها قوله تعالى: أن تضل إحداهما. فأن هذه هي عامل النصب، وهي أن، وتظل هذا هو الفعل المضارع المنصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا قوله تعالى: أن تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين. أن تقولوا، أن هذا هو عامل النصب، عامل النصب مصدري واستقبالي وناصب، وتقول هذا هو الفعل المضارع وهو منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. وأيضا الشواهد كثيرة في القرآن عندما تقول: أعجبني أن تجتهد، أو أعجبني أن تطلب العلم، أن تطلب العلم، يعني أعجبني اجتهادك، لأننا نقول بأنها مصدرية.

أعجبني طلبك للعلم، هذه كلها أفعال مضارعة وتنصب بأن، وهي منصوبة بأن، وعلامة نصبها أنت تستخرجها على مقتضى دراستك الماضية. الحرف الثاني لن، لعلنا نأخذ الليلة الحروف الأصلية، لن، ولن هذه حرف نفي ونصب واستقبال. ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى لن أبرح الأرض، فلن هذا هو حرف النصب، عامل النصب، وأبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وهذا الشواهد يستخرجها طالب العلم ويتعرف عليها. وإذا قرأ سورة الكهف، أنتم إن شاء الله تقرؤونها كل جمعة على تحسين كثير من أهل العلم، سورة الكهف تعتبر أكثر السور أفعالا. أنت حضرت الدرس الليلة وبعد يومين تأتيك الجمعة تقرأ سورة الكهف وتركز على الأفعال، تجد أن الأفعال في سورة الكهف بجميع أحكامها مرفوعة ومنصوبة ومجزومة موجودة، وعلامة الظاهرة والمقدرة موجودة في سورة الكهف، تجعلها تطبيقا لك. فقوله في قوله تبارك وتعالى لن يغفر الله لهم، أيضا لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، ويغفر هو الفعل المضارع وهو منصوب بلن، منصوب بلن. ولنأخذ هذه الآية كإعراب تطبيقي كامل، لن كما مر معنا، ويغفر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الثاني. والثالث إذن، وهذه قالوا حرف جواب وجزاء ونصب، أو قل حرف نصب وجواب وجزاء، إلا أنهم اشترطوا لها شروطا في كونها تنصب الفعل المضارع مع جواز ألا تنصب. هذه المسألة دقيقة لا يذكرها كثير من الشراح. الشرط الأول أن تصدر في الجواب، يعني أن تكون على جواب وأن تصدر في أوله. والثاني أن يدل فعلها على الاستقبال، أن يدل فعلها على الاستقبال. قلنا بأن تصدر في الكلام يعني تكون في أوله، وأن تكون جوابا وهذا الثاني، وأن يكون فعلها للاستقبال، أن يكون فعلها للاستقبال. فإذا توفرت فيها هذه الشروط فإنها تنصب الفعل المضارع. فمثلا إذا اتصلت عليك، إن شاء الله يعني الآن نحن متصلين على بعض لكن لا تخافوا ما نجايكم، أقول لك سآتيك غدا، فتقول لي إذن أكرمك إذن أجالسك، وهكذا. في هذه فهذا الفعل المضارع هنا منصوب، ما ناصبه؟ ناصبه إذن، وعلامة نصبه على حسب إذن أكرمك وما أشبه ذلك. وهذا لابد أن يقع في الجواب، قلت لكم سابقا، ولكن الشاهد لم أستحضره الآن،

بحديث، استشهدوا على ذلك بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أيضا قضية الخلاف في الاستشهاد بالحديث، إلا أن كثيرين من النحويين رحمهم الله استشهدوا بهذا الحديث على أنه على أن إذا تأتي، يعني تأتي مع شروطها الثلاثة التي ذكرت، ومع هذا تكون مرفوعة. اللهم استعان. طيب إن لم يحضرني الآن إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم، يعني نجعله في الصدارة إن شاء الله تعالى. آخر هذه العوامل التي هي العوامل التي تعمل بنفسها وسنقف عليها إن شاء الله تعالى، كي. وكي كي هذه حرف مصدر، كي هذه حرف مصدر ونصب. والحرف المصدري يعني ما هو؟ قالوا هو الذي يتأول مع ما بعده بمصدر، يعني الحمد لله يؤول الفعل معه إلى مصدره، يؤول الفعل معه إلى مصدره. فكي هذه حرف مصدر، واستشهدوا لها بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقالوا إن كي هذه هي الناصبة، ويكون هو الفعل المضارع، وهو فعل مضارع ناقص هنا، فعل مضارع ناقص هنا، فيكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذا، يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذه. مثلا تقول جئت كي أتعلم، أو حضرت كي أتعلم، فقالوا بأنها لا بد وأن تكون قبلها لام، وهذه اللام إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. وابن آج الروم رحمه الله تعالى فصل بين الأمرين، فصل بين الأمرين، فيجوز أن تظهر اللام ويجوز أن لا تظهر، وكلها والحالة هذه يكون الفعل بعدها منصوبا. أعلن إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله ما بقي من النواصب للفعل المضارع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن كان ثمة سؤال تفضلوا. جاء المثال الحمد لله من أجل أن يكون متصلا معكم. المثال يعني عند طائفة من النحويين، وهي لغة لبعض العرب كما ذكروا، ما جاء في الصحيحين في قصة اختلاف أحد الصحابة مع رجل آخر، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه باليمين، فقال يحلف، قال إذن يحلف يا رسول الله، قال إذن يحلف يا رسول الله. وعندما تراجع كتب الحديث من الشراح من يقول أن هذه اللفظة لم تروى إلا بالرفع، ومنهم من قال إنها لم تروى إلا بالنصب، ومنهم من قال بأنها رويت بالوجهين. وهذا هو الذي أستحضر أن الحافظ ابن حجر ذكره عليه رحمة الله ومغفرته. طيب عندكم أسئلة؟ طيب ما شاء الله. طيب يقول سؤالي هو أنه كان عندي درس في النحو، أنتم ما تتركون ما شاء الله الفقه، الأسئلة متواصلة. طيب على كل حال تقول السائلة هذه هو أنه

أنا عندي صوم قضاء ولا أتذكر يومين أو ثلاثة أيام ودخل علي رمضان آخر فما كفرت ذلك. هذا السؤال متضمن لسؤالين أو عليه جوابان. الجواب الأول أنها إذا لم تستطع أن تجزم بالأيام التي عليها فإنها تحتاط، والاحتياط في هذا المقام للأكثر، للأكثر ليس كالصلاة. فإذا شكت هل تركت يومين أو تركت ثلاثا فإن الاحتياط هنا للأكثر فتجعلها ثلاثة أيام. وأما الشق الثاني من الجواب على السؤال فهو أنها إذا أدركها رمضان الثاني وليس لها عذر في القضاء فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهذا هو قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، في قريتنا سلفي وزوجته كانوا على المنهج السلفي ثم انقلب حالهم وفارقوا المسجد الذي يصلون فيه الإخوة يصلي فيه الإخوة السلفيون، وأصبح زوج هذه الأخت لا يصلي إلا في مسجد الخوارج الذي يبعد نفس المسافة التي عليها المسجد الذي يجمع الإخوة السلفيين، وكذلك لا يصلي الجمعة والأعياد إلا معهم، وعلاقته مع الإخوة السلفيين انقطعت وقويت صلته بالخوارج، وقد نصحوه مرارا أصحاب السلفيون من السلفيين ولكن لا فائدة، وكذلك زوجته انقطعت علاقتها بأخواتها السلفيات، وعندما نصحتها أختها في الله أنكرت وقالت إن زوجها على المنهج، وأنكرت حتى ما قالته بعظم لسانها أن زوجها يذهب إلى الشيخ الإدريسي وشيخ الخوارج عندنا، فأنكرت أنها قد قالت هذا الكلام أمامي وهي من عاداتها الكذب، والآن تريد طلب العلم على أخوات السلفيات، فما نصيحتكم؟ هل نبعدها عن مجالسنا أم نتركها؟ والله هذه المسألة مبنية على ثقة الناقل، لأنها قد تدخل مع هؤلاء الأخوات وتثير لهن الشبه، فإذا علم بوجهتهم وذهابهم إلى هؤلاء فإنهم يبتعدون عنهم جميعا. فإذا ثبت مثل هذا المنقول فإنه يبتعد عنهم جميعا. يقول أحسن الله إليكم، رجل يعمل في مكتب عبور أو نقل بضائع، تيه زبون بحاويات صناديق كبير البضائع مثلا من العدس، فيقوم أحد أعضاء المكتب بتهيئة الأوراق الإدارية التي يحتاج إليها عند مكتب الجمارك، فيقوم بعد ذلك الزبون بإعطائه شيئا من العدس أو يطلب العضو ذلك مباشرة من الزبون سواء أعطاه أم لم يعطهم، شغل الزبون جاهز، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز أخذه وإن أعطيه ابتداء فضلا عن طلبه منه، لأن هدايا العمال غلول، وهؤلاء أحيانا يستخدمون مثل هذا الأسلوب من أجل أن تمشى معاملاتهم ومن أجل أن يقدموا على غيرهم. فمثل هذه الفعلة التي يفعلها كثير من الناس حتى في معاملاتهم في الشركات بالنسبة للموزعين الذين يوزعون البضائع، الذين يقومون بتوزيع البضائع، وإذا جاءوا إلى هذا العامل أو هذا البائع فإنهم يعني يعطونه شيئا من أجل أن يستمر عندهم على الشراء،

وهذا فيه إضرار، هذا فيه إضرار بالآخرين، ومثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. طيب هذا السائل عن ماذا يسأل؟ يقول: ماذا تعرفون عن كتاب الكامل في اللغة والأدب؟ لعل السائل يقصد كتاب الكامل لابن المبرد رحمه الله، متوفى سنة 86 و200، وهو كتاب أدبي من الكتب التي صنفت في الأدب، ويعتني بها الذين يقرؤون في الأدب. والقاعدة التي نستطيع أن نقول بأنها مضطردة في كتب الأدب سواء كانت المتقدمة أو المتأخرة، أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بمحركات الشهوات، ولا بما يبث الشبهات. كل كتب الأدب أو عامة كتب الأدب، قد لا أستثني شيئا منها التي لها اعتناء بالأدب، يعني طبعا عن الأدب الاصطلاحي، ليس الأدب اللغوي، وليس الأدب الذي هو كتاب مثل كتاب الأدب للبخاري وما أشبه ذلك، لا، إنما نعني الذي هو جزء من علوم البلاغة. طبعا هذه الكتب لا تخلو فيه من فوائد كثيرة جدا، إلا أن المطلع عليها إذا لم يكن عنده شبهة، عفوا، إذا لم يكن عنده إيمان أو يقين يدفع الشبهات وصبر يدفع الشهوات، فإنه ينجرف وراء ما يذكرونه، لأنهم يلفلفون وليسوا محرفين ولا محققين، فيذكرون أشعارا فيها أنواع من الشبهات، فيها اجتذاب للاعتزال، وأنا قد أطيل في بعض الإجابة على الأسئلة لأهميتها، فيها ندرة السؤال عنها أيضا، فيها اجتذاب للشبهات الاعتزالية أو ما أشبه ذلك، دون أن يحرروها ويمحصوها. وكذلك يذكرون أنواعا من الأشعار والقصص التي فيها مجون، ويعني مثير للغرائز وللشهوات، فيقع فيها الشيء من الخلل، فطالب العلم يكون دقيقا وحريصا. لسنا نمنع من القراءة لا في هذا الكتاب ولا في غيره، لكن هذا من باب التنبيه، وإلا فإن العلماء رحمهم الله ما زالوا يقرؤون كتب الأدب، بل يقرؤون أشعار العرب القديمة التي في الجاهلية، ويعتنون بالمعلقات السبع على ما فيها من ما في بعضها من المجون، وخصوصا معلقة امرئ القيس، ويحفظونها ويستشهدون بها. وكما قال بعض النحويين، وأذكر أنه ابن هشام: لنا شاهده وعليه مجونه، لنا شاهده وعليه مجونه. طيب يقول أحسن الله إليكم: ما هي الطريقة الصحيحة لتقييد أو كتابة ما يقوله الشيخ أثناء شرحه، إذ إن المعلومات التي تمر على الطالب كثيرة؟ كان بعض العلماء يقول: اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت. وكان بعض مشايخنا منهم الشيخ النغديان عليه رحمة الله ينهانا عن الكتابة أثناء إلقاء الدرس، ويقول: استمع أولا وافهم، ثم بعد ذلك اكتب. وبعض الشيوخ يملي عليك كل ما يقوله، وهذه كانت طريقة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وهي طريقة فريدة لم أرها عند غيره، فإن الشيخ طريقته أنه يملي الشرح إملاء على الطالب أو على الطلاب، ثم يجعل أحد الطلاب يقرأ ذلك الشرح عليه، فيحذف ما يرى حذفه ويزيد ما يرى زيادته. وبالنسبة لطالب العلم فيما يكتبه، كما ذكرت آنفا، يكتب أحسن ما سمع، وهو الشيء

جديد عنه. وينبغي أن يعتني بأربعة أمور. أولها نحن نذكره من باب أنه صار شائعا، التعاريف. وثانيها الضوابط. وثالثها الفروق. ورابعها التقاسيم. فإذا مر معك في الدرس الملقى عليك أن يقول الشيخ مثلا وهذه ثلاثة أقسام وهذه أربعة أقسام، مثل ما مر معنا قريبا في درس النحو، ثلاث حالات وضابط هذه المسألة كذا وشروط هذه المسألة كذا، هذا لابد من كتابته وخصوصا في مثل هذه العلوم. وأما بالنسبة ل أما بالنسبة لكتابة كل ما يسمعه الإنسان ممكن، وخصوصا هذه الأيام الطلاب يحضرون ويسجلون، بإمكان الإنسان إذا كان عنده وقت أن يحضر ولا يكتب حتى يفهم ويستوعب، ثم يرجع إلى التسجيل ويكتب إما كامله أو أهمه. يقول أحسن الله إليكم، لماذا لا يستشهد بالأحاديث وما الفرق بين إذا وإذا؟ لا نقول بأنه لا يستشهد بالأحاديث مطلقا، لا، هذه المسألة من أكبر وأكثر المسائل التي كتبت فيها ونوقشت في القديم والحديث، وكتبت فيها المجلدات الكبيرة والصغيرة والبحوث الكبيرة والصغيرة. وهذه المسألة منها ما هو محل اتفاق بين النحويين واللغويين، ومنها ما هو محل اختلاف. فمحل الاتفاق أنهم يقولون ما كان من جنس الأقوال التي هي توقيفية في باب الأذكار فإن هذا يستشهد به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب من بعده كانوا يحرزون على قضية نقلها كما هي، كما جاء في حديث البراء بن عازب لما في حديث النوم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. قالوا فهذا دليل على أن ما كان من باب الأذكار والأدعية، يعني الأذكار التي في الصلاة أو في خارج الصلاة، الأذكار والأدعية، فإن هذه يترتب عليها العبادة التوقيفية، وقد التزم الرواة أن يروها كما هي. واختلفوا فيما وراء ذلك، وسبب اختلافهم أنهم قالوا بأننا وجدنا أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وأن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما لا يحيل المعنى. فهذا سبب اختلافهم. فمنهم من قال إن احتمال رواية هذا الصحابي بالمعنى، فإن هذا أو عفوا الراوي ليس الصحابي، لأن الصحابة يعني عصور الاستشهاد من قبل 150، بعضهم يفرق 150 عموما، وبعضهم يقول 150 في الحواضر وال200 في البوادي، يعني يجيزون الاستشهاد إلى 200 إذا كان في البوادي، وفي الحواضر إلى 150. مسائل كثيرة ليس هذا يعني محلها الآن. فعلى كل حال أننا لا نطلق القول بأنه لا يستشهد بالحديث النبوي، لا، هذا غلط وخطأ، وفي مسائل هناك اتفق عليها النحويون ومسائل فيها خلاف، مع أننا نقول أن الاستشهاد بالحديث النبوي إذا صح فإن المحدثين كانوا يضبطون الرواية. قد يحصل الغلط، قد يحصل الوهم، شيء يقوم به المحدثون. وقوله هنا ما الفرق بين إذا وإذا، إن كان يسأل عن الرسم طيب، إن كان يسأل عن الرسم، لأنني الآن كان مفترض أن أسمعها منه من السائل،

0: الذي يقصده؟ إن كان يسأل عن الرسم كيف ترسم، التي هي إذا كتبها هنا بالتنوين، ولعله كتب نظيرتها بالألف، يعني بالنون عفوا، وكتب نظيرتها بالألف. إن كان يسأل من جهة الرسم فهذا فيه اختلاف، فمن النحويين واللغويين وأصحاب الإملاء من لا يفرق بينهما ويقول إنها شيء واحد والرسم لا يؤثر، ومنهم من يقول إذا كتبت بالنون إذا كانت عاملة في الفعل المضارع فإنها تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة فإنها تكتب تنوينا. وأكثر النحويين وأكثر أصحاب الرسم على كتابتها بالنون، لأنهم أرادوا التفريق بينها وبين إذا. أما إذا كان السائل يسأل عن النطق التي هي إذا وإذا ليست المنونة، فإن إذا هذه إذا هذه حرف من الحروف الناصبة للفعل المضارع، وإذا هذه ظرف وهي من الأسماء. طيب لعلنا نكتفي بالسؤال الذي بعد هذا. يقول بارك الله فيكم، الحمد لله، يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أحد الأشخاص كتب على تويتر كلاما لأبي نواس قال فيه: لست أهلا للفردوس وأنكرت هذا الكلام لما في الحديث، إذا سألت فاسأل الفردوس أو كما قال، فما قولكم؟ من أبو نواس هذا؟ ويعني ما أدري كيف إنما يستشكل كلام، يعني لو فرض الاستشكال في كلام البشر، وإلا فإنا لا نستشكل كلام أحد من البشر أبدا، ونبقيه على ظاهره ومراد صاحبه منه، ونحمل لفظه ما قاله فيه، ولا نقحم المباحث الأصولية في استعمالها في كلام البشر. لكن هنا يعني أبو نواس معروف بأنه شاعر وله مجون في شعره وما أشبه ذلك، فإذا قال لست أهلا للفردوس يحتمل أنه يدري عن نفسه، أو يحتمل أنه قاله تواضعا. إذا صدرت مثل هذه الكلمة ممن نحتاج إلى شيء من تأويل كلامه لو افترض التأويل. طيب الإخوان أرسلوا رسالة ما شاء الله سارة مفرحة، يقولون بأن أخانا الشيخ صلاح كنتوش وفقه الله موجودا معنا على الغرفة، والمشرفون ونحن جميعا نطلب منه كلمة فيها مشاركة بأي نصيحة لا تتعدى القرن من الزمان، يعني لا تتعدى 100 سنة ولا تقل عن 10 دقائق إن شاء الله. وأنتم أخبر بكيفية التواصل عاد والدخول على وأخونا صلاح كنتوش من إخواننا الأفاضل الذين نعرفهم بكتاباتهم ونفعهم لإخوانهم بتدريسهم، وله كتب في الأصول ومنها المسائل العقدية عند الأصوليين، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه. وسمعنا أيضا من الأخبار السارة أنه سينتقل إلى مركز السنة في عتق لإفادة إخوانه، ونرجو أن يكون هذا الكلام صحيحا إن شاء الله لمعاونة أخينا الشيخ حسين أبو الحسين حسن عليوة. فعلى كل حال أنا ما أدري كيف التصرف في التواصل معه، أنا سأسقط اللاقط وننتظر كلمتك أخانا الشيخ صلاح وفقك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حضرنا الدرس أردنا نستفيد، الله يجزيكم خيرا. إن كان من كلمة فنقول الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك يا إخوان

0: الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أعظم هذه النعم في مثل هذه الأيام نعمة التواصل مع الإخوة. وكان في القديم أهل السنة ربما يفارق بعضهم بعضا السنوات الطويلة، فلا يسمع أحدهم عن الآخر، لكننا في مثل هذه الأيام في مثل هذه النعمة العظيمة تتواصل مع إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها بضغطة زر، وهذه والله ينبغي أن نعرف قدرها عند الله. هذه النعمة ينبغي علينا أن نعرف قدرها، ولو تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول قضية صنعها يوم أن نزل المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناء المسجد النبوي وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولو تأملنا إن إلى الغاية والحكمة من وراء هذا لعرفنا بأن المقصد من ذلك هو تأليف القلوب وجمع الكلمة، وما أحوجنا إلى مثل هذه المسألة المعينة. ولاحظ أخي في الله، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذلك لا تختلفوا عليه، وكذلك نهى عن الاختلاف في الصفوف فقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا كله يدلنا دلالة واضحة إلى أهمية جمع الكلمة. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التواصل وعلى نعمة الإخاء، مهما فرقت دوننا أو بيننا البلاد، لكن سبحان الله هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، وهي نعمة التواصل بضغطة الزر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على إحسانكم بأخيكم، ما أنا إلا طالب علم. نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية، وفقكم الله لطاعته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، والله وددنا أن نلقاك، لنا مدة منك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل صلاح تنتوش وفقه الله على هذه الكلمة المختصرة المختضبة، وما ذكره من هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهي الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف بنبذ أسبابها، ومن أعظم أسبابها لزوم طاعة الله. ولعله يضاف في هذا المقام التنبيه على قوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني في تسوية الصفوف التي يستهين فيها كثير من الناس، فكيف بما هو أعظم من هذا وما هو أجل، ألا وهو مسائل التوحيد والاعتقاد وما أشبه ذلك. فالمسلم يحرص على ألا يختلف أو يخالف الكتاب، ألا يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح، لأن هذا هو أعظم أسباب الوقوع في الخلاف والوقوع في الفرقة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو لي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لإخواننا المشرفين على هذه الغرفة، ونحن ربما في كثير من الأحيان ننسى أن نتوجه بعد شكر الله إليهم، فشكر الله لهم جميعا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع. وشكر الله لأخي الفاضل أيضا أبو عبد الودود عيسى البيضاوي على ما يقوم به من الجهود، فأن لا يحرمنا الله وإياه أجرا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.
2: ذكر رحمة

أخاف من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحمد

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكفر

منا فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر،

هو عيش مطلوب وأشرف مرغوب، فسابق الفضلاء لطلبه وتناحس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أقوى. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى كفرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا روضنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوطئة ندلف إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية، وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك. والجمع عدد، مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته. انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات

إبان طلبه للعلم وتحصيله، هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولا اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله، فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له كلمني بقوله أمسك الشمس، كلمه رجل يريده فقال له أمسك الشمس ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الحب لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستسف الفتيت ويقول بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا، فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال بمحونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء، فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فعليك أن تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم أن ما مضى من الوقت لا يتجدد.

ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. كن ماضي العزيمة قوي الشكيمة وطن نفسك على احتمال المشاق فإن الهموم بقدر الهمم ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل ولم تبلغ المجد حتى تلحق الكبرى. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على نجم منه إلى غايته وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار. وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له وما يدري من حاله أنه يلتزم به ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته. وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره. فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة فينتفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ. وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفطر العزيمة لكن لا ينقطع عن الطلب بل لا يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه فيملأ ذلك بما يناسبه فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع خاصة في الذهاب والإياب في السيارة. يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك. وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف لا أن يتأثر بالظروف. يتأقلم معه لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه. فإنها لا تستقيم في كل الأحوال فاستمتع بها على عوض. وقد قيل في تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له فارغا من هدف خاليا من غاية

فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم. فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم والتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. وننبه هنا أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة لطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار الوقت، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها، وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديدة وغيره، لا يشغله فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن في عمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له، ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجم ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن الملهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبد. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة. تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ مثلا، لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا بهذا الأمر الأول، العدة الأولى، وهو اغتنام الأوقات. والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنية. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ. فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة.

والمثافنة للأشياء والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافة، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى هذا كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره، يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوبا، يقرأه على غير وجه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل، ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ اتقاء الأسباب، وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حفظه وعن النكرات والمجاهيل، خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي، ولا يدري عن حاله، ولا يدري من يزكيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة، سلامة المنهج، ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلم؟

من شروع ہو لابد ان ينظر فيه. قال انتبه الى قول هارون وهو كلام في غايه التحرير والتخطيط. قال رحمه الله: والعالم اذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الاصل من عدم العلم، حتى لو كان فصيحا بليغا، فلا يغتر بفصاحته وبلاغته وما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره، يعني من اهل العلم، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكيه، يزكيه اهل العلم، والا فهو على يقين من عدم العلم او على شك. فاختيار الاقدام، قال، في هاتين الحالتين، يعني حينما لا يزكى، على الاقدام لا يكون الا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله، ما ذكاه ولا عرف عند العلماء. إذ كان ينبغي له، قال، أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل، انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم، بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء، خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فجرني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس، يعني ناس لا قيمة لهم، مجاهيل، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوة، وقع هذا الأمر بكثرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ، الثقة وملازمتهم والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا، حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ قال: هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم الاستغناء عنه.

الجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين النووية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية، ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، وربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية، والكتب التخصصية، والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها وتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة، فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل

في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن لطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى ثلاثة من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة، كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان. القسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجب بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع أو في هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. ويحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا. فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثر. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطرنا في هذا. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائد حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير،

حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الجبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج فيكتب الفائدة ويهم بالنور ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتابة وتحصيل الفوائد ودراسة الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصواب فيها، ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ترجع إلى كتاب كذا تجده، ارجع للشيخ فلان اسأله تجده، ترجع إلى كذا تجده. وهذا حينما يصبح زيدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه. قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم نجلنا على فوائد مدونة. وأنا كنت يعني من موعد هذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث لحظة فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتابه تذكرة السامع: إذا شرح مفروضات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المفروضات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول، وقوله حق: العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالعباد الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل، وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه. ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها.

فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. تعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم يحيى، تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة. وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم. فإن في مدارسة العلم ومناقشتي مع الزملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي، وحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير. الحافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب.

ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في هذه الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منه وليس للنشر بادع البث. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسير أو تفسيرين الحمد لله، يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة نحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويبني ويكون عنده جلد للاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقه. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكرها في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديثية يفتش عنه. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعه في أوراق، أوراق ليست مثل الآن كتب، أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث يقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره. تستظهر ما فيه، من قرأه 100 مرة أكثر من 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه، ولا يشغلنا عنه شاغل، ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحبرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المغفرة. وليفني العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم

عملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولعل في هذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا لكيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج أو يحتاج إليه طالب العلم الحديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليها أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية ويقود إلى اليقين ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرم؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كلا الدرسين. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يقصر من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلتك، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في حفظه وعلمه، ومما يفتح الله عليه، يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له أمورا بالسعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت أو لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الأسئلة. ولعل في هذا الخير شفاء.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكر.

فاعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: إلا الله وحده لا شريك له.
1: الدرس التاسع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في دروس السيرة أن تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الشيء الكثير من هذه الأساليب التي اتخذتها قريش، وكيف أنها بدأت أولا بالتأثير على عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأت إلى أسلوب آخر بعد أن فشل ذلكم الأسلوب ولم يؤثر في عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب الاتهامات الباطلة، ولجأوا كذلك إلى أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك، ثم إلى أسلوب التشويش على القرآن، ثم طلبوا المعجزات وطلبوا المزايا، ثم بعد ذلك ساوموا المساومات الكثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل لهم عن شيء، ثم بقوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به وهكذا، إلا أن هذا الأسلوب كذلك ما نفع. ثم لجأوا إلى الترغيب، رغبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا له عتبة، أرسلوا له عتبة بن ربيعة حتى يرغبه في بعض الأمور، فقال له، وقد ذكرنا الحديث، قال له: يا محمد أو يا ابن أخي، إن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت كذلك مالا أعطيناك، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك، أي جبريل عليه السلام، إن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب،

وبذلنا لك أموالنا حتى تشفى وتبرأ من هذا الذي أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكلام عتبة ولا يقاطعه ولا يرد عليه شيئا. فلما انتهى عقبة أو عتبة لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فقرأ أول سورة فصلت حتى بلغ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء في الرواية أن عتبة وضع يده على جنبه وقام يركض كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش، عاد إلى قريش يخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم بما حصل وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآيات، حتى أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة أن عتبة أمسك على في النبي عليه الصلاة والسلام وناشده الرحم أن يكف عنه. فبعد ذلك قالوا أن عتبة احتبس في بيته ولم يخرج إلى قريش. فجاءه أبو جهل بعد أن اجتمع مع قريش فقال: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه كلامه. يعني أبو جهل يقول عتبة بعد جلوسه مع محمد عليه الصلاة والسلام تغير وليس بذاك الذي نعرفه، وكأنه صبأ وتبع محمدا على دينه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا انطلقوا بنا إليه. فانطلق أبو جهل ومن معه إلى عتبة ابن ربيعة فأتوه، فقال له أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. هكذا يقول لعتبة. مع ذلك عتبة غضب من هذا الكلام، لأنه هو ما أسلم ولا صبأ كما يزعمون، ما تبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فغضب وأقسم بالله أنه لا يكلم محمدا أبدا، وقال لأبي جهل ومن معه: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. ثم قص عليهم القصة، قص عليهم ما حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عرض عليه الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه الزواج، وعرض عليه الطب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أول آيات سورة فصلت، فقال عتبة: فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. يقول لأبي جهل ومن معه: والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. ثم قرأ ما قرأ عليه حتى بلغ: فإن أعرضوا الآية. قال: فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن قريش في حقيقة أمرها كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق، كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق وهو نبي الإسلام، لكن كانت تنكر وتكابر وتجحد هذا، كما سيأتي معنا في أثر أبي جهل مع المغيرة بن شعبة. وإلا لماذا يقول عتبة لهم: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول ونبي أرسله ربه سبحانه وتعالى، وتعرفون أنه لو دعا ربه لاستجاب له، بدليل أنه يقول: فخفت أن ينزل عليكم العذاب. لهذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة، قال المغيرة: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما أن لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل أبو جهل على المغيرة بن شعبة فقال له: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من كلام أبي جهل، ها هو يعترف أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه رسول من ربه. فقال للمغيرة: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي الذين هم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، من سلالتهم، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. إذن أبو جهل يقول: حصل تنافس شديد بيننا وبين بني قصي الذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فحصل التنافس في السقاية وفي الندوة، وكذلك حصل في من يحمل اللواء، وحصل أيضا في الحجابة، وحصل كذلك في الطعام، فكانوا هؤلاء يطعمون وهؤلاء يطعمون. قال: حتى إذا تحاكت الركب، يعني صارت منزلتنا ومنزلتهم، صارت منزلتنا ومنزلتهم متقاربة، وتنافسنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، يعني خرج منهم نبي، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا: والله ماذا لا أفعل، يعني نحن ما عندنا كذلك نبي، لكن ما عندنا إلا أن نكذب بهذا النبي، فكذبنا. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، الآيات. لهذا بعد أن استمر ماذا كفار قريش في هذا الترغيب، وظن عتبة أنه بهذا الشيء سيجلب محمدا عليه الصلاة والسلام وسيغريه بهذا الترغيب من المال والملك والزوجات، كذلك ما نفع هذا الأسلوب، فلجأوا إلى أسلوب الاعتداء، أسلوب الضرب، أسلوب التعذيب. ولهذا كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذية، ويتكلمون فيه ويضربونه ويشتمونه، لكن هذه الأذية التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هل كانت قبل موت أبي طالب أو بعد موت أبي طالب؟ أما الأذية لبعض الموالي ولغيره، لا سيما الذي ما عنده قبيلة، كانت الأذية من أول ما أسلم، من أول ما أسلم، وقريش تؤذيه وتعذبه، كما سيأتي معنا كيف عذبوا بلالا وخبابا، وكيف آذوا عمارا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، الأذية التي سنذكرها الآن وتعرض لها عليه الصلاة والسلام، هل كانت كذلك قبل موت عمه أبي طالب الذي كان يدفع عنه والذي كان يحميه، أو أنها إنما صارت بعد موت أبي طالب؟ الذي يظهر، وهذا الذي رجحه بعض المحققين، أن هذه الأذية واشتداد هذه الأذية إنما كانت بعد موت أبي طالب، يعني اشتدت عليه الأذية وبدأوا يتجرؤون عليه ويمدون أيديهم، كان هذا اشتداده بعد موت أبي طالب، لأنه كان يدفع عنه وكان يحميه، وكانت قريش تحترم أبا طالب وتكن له الاحترام، فكانوا لمكانته ولكفره أيضا، لكفر أبي طالب، لأنه كان على دين قومه، كانوا يجعلون له هذا المقام السامي، فكانوا لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، أي لمكانة أبي طالب. فلما توفي أبو طالب، كما سيأتي معنا، لما مات جاءوا وتعرضوا

القبض وأكثر من الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما نزلت السورة تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب التي يقال لها العوراء وهي أم جميل ويقال لها أروى، اسمها أروى بنت حرب، جاءت ولها صياح ولولة وفي يدها فهر يعني حجر، وهي تقول مدمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكانت تخبر أو ماذا تؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم، فجاءت بيدها هذا الحجر وهي تقول هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر الصديق. فلما رآها أبو بكر الصديق قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني، وقرأ القرآن واعتصم به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله، أبل هو قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان جالسا مع أبي بكر الصديق، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها، لأن سورة أبي السورة التي نزلت فيها ذكر المرأة وامرأته حمالة الحطب، فجاءت تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، مع أن هذه السورة نزلت في حياة أبي طالب كان حيا يعني قبل موته، إذن كانوا يتعرضون له بالأذى وعمه حي، لكن اشتد هذا الأذى وزاد، وبدأوا أيضا يفعلون الأفاعيل بعد موت أبي طالب، فجاءت بالحجر تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها يعني حجبه الله عز وجل، وكذلك لم تره لأن الله عز وجل عصمه عندما قرأ هذه الآية من سورة الإسراء. إذن الأذية كانت أشد بعد موت أبي طالب. لهذا جاء في الصحيح أن الملأ من قريش تعاهدوا وتعاقدوا عند الحجر، بل حلفوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهم ماذا لو رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام لقاموا إليه، وماذا صنعوا به يعني قاموا إليه قومة رجل واحد حتى يقتلوه. فسمعت أو رأت ذلك فاطمة فأقبلت وهي تبكي، أقبلت تبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت عليه فقالت له هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا بنية أريني وضوءا، يا بنية أريني وضوءا. فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، يعني ما استطاعوا أن يرتفعوا إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبصارهم، فكبلهم الله عز وجل وقيدهم فما استطاعوا أن يؤذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه، ثم حصبهم بهذا التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر كافرا، كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهكذا استمرت الأذية، يعني كان الله عز وجل يحمي نبيه، وكان كذلك كلما تعرض له كافر بالأذى، لا سيما ما فعله أبو جهل، لأنه جاء في صحيح البخاري وجاء عند مسلم، وإن كان البخاري اختصر الحديث أن أبا جهل جاء إلى قومه وقال لهم هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، فقالوا نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وكان يصلي، فزعم أبو جهل أنه سيطلع

رقبته. فلما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تقدم أبو جهل، فجأة إذا به ينكص على عقبيه، يعني يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، يرفع يديه ويتقي بها كأنه يدفع عن نفسه شيء، كأنه يدفع عن نفسه شيئا. فقيل له ما لك، ما لك يا أبا جهل؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لخطفته الملائكة، لو دنا مني لخطفته الملائكة أو لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لهذا نزلت يعني ما تبقى من سورة العلق، نزل قول الله عز وجل من هذه السورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لأن أبا جهل جاء يريد أن يطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، أراد أن ينهي، أراد أن ينهاه أو ماذا يمنعه عن الصلاة. لهذا سألهم هل يعفر وجهه؟ فقالوا نعم، فأراد أن يمنعه. فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو جهل أن يمنعه، أراد أبو جهل أن يمنعه وأراد كذلك أن ماذا، أن يطأ على رقبته، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، جاءت في رواية عند أحمد والترمذي خارج الصحيحين، أن أبا جهل لما رآه يصلي قال له: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل: لما تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. لهذا قال الله: فليدع ناديه، وهو يقول أبو جهل: لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فأنزل الله هذه: فليدع ناديه سندع الزبانية. لهذا قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، لأخذته زبانية العذاب، كما جاء عند أحمد وغيره. إذن هذه الأذية التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل يريد أن يطأ على رقبته، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلكم. لكن جاء أيضا ما يدل على أن النبي عليه السلام تأذى بالضرب، فقد آذوه وضربوه. جاء في صحيح البخاري من حديث عروة، عروة بن الزبير، أنه سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، قال له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال عبد الله: قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. ويذكرون ما حصل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم صبروا عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون به الشر، فصرف الله عز وجل عنه ما يريدون. فبعد أن صرف الله تبارك وتعالى عن نبيه شرهم، حصل أنهم ألانوا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، ألانوا القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أنهم لما غمزوه وتكلموا عليه قال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت هذه الكلمة من القوم مأخذها، فلما أخذت مأخذها فكأنما على رأسهم أو على رؤوسهم الطير، سكتوا وما استطاعوا أن يردوا عليه، بل كانوا يقولوا له: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا.

فوالله ما كنت جهولا والله كذا وكذا. لكن حصل أنهم في اليوم الثاني أي في الغد من ذلكم اليوم اجتمعوا مرة أخرى في الحجر فقالوا ما حصل لكم بالأمس؟ كيف عندما ذكر تكلم معكم الرجل وقد بلغ عندكم ووصل إليكم إذا بكم يعني تكلمونه بالكلام اللين ولا تخاطبونه إلا باللين؟ فجاء النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وطلع عليهم فوثبوا عليه أو إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تعيب آلهتنا وديننا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو وأمي نعم أنا الذي أقول ذلك. فكانوا يأخذون بمجمع ردائه ويؤذونه، وأبو بكر الصديق يقول بعد أن دفع عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرف عنه. فكان هذا ما يعني أشد ما رآه عبد الله بن عمرو بن العاص في أذية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند أحمد وعند غيره بأسانيد صحيحة. أصل القصة في البخاري، لكن صاحب القصة هو عقبة. جاء في البخاري أن عقبة بن أبي معيط هو الذي جاء إلى النبي عليه السلام، لكن جاء إليه وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودفع عقبة، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكان رضي الله عنه يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من كان يدفع عنه هو أبو بكر، بل كان بعض الصحابة كما سيأتي معنا عبد الله بن مسعود وغيره يرون أن النبي عليه السلام يتأذى لكن ما يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قد نحرت جزور بالأمس. أبو جهل يخبر من معه فقال لهم بعد أن أخبرهم أن هناك جزور قد نحرت، قال لهم أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، قالوا أنه عقبة، عقبة ابن أبي معيط، فأخذ سلا الجزور ووضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فاستضحكوا ويضحكون ويغمزون ويلمزون ويتمايلون، فجعل بعضهم ينظر. يقول ابن مسعود لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو كان لي قوة وشوكة ومنعه قبيلة تحارب عني وتدفع عني لا فعلت هذا الفعل، فقط أني أخذ هذا سلى الجزر من ظهره عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي وأطرحه من ظهره عليه الصلاة والسلام. لكن يقول ما كان لي منعه ولا قوة ولا شوكة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية يعني كانت صغيرة، فطرحته عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبلت تشتم قريشا، تسب هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل تشتمهم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام رفع صوته ثم دعا عليهم كلهم الذين كانوا يضحكون، وكانوا يتمايلون. جاء في بعض الروايات أنهم كان عددهم سبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف كما جاء في الرواية. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب. يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام

قتلوا جميعا في غزوة بدر وسحبوا إلى القليب إلى البئر كما سيأتي معنا في هذه الغزوة، ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر، تسلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تسلطوا عليه وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام. لهذا من شدة الأذية جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المشركون حتى

ضربه المشركون عليه الصلاة والسلام حتى أدموه، حتى أدموه، بل قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام من شدة الضرب الذي حصل له كما جاء في مسند أحمد. فجاء إليه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل بعد أن ضرب هذا الضرب، فقال له، قال له جبريل: من فعل بك هذا؟ فقال: ما لك يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعل بي هؤلاء وفعلوا كذا وكذا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو بتلك الشجرة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ناداها، فجاءت تلكم الشجرة حتى قامت بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال له: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبي، حسبي هذه الآية. أراه هذه الآية عليه الصلاة والسلام لشدة الأذية التي حصلت له، وكيف أن قريشا ألبت عليه الناس، فكان هذا الضرب وهذا الشتم وهذا التأليب الذي صار على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من الحزن. فكان يأتي جبريل ويريه ما يطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، فأراه هذه الآية العظيمة، كيف أن الشجرة تحركت من مكانها ووقفت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، فقال: حسبي، أن يكفيني هذه الآية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد جاء من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. لهذا استمرت الأذية، آذوا أصحابه، فقد جاء أنهم عذبوا الموالي، أيما تعذيب. لهذا جاء في الأثر، وإن كان فيه ضعف وفيه مقال، إلا أنه فيه ما يدل على تعذيب الصحابة رضي الله عنهم، كيف عذبهم المشركين، عذبهم المشركون، وكيف آذوهم. لهذا جاء من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس قال له: أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم. يعني هل وصل بهم العذاب إلى مرحلة الإكراه، يعني إذا ترك أحدهم دينه يعذر على هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فقال ابن عباس: نعم، والله إن كانوا ليضربون، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. يعني يقول، يشهد أو يذكر آلهتهم ويمتدحها، لأنه جاء في الرواية فيقول: نعم، افتداء منهم، أي قال فيقولون: واللات والعزى

إلهك من دون الله، يعني المشرك يقول لهذا الذي عذب اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول هذا المسلم نعم، افتداء منه مما يبلغون من جهده، فما يستطيع أن يصبر. لهذا عمار بن ياسر لما آذوه وأرادوا أن يقتلوه أو بالأصح هددوه، وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا أمه أمام عينيه، قال هذه الكلمة، فأنزل الله فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لهذا جاء قال ابن مسعود كما جاء عند أحمد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. واتاهم يعني أعطاهم ما أرادوا، ما استطاع أن يصبر، والله عز وجل قد عذر الذي يكره، فلا يستطيع أن يصبر من شدة العذاب. لهذا كلهم قالوا هذه الكلمة كما جاء في هذه الرواية. قال: إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة.

فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه، يقول هذه الكلمة أحد أحد وهم يطوفون به يلعبون به الولدان، بل جاء أنهم كانوا يضعونه على الرمضاء في شدة الظهيرة يعذبونه، ويضعون كذلك الأحجار الثقيلة على صدره. لهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بعمار بن ياسر وكذلك بآل ياسر وهم يعذبون قال أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، كما جاء عند الحاكم وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لهذا ذكروا أن أول من استشهد في سبيل الله إنما كان من هذه الأسرة، أسرة آل ياسر وهي أم عمار رضي الله عنها. قالوا أن أبا جهل طعنها بحربة في قبلها رضي الله عنها فماتت من جراء هذه الطعنة ومن جراء هذا الاعتداء. وإن كان الإسناد الذي ذكرت به هذه القصة جاء من طريق مرسل، لكن ذكر أهل السير وأهل التاريخ أن أبا جهل هو الذي قتل أم عمار رضي الله عنها. ثم استمروا على هذه الأذية، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه. لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأذية، أخبر عن هذه الأذية فطلبوا منه أن يدعو لهم. جاء أنه خباب يقول للرسول وهو متوسد ببردة في ظل للكعبة، قال ألا تدعو الله لنا، يقول للرسول ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة. فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية وقد احمر وجهه، قال لقد كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم أخبرهم أن الله سيتم هذا الدين وهذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل. وفي رواية والذئب على غنمه.

0: ولكنكم تستعجلون، يقول ولكنكم تستعجلون. هذه الأذية أيضا خباب رضي الله عنه تأذى وعذب. هذا الرجل كان قينا رضي الله عنه، قينا بمعنى كان حدادا يصنع السيوف ويعمل في الحديد، فكان له دين، كان له دين على العاص بن وائل السهمي، فجاء إليه قال له أريد مالي أتقاضاه، يريد أن يتقاضى ماله من العاص. فقال له العاص لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. يعني يستهزئ بخباب وبعقيدة البعث، وقال له إذا حصل هذا أني مت ثم بعث فلتأتيني وسيكون عندي مال وولد، سأعطيك مالك من دين، سأعطيك الدين الذي علي. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى أن قال الله ويأتينا فردا، أي سيأتي يوم القيامة هذا الذي يكذب بالبعث ويكذب بالموت أو بالبعث بعد الموت. خباب رضي الله عنه جاء في حديث عند ابن ماجه وعند غيره أنه تأذى حتى كان يعني في ظهره أثر الحريق، أثر النار، كانوا يعذبونه بالنار رضي الله عنه. فكان جاء في ماذا عند ابن ماجه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وجلس معه، فكان يجلسه بجانبه وقال له أرني ما فعل بك المشركون، فأراه أثر الحديد أو أثر النار التي كانت في ظهره رضي الله عنه. كذلك من الذين عذبوا أشد العذاب عامة الموالي والمستضعفين، فقد ذكروا أم بلال هي حمامة، وكذلك عامر بن فهيرة، وذكروا أيضا أم عبيس والنهدية وجارية بنت عدي التي كان يعذبها عمر قبل الإسلام، وهكذا. وإن كان أكثر هذا لم يأتي بأسانيد صحيحة، إلا أنه موجود في كتب السير والتاريخ بأسماء الذين عذبوا وهم من الموالي المستضعفين. كذلك ممن عذبوا كما ذكرنا، نعم، جاء في الحديث جاء أن بلال رضي الله عنه كان يأخذونه إلى الصحراء فيمدونه ويجعلون في عنقه الحبال ويجعلون الصبيان يلعبون به. هذه الروايات كثيرة جاءت عند غير واحد، وإن كان بعضها لا يصح. إذن هذه هي أساليب الاعتداء التي حصلت من قريش، هذا الأسلوب آخر أسلوب، لأن بعد هذا الاعتداء حصلت الهجرة. هاجر أول من هاجر إلى الحبشة، وكانت تعرف بالهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم حصلت الهجرة الثانية، لأنه عندما اشتد العذاب واشتدت الأذية واشتد كذلك ما يفعله كفار قريش، اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة لما كانوا يجدونه من الضرب الشديد ومن الإهانة البالغة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لكم قد منعه الله بعمه أبي طالب. إذن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن الهجرة الأولى إلى الحبشة، بعد أن انتهينا من الأساليب التي كانت اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا التعذيب وبعد هذه الأذية التي صارت، خرج الصحابة إلى الحبشة مهاجرين، ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته التغريق، الإغراق في الماء، كانوا يأتون بالصحابي ويغطونه في الماء ويعذبونه. جاء عند الطبري لكنه بأسانيد مرسلة من حديث قتادة عند هذه الآية إلا من أكره، ذكروا أن عمارا كانوا يغطونه في الماء. بل جاء في صحيح مسلم أن من الأساليب أيضا التي كانت تتخذها قريش أن المرأة مشركة تأتي إلى ابنها فتقول له إما أن تكفر بمحمد وإلا فإني لن أكل ولن أشرب، لن أكل ولن أشرب، لا سيما ودينك يأمرك بأن لا سيما وأن دينك يأمرك أن تطيع والدتك، أن تطيع والدتك وأن تطيع أباك. هذا حصل مع سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، هكذا قالت. وقالت له لقد زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا وأنا آمرك بهذا. فمكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة سقاها، فجعلت تدعو على سعد، تدعو عليه بعد أن شربت لأنها كانت ستهلك، وسعد كان لا يلقي لها بالا، يعني يقول لها إذا فعلت هذا فأنا غير مسؤول، لن أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي الآية. الشاهد أن هذه كلها من الأساليب التي كانت تتخذها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو آخر الأساليب، الاعتداء الجسدي والضرب الذي لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع. أو عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، سنتكلم عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

سنة أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عندي

فردات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع عشر.
3: هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسد آل الشيخ. قال رحمه الله: قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. في حديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
4: نعم.
3: من كلام
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله: فقلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال: وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث، يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة، تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة، ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس، قال: وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، نعم، وهو حديث ضعيف، وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو طبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله، تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا الألباني رحمة الله عليه، وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال: وفي الصحيح، في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم

موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والخرائطي في اعتلال القلوب، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات الكبير، والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري. انتهى كلامه. وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك: قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله: لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي. انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال: قلت لكنه، أي المري، لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ، وقال: صالح متروك. وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. أقول: صالح هذا المري ضعفه جدا الإمام علي بن المديني، وتركه الأئمة أبو داود والنسائي ومن تقدم. وقال الإمام البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن حبان: ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات فاستحق الترك عند الاحتجاج. وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن. ومن كان حاله كذلك لا يقال، لا يقال لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك، حديث ضعيف كذلك، فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا، أخرجه الإمام أحمد وغيره، إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف،

تقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا بل واهن بل واهن، لا يقوي هذا ذاك ولا يصح القول بالتحسين ها هنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف، فقد ايش؟ جازف. إذن قول الشارح ها هنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس ايش؟ ليس كذلك، لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال: وفي آخر، يعني في حديث آخر، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح، تفرد يعني به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين، في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا الخوزي مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب: لين الحديث. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: إسناده لا بأس به. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد، لا يصح منه ماذا؟ التفرد. ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة وهو حديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والعقيلي في الضعفاء والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والدعاء وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي: حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران.

هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران. وفي فضل الدعاء أحاديث أو أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت عمران بن دوار القطان قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد، سألت يحيى أي ابن معين، يحيى بن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال ليس بذات وضعفه، ومرة قال أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري وكذلك النسائي وغيرهم. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه لكن حفظه مدخول، حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره. قال رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب، كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد بن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل، وهو صدوق في الكوفيين، انتهى. وأقره الذهبي، أقره الذهبي في تلخيص المستدرك، لكن أعله في الميزان، أعله فين؟ في ميزان الاعتدال، أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك، على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل، أقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير، إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه موضوع، ثم ذكر من خرج الحديث وتعقب الحاكم هذا خطأ فاحش لأمرين، خطأ ممن؟ من الحاكم، فاحش لأمرين. الأول أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في الميزان بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب، والآخر أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قاله الحاكم، إنما

0: محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور في الحديث المتقدم. ويدل على هذا أمور: أولا أن الذهبي نفسه أو نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره، وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته. فإيراد السيوطي الحديث في الجامع خطأ. ثانيا أن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد، فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد، تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد، وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني، وكلامه وحكمه صحيح، فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث: سلوا الله كل شيء حتى الشسعة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. وهذا إسناد جيد، إسناد جيد، بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير، والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني، كلام العلامة الألباني رحمه الله فيه حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363، حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم، تفضل.
1: قال الشارح رحمه الله:
0: بما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة، أنه ذكر قال: وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، والأمر كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم، وتضمن أحدهما للآخر، وتضمن أحدهما للآخر. نعم. فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
0: سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب، ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
1: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية.

0: معنى أي اسم سميتموه سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا،
1: يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيقة أو حقيقة. نعم.
0: وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط،
1: يعني أخرى. نعم.
0: فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
1: داع
0: من
1: وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
0: انتهى من البدائع ملخصا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
1: عندي تتم ما أدري عندك غير موجودة في نسختك، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
0: قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
1: على ما جحدوه
0: من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله.

0: وأياديه عندكم تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه. أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو، فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال: ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء، لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين، احتج على المشركين. هذا منهج قرآني، هذا منهج شرعي، مع أنهم مشركون، صحيح مشركون، ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا به على ما جحدوه، على ما جحدوا. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده، هذا دليل بين على تناقضه، على ماذا؟ على تناقضه، وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك سبحانك ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. قال الشارح: الطبراني هو الإمام

0: حافظ، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث.
1: اللخمي
0: بالتسكين. اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله
1: نعم. ثم ذكر وهو آخر دليل في الباب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين إلى آخر الحديث، ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات، في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني، ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له، فقال أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني، قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير، قال إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد أي يقصد الإمام أحمد عن علي اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني، قال إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة كما سيأتي في المبهمات عنه، انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد ثم قال لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال وهو في الأدب في باب القيام، انتهى. أقول بارك الله فيكم هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حدث عنه، أي عن الذهبي آسف عن ابن لهيعة، قال حدث عنه ابن المبارك وابن وهب

وأبو عبد الرحمن المقرئ، وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه. فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا، إلى التصحيح يعني، عرفتم؟ وقال الحافظ ابن حجر: خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أعدل، انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية، جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده، حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري، يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة. هذا يرويه سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير، وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ: صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم: يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة، صدوق في حفظه، واضح. لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط، واضح. فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية موسى ابن داود الضبي، أخرجه الحافظ بن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند، كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ. فهذا لفظ من؟ أحمد. هذا لفظ من؟ أحمد. تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي، الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: كان يقال له ياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء، ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة، انتهى.

أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه، والذي قال فيه يا قوتة العلماء، الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه، قال له أو قال فيه أنت يا قوتة العلماء أو نحو هذه العبارة، وكان يقول له أيضا أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي، رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع، رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب، وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ رحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية لكنه لم يسندها، وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم، ها نعم، أقول ذكر هذه الرواية رواية ابن أبي حاتم الإمام ابن كثير في التفسير وساقها، قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن زيد بن الحباب فساق الإسناد والمتن مطولا، ثم قال أعني الإمام ابن كثير هذا الحديث غريب جدا، انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة، واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف، حصل فيه على ابن لهيعة، سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر، وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن وعبادة وبلفظ آخر، واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير كما قلنا، حديث قال الحديث غريب إيش؟ جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه، قال الرجل مجهول، الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو، فيبدو أنه أي موسى الضبي فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة

لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟ هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جدلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيك، ما فيما يمنع ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش صحيحا، وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى وماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل عليه الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش صحيح، وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال وقال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال، ينقل كلام البكري، يريد بالكافر الضال البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له، الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه، وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، أن يقال ما قال هذا كذاب ضال يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له، هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد إيش عليه، بل ذكر في ضمن غيره، يعني مع مجموعة إيش أدلة، ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل.

0: وأقوال العلماء وغير ذلك. لما في ذلك؟ يعني في هذا الذكر عموما، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى إيش؟ صحيح. لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. واضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث هاهنا. فهمتم؟ نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
0: نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال لأنه كان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه، إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين. قوله لا يستغاث بي جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه إيش؟ لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من؟ إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله. أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه. وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر، لكن هن ثمة مانع من ذلك. قال وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثمة مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام، وحقيقة قوله لا يستغاث بي، وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى

0: أسأل ونحو ذلك. فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله. وضح. وثمة معنى آخر، ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد يعني ماذا؟ مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه. فثمة مانع، فثمة إيش؟ مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه. فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك، لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث به كما مر. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. فإذا كان
1: هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
0: أن يستغاث به بعد وفاته
1: ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله.
0: ويطلب منه
1: أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
0: وغيرهم
1: من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
0: نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي، وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين قال يجب

وبما أنه من أهل العلم، يقصد من؟ البصيري هذا أو البصيري الصنهاجي، بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك، أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول نلتمس المعاذير ونعذره، وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة، ومن كان على الشاكلة. ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها وهكذا، بارك الله فيكم. ثم يقال أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا. وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار، وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس في بعض هذه البلاد المباركة، والحمد لله بلاد التوحيد والسنة، يفعل ذلك المرضى والذين أصيبوا بهذا الداء وبهذه الخرافات يفعلون ذلك خفية، يفعلون ذلك. لا نعني أنه لا يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعله، لكن ماذا؟ خفية، على أنها دعوة ووليمة وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض البلدان الأخرى حفل رسمي يقام وإجازة رسمية هكذا، ويفتتح عيد المولد ولا حفلة المولد ولا ماذا يسمون، يفتتحون ذلك على أعلى المستويات، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله من أسس هذه البلاد على التوحيد والسنة خير الجزاء، وبارك الله في عقبه، وحفظ الله خادم الحرمين سيفا مصلة على أهل الأهواء والبدع والانحلال والتغريبيين الذين لا يريدون إلا شرا بهذه البلاد المباركة، كما أن أهل البدع والأهواء والضلال يريدون بمعقل السنة والتوحيد لهذه البلاد وعلمائها وحكامها، لا يريدون بهم إلا شرا ومكرا وتدميرا لعقائد الناس. السنية كذلك أهل الإلحاد والانحلال والتغريبيين الذين يضمرون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الشر في هذه البلاد حكومة وولاة وشعبا، بارك الله فيكم، يمكرون ويمكرون ويتآمرون. نسأل الله أن لا يبلغ لا هؤلاء ولا هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. فالمقصد أن هذه الأبيات ينطق بها ويتلفظ بها، وفيها الاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب طلب الغوث منه، حتى قال بعضهم سيدي أبا البتول أغثني.

يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك يعني إلى قبر شريف، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ماذا هذا؟ إن لم يكن هذا شرك، ما هو الشرك أجل؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ سيدي أبا البتول أغفني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، ماذا أبقى هؤلاء لله؟ ثم يدعون إذا أنك لم تحيي المولد أنت لا تحب، لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة بئس المحبة، هذه محبة شركية ليست محبة شرعية. وضح بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء إلى آخره من الاستعانة من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في آيات كثيرة يقصد رحمه الله. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات، هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، لأنه يأتي هذا ويقرر هذا الضلال كما قلنا، أشياخ بعمائم وجبة ويجلس في وسط الحلقة، وقد يكون تخرج من الذي هر تخرج من هنالك، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ نعم هذا جائز وهذا سائغ، ولا يقول بخلاف هذا إلا الوهابية الوهابية، ويضربون على هذا الوتر، وكأن هؤلاء الذين يسمونهم بالوهابية قرروا بخلاف ما نطقت به آيات الكتاب المحكمة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وما جرى عليه الصحابة الكرام. هل قرر الإمام المجدد وتلامذته وأحفاده ومشايخ السنة خلاف ما دلت عليه نصوص الوحيين وما جرى عليه سلف الأمة الصالح؟ والله لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد محكم ينقض ما هم عليه وما يقررونه، أعني أئمة الإسلام وشيوخ السنة. وضح هذا بارك الله فيكم. فيأتي أمثال هؤلاء ويمشون للبلدان شرقا وغربا يقررون هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الكفر للناس على أنه دين. فأنت تمشي إلى بعض البلدان تجد الناس حول الأضرحة وحول القبور وحول وحولها يستغيثون ويدعون ويطلبون والمدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان ويا علان، صحيح موجود، ويقدمون القرابين والقربات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من شيوخ الضلالة والشرك هؤلاء. قال: فاعتقدوا الشرك بالله دينا، لأن هذا مسخ وانحراف عن ملة التوحيد، فقلبوا الحق باطلا والباطل ماذا؟ حقا. قال: والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، أي تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوهم وصاروا ينادون بالشذاذ والغلاة ونحو ذلك، المتنطعون، الوهابيون، الجاميون، المدخليون إلى غير ذلك. قل ما شئت من مثل هذه الترهات

هل هذا الذي يفعلون يغير من الحقيقة شيئا؟ لا يغير، فالحق يبقى حقا والباطل يبقى ماذا؟ باطلا. والله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه، فقال جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاستئناف بعد العودة، بعد انتهاء الاختبارات وغير ذلك نعلن إن شاء الله. هذا يعني بعضهم يسأل، وقد جاء سؤال أيضا قبل يومين كذلك، أنه جرى في على ألسنة بعض الناس استخدام مثل هذا اللفظ: أنا أستغيث بك، أنا أستغيث بك، أنا كذا أفعل، أنا كذا أفعل. هذه اللفظة بارك الله فيكم قد بينا لكم أقسام وأنواع الاستغاثة، منها التعبدي، ومنها الجائز، ومنها ما لا يجوز أو الشركي ونحو ذلك. واضح؟ واستخدام الإنسان لهذه اللفظة دائما ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فإذا أردت أن تستغيث به في أمر مما هو سائغ وجائز لا حرج في الاستخدام، أما في أمور أخرى فاحتاط لنفسك ولا تقع في مثل هذه الألفاظ، لأنه يخشى عليك أن تنزلق من الجائز إلى الممنوع، إلى الممنوع. ولو كان قد جرى على ألسنة الناس أو على بعض الناس من من كبر سنه ونحو ذلك يعدل ويصوب ويقوم ويقوم ويتعاهد الإنسان نفسه. هذا يسأل عن جواب شيخ الإسلام في رده على البكري. أنا قلت لكم، قال شيخ الإسلام في رده على البكري المسمى بتلخيص الاستغاثة، رد الشيخ الإسلام على البكري. الرد على البكري كتاب مطبوع معروف. هذا سائل يقول: أنا طالب جديد، هل أحفظ تخاريج الحديث أم أحفظ الحكم على الحديث؟ لأنه يصعب علي تخريجه. يصعب عليك هذا الذي ترى، هذا عمل لما أقول لك هو حديث ضعيف، الذي يعنيك كطالب جديد أن تعرف الحكم، يكفيك هذا. أما ما سوى ذلك مما نذكره من تعليلات من باب بيان علة الحكم، عندما أقول هو ضعيف قد كما أخذ، لما أقول هو ضعيف أو هو صحيح أو نحو ذلك، هذا قبل دون هذه اللفظة وقبلها ماذا مراحل حتى تصل إليها، فتتبين لك لماذا ضعفت ولماذا أعلت هذه الأحاديث. واضح؟ واضح. أنت لا يعني لست معنيا بهذا، لست معنيا بهذه التخاريج، ولكن هو ماذا؟ هو من باب بيان الحق وبيان الذي أعتقده فيما أدرسه لك. وكما قلت غير مرة، من يجلس للتدريس يجب عليه أولا أن يتقي الله جل وعلا فيما يدرس، ولا يخفو ما ليس له به علم، لأن هذا من الافتيات على الله، من الافتيات في الدين، وأن يقول على الله ما لا يعلم. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، وأن يتجرد من جميع العوارض هذه التي تلد من هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتقي الله جل وعلا في من يعلم. فهذا الذي جاءك وقطع الوقت واستقطعه للجلوس وللتعلم، وخاصة إذا ما جاءك من بلاد بعيدة وآفاق متباعدة وجلس إليك، فاتق الله واعطه الصحيح الذي تدين الله جل وعلا به بعلم وعدل. وإياك ثم إياك أن تستخف بعقل الجالس، لأن هذا مما يتناقض مع تقوى الله.

0: جل وعلا في التعليم وفي من تعلم، هذا ليس من التقوى. اتق الله جل وعلا حتى في هذا الجالس، واعطه ما يستحقه من العلم والتعليم والتوجيه والإرشاد. ولا شك أن الذين يجلسون يتفاوتون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك تحقير الناس وامتهانهم واستخفاف عقولهم أو النيل منهم، لا، أنت معلم، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم أو ولدت من بطن أمك معلما وعالما. وضح؟ فهذا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات. اعطه، اتق الله جل وعلا في هذا التعليم وفيما تعلم ومن تعلم، وسدد وقارب. بارك الله فيكم، هذا من الأمور المهمة. جوابا على سؤال الأخ، هذا
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

فنرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دروس وعبر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة وإمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله حمدا طيبا مباركا على هذه النعم التي أنعمها الله علينا، ومن أفضلها هذه المجالس، مجالس العلم، فما أن ينتهي مجلس إلا ويأتينا آخر. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. وبعد، أحبتي في الله، فهذه المحاضرة كما قرأتم عن عنوانها دروس وعبر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية يا أحبة هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن خلقه ومعاملاته ودعوته وجهاده وغير ذلك. فلذا يجب على المسلم أن يتعرف على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ليهتدي بهديه ويقتدي بفعله، لأنه أفضل الخلق أجمعين. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سنة نبيه الكريم، وسنعيش معكم في هذه الدقائق المعدودة مع دروس وعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر، وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر لتعم الفائدة. ولعلها فكرة نبدأ بها ونخصص لها يوما في الأسبوع إن كان هناك وقت، لأن هذه المحاضرة لن نستطيع أن نذكر جميع الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا أن نكتفي بشيء قليل منها. وسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة فيها من الدروس المستفادة والعبر التي ينتفع بها قارئها والمقتدي بها. وكما ذكرت قبل قليل أني لن أستطيع أن أذكر المواقف والعبر جميعها التي في السيرة، فكما أسلفت أنها تحتاج إلى وقت ليس باليسير. وكما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولأن فهم السيرة فهما صحيحا يعتبر من أهم العوامل لقوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. وقد نقل لنا الصحابة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهديه صلى الله عليه وسلم ولعبادته صلى الله عليه وسلم، فهذه قد نقلوها لنا لنقتدي بها ولنسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك ثمرات، أن هناك ثمرات لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل الذكر للحصر الاقتداء من ثمرات تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما، إنما بعث معلما يعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل الأعلى للمسلم يقتدي به في حياته. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يتحقق التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال معرفة السيرة النبوية، إلا من خلال معرفة السيرة النبوية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فوائد دراسة السيرة النبوية هي التعرف على الأحوال والأخلاق والشمائل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك الطريق

الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله، من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن ما معه من الإيمان وما معه من خوف من الله ورجاء لثواب الله عز وجل وخوف من عقاب الله عز وجل يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة. فكما أن هناك أسوة حسنة فهناك أسوة سيئة. الأسوة السيئة كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم، ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك من ثمرات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها وأخذ الدروس والعبر منها، كأخذ الهدي أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وطعامه وفي الشراب والنكاح والحل والترحال، في السلم وفي الحرب، في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع غيره من المخلوقين إلى آخر ذلك. وستكون إن شاء الله هذه الدروس وهذه العبر مختصرة بقدر المستطاع، مختصرة بقدر المستطاع لضيق الوقت. ومن أول الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رب أنبياء، أن الله عز وجل رب الأنبياء وأعدهم لتحمل الرسالات، وأنه ينبغي للمرء العمل والجد فيه وألا يكون عاله على أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقراط. صحيح ابن ماجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن في مخالطتها، أي رعي الغنم، لأن في مخالطتها التمرن، ويحصل للأنبياء العون من الله عز وجل على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها أيضا ما يحصل فيه من الشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى فيحدث فيتربون التربية التي تعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعامل مع المخلوقين. ومن هذه الفوائد التي نتعلمها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل ألا يتصدر وألا يعلم الناس حتى يتربى التربية الصحيحة الشرعية وتكون بالعلم الشرعي، وتكون بالعلم الشرعي على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لا على أيدي علماء البدع والأهواء. فإذا تسلح بالعلم والعمل بالعلم يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل فيكون من وراث الأنبياء. ومن الدروس والعبر في سيرته صلى الله عليه وسلم، عرف صلى الله عليه وسلم

على أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التجارة وأخبرها الغلام ميسرة بما كان من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وكذلك رأت خديجة رضي الله عنها الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر ضعف ما كانوا اتفقوا عليه قبل ذلك. ثم مع هذه الأخلاق الفاضلة ومع هذه الأمانة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ثناء الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، حمل ذلك خديجة رضي الله عنها أن ترغب في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وهو أصغر منها سنا. فنستفيد من هذا الدرس ومن هذا الفعل أن الإخلاص في العمل وإتقانه، الإخلاص في العمل والإتقان فيه هو من أعمال الأنبياء، هو من أعمال الأنبياء ومن سار على دربهم، بل إن صفة الإتقان قبل ذلك من صفات الله عز وجل، فقد قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد حث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقال على الإتقان، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفيه الحث على إتقان العمل الذي يعمله الإنسان، فإذا كلف الإنسان بعمل عليه أن يتقن هذا العمل، سواء كان هذا العمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. وكذلك لا بد للداعية إلى الله عز وجل من إتقان عمله في الدعوة حتى تحصل الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل، وهي نفع الناس. فالغاية من الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الطريق الصحيح لا شك أنه هو نفع الناس، بل لا بد لطالب العلم إتقان المنهج الذي يسلكه، أن يتقن هذا المنهج وأن يطلب العلم بعناية وبطرق صحيحة. فإن السير في طلب العلم، السير الصحيح، هو من إتقانه إن شاء الله. من الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم حماية الدين وإظهاره للناس، ونأخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين على من أسلم في بداية الأمر، وفتن من فتن من المسلمين، حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة. بل مر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة فقتلها. فكانوا في فتنة عظيمة من أجل إظهار هذا الدين. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة للحفاظ على أرواح المسلمين، للحفاظ على أرواح المسلمين وعلى دينهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يستمر في الدعوة حتى وإن لاقى المصاعب. وعلى صاحب السنة التمسك بالسنة وإن خالفوه الناس، وأن يثبت عليها وإن أوذي. فهؤلاء رضي الله عنهم أوذوا

أشد الأذية، ومع ذلك فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أوذوا أشد الأذية وصبروا ونالوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذه الشدة أذن لهم بالهجرة. كذلك من الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الدعوة، الصبر على الدعوة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في صحيح البخاري. الله أكبر. قدوتنا صلى الله عليه وسلم صبر من أجل إبلاغ الرسالة صبرا قد لا يصبر عليه أحد، بل لن يصبر عليه أحد. انظروا إلى هذا الابتلاء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رمي بالحجارة، وأدمي كعبه، وشج رأسه، ومع ذلك صبر، فقد صبر، بل والله لقد أشفق على ما على من فعلوا به ذلك، أشفق عليهم وعفى عنهم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لماذا سألت عن يوم أحد؟ عن يوم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى فيه من الشدة ما لاقى، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم وكاد الكفار أن يصلوا إليه ليقتلوه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الكثير من الأذى، أشد مما لاقاه يوم أحد، وكان أشد ما لاقاه يوم العقبة. قيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى، وقيل مكان مخصوص في الطائف. وكان ذلك في شوال سنة 10 من المبعث، بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على كنانة ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فعرض عليه أن يقبل الدعوة ويدخل فيها، وأن يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة الله. وقيل توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 زعماء من ثقيف، وهم سادتهم، وهم عبد ياليل وحبيب ومسعود بني عمرو،

لم يستجب له أحد إلى ما طلبه حينئذ من الدخول في الإسلام أو إعطائه العهد والأمان، بل وجد صلى الله عليه وسلم ما لم يتصوره من الجحود والإنكار والاستهزاء والصد عن سبيل الله، وزادوا على ذلك لم يتركوه، بل زادوا على ذلك أنهم آذوا وسلطوا عليه صغارهم وسفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم، فخرج من الطائف عائدا إلى مكة، فذهب حيران هائما لا يدري أين يتوجه صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك الغم وصعوبة ذلك الهم، فلم يفق صلى الله عليه وسلم حتى من ذلك الغم والهم حتى بلغ قرن الثعالب، والقرن هو الجبل الصغير، وقرن الثعالب جبل بين مكة والطائف، وسمي بذلك لأن الثعالب كانت تأوي إليه بعد أن تأكل من لحوم الأضاحي والهدي. وبعد ذلك لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء رأى جبريل وقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وبعث الله عز وجل ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداه النبي صلى الله عليه فناداه ملك الجبال كما مر معنا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، بل قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فكان رجاه صلى الله عليه وسلم حيث دخلت مكة ودخلت الطائف في دين الله سبحانه، وحسن إسلامهم، وكان منهم مسلمون موحدون وقادة عظماء وسعوا رقعة الدولة الإسلامية. الله أكبر، يا له من درس عظيم لمن سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم الانتصار بنفسه، ووالله لو دعا عليهم لعذبهم الله عز وجل، ولكنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان همه نجاة الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة، فهذا هو هدف الداعية إلى الله عز وجل. فهدف الداعية إلى الله السعي إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأداء الأمانة التي تحملها، وهي في نشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نشر هذا الدين وإبلاغ الناس والفرح بهدايتهم. الداعية إلى الله عز وجل لو كان هناك من هو أعدى الأعداء إليه ورآه أتى إلى الحق وهدي إلى السنة فإنه يفرح، فهذا هو الداعية إلى الله عز وجل. وعلى الداعية إلى الله عز وجل الصبر كما صبر الأنبياء. ولو أن البلاء ليس كبلاء الأنبياء، فإن البلاء على حسب الإيمان. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ومن الدروس والعبر

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا وإيثار الحياة الآخرة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لابن أختها عروة ابن الزبير، تقول ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، في شهرين ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخون. بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. الزهد يا أحبة في الدنيا من فضائل الأعمال، الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكمال الرغبة في نعيم الآخرة فهانت الدنيا. من كانت همه الآخرة تهون في عينه الدنيا ويستحقر الدنيا ويعرض عن زينتها. ولهذا قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سفيان الثوري أحسن عملا أزهدهم فيها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. وجاء رجل لمحمد بن واسع فقال أوصني، قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال كيف؟ قال ازهد في الدنيا. ومن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد، في باب الزهد اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر، واعتقاد أنه لا يجتمع مع الغنى أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأوليين ممن هو زاهد مع غناه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن معه مال هل يكون زاهد، هل يكون زاهدا؟ قال إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. ومصداق ذلك نجده في كتاب الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. ومن الدروس والعبر اتخاذ الصحبة الصالحة، اتخاذ الصحبة الصالحة، ضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة التي تعين في الدعوة ونشر الرسالة. والمثال في ذلك، والمثال الأعلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه منذ أن بعثه الله برسالته إلى أن توفاه الله.
فقد كان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر رسالة الإسلام، حيث دخل على يديه كبار الصحابة في الإسلام كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل ليدعوهم إلى الإسلام، فكانت صحبته صلى الله عليه فكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل من الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية. ولهذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبذلك ثبتت الأفضلية لأبي بكر الصديق على غيره من الصحابة. الصحبة الصالحة، وهذا الدرس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خير ما يتمناه المرء، خير ما يتمناه المرء وما يحصل عليه هو الصحبة الصالحة. بل الخطر في الصاحب السيء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ الصحبة الصالحة، لأن لها تأثير، هذه الصحبة لها تأثير على الأخلاق، لها تأثير على السلوك، لها تأثير على المعاملات. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو السوء كمثل صاحب المسك. وكما ذكر في هذا الحديث: ونافخ الكير. فصاحب المسك إما أن تشتري منه أو تجد ريحه، فأنت إذا دخلت الآن، وانظر إلى عظم هذا المثال، أنت إذا دخلت إلى محل من محلات التي يبيع أو يباع فيها العطور، حتى لو لم تشتري فإنك لا شك ستخرج منه برائحة طيبة. وهذا هو مثل من الصاحب والجليس الصالح. أما الجليس السيء هو كنافخ الكير الحداد، قد تدخل عنده فإما أن يحرق لك هذه الثياب، وإما أن تخرج وعلى ملابسك الرائحة الكريهة من هذه الرائحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالصحبة الصالحة تذكر الصاحب بالآخرة، بل وتحث على ترك الدنيا وحطامها. فاختر لنفسك المعين في الدنيا، إذا أردت الخير فاختر لنفسك المعين في الدنيا لتصل إلى الأمان بإذن الله عز وجل. فالأخوة في الإسلام لها ثمرات، فهي تنمي الفضائل، وكذلك فيها التعاون وفيها التناصح وحسن المعاملة. فهذا الصاحب المحب في الله عز وجل إذا لم يرك في المسجد فإنه يسأل عليك، يسأل عنك ويبحث عنك وينصحك إن رأى فيك تقصير، وإن رآك قد تخاذلت مثلا في طلب العلم فإنه يسأل عنك ويقويك، وأنت كذلك. فإن الأخوة والصحبة الصالحة تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وتجتمع الكلمة ويتحد الصف وتقوم

المصالح الدينية والدنيوية. ومن الدروس والعبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا بين زوجاته، وقد ضرب لنا مثالا يحتذى به في العدل بين الزوجات، وقد عرفنا هذا العدل بما روته عنه زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته أعمال المنزل وقت الفراغ، ودليل ذلك قول عائشة أيضا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن معاشرة طيبة، وينفق عليهن، ويتعامل معهن برفق ولين، ويأخذ بمشورتهن، ويمازحهن، بل إنه قد ثبت أنه في إحدى السفر أو في إحدى الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة، لما أمر الجيش أن يذهب ينطلق قبله، وبقي هو وعائشة رضي الله عنها، فتسابقا فسبقته عائشة رضي الله عنها فسبقته عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم في المرة القادمة ذهبوا في سفر آخر وكان معه عائشة رضي الله عنها، فسابقها مرة أخرى فسبقها صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه بتلك. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجات وبين الأزواج. وهذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيوت على السعادة وعلى العطاء وعلى الطاعة لرب العالمين، بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيت السعيد القائم على طاعة الله عز وجل، فوجه البيت أو فوجه أهل البنت عن كيفية اختيار الرجل لبنتهم، فقال: إن جاءكم ماذا من ترضون دينه وخلقه فماذا فزوجوه. إذن هذا هو في كيفية اختيار ماذا الرجل، ليس من أجل المال ولا من أجل الأعمال، بل من أجل الدين والخلق. ثم بعد ذلك وجه الرجل فقال له: فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظروا كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ هذا البيت: اختاروا لبنتكم صاحب الخلق وصاحب الدين، وأنت أيها الرجل اختار لنفسك زوجة صاحبة دين. فلا شك بإذن الله عز وجل سينشأ لنا مجتمع صالح، ولكن الناس تغيروا، يريدون صاحب المال، فإن أتى رجل صاحب مال وذو أخلاق سيئة لا يقيم ما أمر به من الله عز وجل، فتقول لهم إنه لا ينفع، فيقولون: يهديه الله يهديه الله. وإذا أتى فقير يردوه، وإن قلنا لهم يرزقه الله كما يهدي ذاك الله، ما يرضون بهذا. ثم بعد ذلك ينشأ لنا جيل، فالله المستعان. فالحياة الزوجية تعاون مشترك بين الزوجين ليقيما بيتا
عامرا بالسنة لينشأ لنا جيلا مستقيما صالحا بإذن الله عز وجل. وللزوجين حقوقا على بعضهما ليس هذا مكان لذكرهما. ومن الدروس والعبر التبسم وطلاقة الوجه وتأليف قلوب الناس. كان صلى الله عليه وسلم يظهر البشاشة ويكثر التبسم لأصحابه ومن يفد عليه. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك أو إلا تبسم في وجهي. بل وجه إليه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. فنستفيد من هذا الدرس أن الداعية والمسلم ينبغي أن يكون محبوبا بين الناس حتى يطاع ويألف الناس ويألفونه، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال الشراح على هذا الحديث: المؤمن يألف، قال لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، قالوا لضعف إيمانه وعسر أخلاقه. فالناس تنفر من صاحب الخلق السيء، الناس تنفر من صاحب اللسان البذيء، الناس تنفر من صاحب الوجهين، يأتيك بوجه وفي ظهرك بوجه، إن جلست معه فإذا لسان يتكلم ببذاءة وبفحش. فالناس تنفر من هذا، فكيف تريد من الناس أن يسمعوا لك وهم ينفرون منك؟ فالإنسان يترك الجدال والمراء وكثرة المزاح. وخير الناس أنفعهم للناس، قال أهل العلم، الإحسان إليهم بماله وجاهه، فإنهم عباد الله وأحبهم إليه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعا للناس بهذه. وليس هناك أنفع من أن تعلمهم أمور الدين، تبين لهم الطريق الذي يبعدهم عن النار ويقربهم من الجنة. كذلك من الدروس والعبر، وأختم بهذا لأننا أطلنا، لين الكلام وعذوبة المنطق. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أروع الأمثلة في حسن الخطاب ولين الكلام. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فأتى قوما يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم أن يحموه وأن ينصروه، وكان يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، يتلطف لهم بذلك. فالداعي إلى الله عز وجل يتلطف بأفضل الجمل. ولما جاء عتبة ابن ربيعة يعرض عليه المال والجاه ليترك الرسالة، ليترك الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه إلى أن انتهى. أدب فقط لا، بل سماه وكناه باسمه الذي يحبه، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فتلى عليه بعض آيات القرآن

0: قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. بل الله عز وجل حث على هذا الكلام الطيب فقال وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولين الكلام يدل على حسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى واحتماله، وبه يبلغ العبد درجات المجتهدين في العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. الله أكبر. فعلى المسلم عامة والداعي إلى الله خاصة التمثل بمثل هذه الأخلاق، فهي خلق لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نخاطب الناس بما يحبون، وأن نبتعد عن السب والشتم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقد أطلنا عليكم، وكما ذكرت في بداية المحاضرة، أن الدروس من السيرة تحتاج إلى درس وليس إلى محاضرة، فتحتاج إلى درس أسبوعي يكون فيه نذكر فيه بعض الدروس من هذه السير والمواقف التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الفوائد منها، ولعلنا إن كان هناك وقتا نضع يوما في الأسبوع لهذا حتى نستفيد منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسير على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولموتانا ولموتى جميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكر رحمة.

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام الأفرادية أو عامتها، وكان في آخر

ذكر وتكلم عنه الكلام على علامات الإعراب، ونوع فيها المصنف رحمه الله تعالى وأبدى وأعاد لما لها من الأهمية، ثم لما فرغ من ذلك كله ذكر أقسام الأفعال. وقد مر معنا في بداية الدروس أن الكلمة عند العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، وكل واحد من هذه الكلمات له حكمه، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من الأحكام، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الأسماء كلها معربة، أي لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، وكونها تكون مبنية في بعض الصور هذا لا يخرجها عن كونها معربة، لأن المراد بالبناء لزوم الحركة لا أنه ليس لها حكم إعرابي. أرجو أن يكون هذا مفهوما. والقسم الثالث الذي هو الأفعال، وذكر قسمته وأنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقسم ثلاثة أقسام يعني لا رابع لها. ومن هنا سننطلق مع ابن آج الروم رحمه الله تعالى ونلخص ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. في هذا المقام ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفعال وأنها ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها. ولهذا قال شاعر الجاهلية: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالعرب لا تعرف إلا هذه الأزمان وهذه الأحوال، ما أن يكون الفعل ماضيا بمعنى أنه دال على حدث قد وقع، وإما أن يكون الفعل مضارعا وهو أن يكون دالا على حدث يقبل الحال ويقبل الاستقبال وهو الفعل المضارع، وإما أن يدل الفعل على حدث يطلب حصوله أو استمراره وهو فعل الأمر. وهذه هي قسمة الأفعال، والعرب لا تعرف كما قلت لكم إلا هذه الأزمان. ولما فرغ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القسمة أراد أن يبين لك ما هي ثمرة هذه القسمة، لماذا ذكرنا هذه القسمة بما يتعلق بهذا العلم، لأن هذا العلم دائر على الأحكام الإعرابية، لأن الحكم الإعرابي يدل على أن الكلمة تتوارد عليها المعاني، تختلف عليها المعاني، فذكر أحكام هذه الأفعال. فقال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نحن فيما سبق عرفنا المبني والمعرب من الكلمات، لعلكم إن شاء الله تعالى تذكرون ذلك، وسبقت الإشارة قبل قليل إلى شيء منه، لكننا في أول درس ذكرنا ما يعرب وما يبنى من الكلمات العربية على مقتضى الحصر. وهذه الأفعال بأنواعها الثلاثة لها حكمان: إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية، وهناك صورة ثالثة

تعليق والشرح المسائل التي يكون فيها نوع من الاختلاف فإنه ملزم لنا أن نتحدث عن الخلاف هذا ونبين يعني أشهر من ذهب إليه والترجيح فيه. يقول رحمه الله تعالى مبتدئا بالفعل الأول وهو الفعل الماضي، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الإعراب له ألقاب ومصطلحات، والبناء له أعراب له ألقاب ومصطلحات، وهذا أيضا مر معنا. المعرب يقال فيه مرفوع ومنصوب ومجرور أو مخفوض ومجزوم، والمبني يقال فيه مفتوح يعني مبني على الفتح، مفتوح ويقال فيه مضموم ومفتوح ومكسور ومبني على السكون أو ساكن. هذه مصطلحات، لا تستعمل الاصطلاح الإعرابي مع الاصطلاح في البناء، ولا تستعمل الاصطلاح البنائي مع المعرب. فلما قال لنا المصنف الماضي مفتوح الآخر أبدا، دل على أنه أراد أن الفعل الماضي مبني، وهذا مجمع عليه بين مدارس النحو أن الفعل الماضي مبني، وإنما اختلفوا في طريقة بنائه، إنما اختلفوا في طريقة بنائه. على ماذا يبنى؟ المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه مفتوح الآخر أبدا، يعني سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل به ضمير لا فرق. وهذا مذهب طائفة من النحويين. والقول الثاني أن الفعل الماضي يختلف حكمه باختلاف آخره، فإنه إما أن يكون مفتوح الآخر، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الفتح ظاهرا يعني غير مقدر، طيب، وهذا يكون في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة، أو قل عفوا ليس الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة وأيضا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، طيب، مثل ما تقول نام وأكل وشرب وصل واستغفر معذرة، طيب، وهذا كثير في كلام العرب. الثاني أن يكون الفعل الماضي آخره واو أو ياء، أو قل حرف علة الذي هو الواو والياء، فإن مثل هذا تقدر عليه الفتحة. فتقول مثلا هذا الموضع الثاني، معذرة، الموضع الثاني يعني أن يكون آخره واو أو ياء، بمعنى أنه تكون الفتحة فيه ظاهرة، مثل ما تقول رضي وتقول بذوى، فإن هذه الأفعال ماضية آخرها واو أو ياء وتظهر عليها الحركات، تظهر عليها الفتحة، يعني معذرة، تظهر عليها الفتحة التي هي يظهر عليها الفتح الذي هو علامة البناء. والفتح المقدر يعني يكون الفتح مقدرا في موضع واحد إذا كان الفعل الماضي آخره ألف التي هي الحرف العلة الأخير، وهذه الألف هي المقصورة، مثل مشى واستوى واستولى وما أشبهها، فإنها بناءها يكون بفتح مقدر. نحن الآن نأتي بالقول الثاني، وإلا

إن طالب العلم لو أخذ بأن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا أن كان مقدرا أو ظاهرا ومشى على هذا فإنه هذا القول فيه سهولة، وبعضهم يعتبر أن القول الثاني فيه سهولة. الحالة الثانية أن يبنى الفعل الماضي على الضم، وهذا قالوا إذا اتصل به واو الجماعة مثل قاموا واستغفروا وصلوا وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال مبنية، هذه الأفعال كلها مبنية. ما بناؤها؟ قالوا مبني على الضم. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأنه اتصل بواو الجماعة، اتصل بواو الجماعة. والحالة الثانية يعني التي يبنى فيها على غير الفتح أن يبنى على السكون، والأصل في المبنية أن يسكن، وكان المفترض أن نقدمه. وقالوا هذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل قمت وقمت وقمت وقمنا وقمن، كل هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن بناءه يكون على السكون. والمبني، المبني انتبهوا لهذه الفائدة، المبني كيف نعرف بناءه؟ قالوا بالسماع، فما نطق بآخره فهو البناء الذي بنته عليه العرب، الذي بنته عليه العرب. هذا الفعل الماضي انتهينا منه. فإذا قلت مثلا إن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا وقلت بمثل هذا، فإذا مثلا قلت قالوا أو كتبوا تقول مبني على فتح مقدر، والضمة جيء بها لمناسبة الواو، جيء بها لمناسبة الواو. طيب بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثاني وهو فعل الأمر، فعل الأمر، وقال والأمر مجزوم أبدا. فإذا عرفت أن المجزوم من المصطلحات الإعرابية، علمت أن ابن آج الروم رحمه الله يرى أن فعل الأمر مجزوم، وهذا مذهب طائفة من النحويين، مذهب طائفة من النحويين وهم الكوفيون أو عامتهم الكوفيون، ومعهم الأخفش من البصريين، ومعهم أيضا ابن هشام كما في كتابه المغني، على أن الفعل الأمر مجزوم وأنه مقتطع من الفعل المضارع، وجزمه بلام مقدرة. فإذا قلت مثلا قم، قالوا إن الفعل هذا مجزوم. طيب ما العامل فيه؟ قالوا لام مقدرة. كيف تكون صياغتها؟ قالوا لتقم، وهكذا لتأكل، لتشربوا، لترضوا، فإن اللام عندهم هنا مقدرة. هذا المذهب الأول. البصريون وعامة المحققين من النحويين، وهذا أيضا قول الأخفش في قول آخر له، فالأخفش له قولان، قول الآخر هذا أن الفعل الأمر مبني وليس معربا، وهذا هو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عريا إلى آخر كلامه. فالصحيح أن الفعل الأمر مبني، ولكن كما عرفنا على ماذا يبنى الفعل المضارع، فإننا نريد أن نعرف الآن على ماذا يبنى، عفوا، على ماذا يبنى الفعل الماضي، فإننا نريد الآن أن نعرف على ماذا يبنى فعل الأمر. قالوا قاعدة فعل الأمر هي قاعدة الفعل المضارع فيما يجزم به. فقالوا قاعدة يبنى فعل الأمر، يبنى الأمر أو الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه،

مبني على ما يجزم به مضارعه. فانظر إلى أهمية علامات الإعراب. إذا لم تعرف علامات الإعراب وبماذا يجزم الفعل المضارع، لن تستطيع أن تعرف بماذا على ماذا يبنى فعل الأمر. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم. وإذا نتعرف باختصار إلى أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انظر إلى الفعل المضارع على ماذا يجزم. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم وتكون علامة جزمه السكون. إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون. فإذا قلت مثلا لم يقم، علامة الجزم السكون، اجعله أمرا، قلت قم، بناؤه على السكون. فإذا قلت لم يرض اجعله أمرا، تقول ارض، فهناك علامة جزمه حذف حرف العلة، وهنا علامة بنائه حذف حرف العلة. فإذا قلت لم يفعلوا كان علامة جزمه حذف النون. فإذا جعلته أمرا افعلوا كان علامة بنائه حذف النون. هذا معنى قولهم باختصار تبنى على ما يجزم به مضارعه. لما فرغ من هذا رجع إلى الفعل المضارع الذي هو أهم الأفعال، وسمي الفعل المضارع مضارعا من المضارعة وهي المشابهة، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت. يعني أن الفعل المضارع معرب. قال رحمه الله: والمضارع ما كان بدأ بزيادة على ما تقدم بشيء من علاماته. فقال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. ذكر فيما سبق أن الفعل المضارع يعرف بقد والسين. ومن أهم مميزات الفعل المضارع قبوله حروف الجزم لم، واقتصر عليها ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ولكن هناك علامات قالوا لا يمكن أن يأتي الفعل المضارع إلا على صيغتها، على صيغتها، وهي ما يسمى بالحروف الزوائد، ليست الزوائد عند الصرفيين، الزوائد هنا عند النحويين، يعني ليست الزوائد التي تأتي في الأفعال من أجل بيان صرفها التي هي مجموعة في سألتمونيها، وإنما هنا الحروف الزائدة من أجل بيان الفعل المضارع هذا ما هو. فقالوا بأنها أربعة وجمعوها في، بعضهم يقول أنيت، وبعضهم يقول نأتي، وبعضهم يقول نأيت، وكره بعضهم أن يقول نأيت لأنها من البعد، لأنها من البعد. فإذا الفعل المضارع له هذه الأربع العلامات الزائدة، تقول نأتي ويأتي وما أشبه ذلك، وهذا مستعمل في كلام العرب بكثرة، مستعمل في كلام العرب بكثرة. لأنها يعني تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا ما تدل عليه هذه الزوائد. ولما ذكرها رجع إلى الكلام على حكم الفعل المضارع، ما حكمه؟ فقال رحمه الله تعالى: وهو مرفوع أبدا. مرفوع هذا اصطلاح إعرابي وليس بنائي، لقب للإعراب ليس لقبا للبناء، لأن البناء هنا أن تقول مضموم. فإذا الفعل المضارع

معرب. وقال هنا مرفوع أبدا. والأصل بعض النحويين يقول الأصل في الفعل المضارع هل هو مبني، أنه بعضهم يقول الأصل فيه أنه مبني وبعضهم يقول الأصل فيه أنه معرب، والمسألة هذه يسيرة. لكن قالوا بأنه يبنى في حالتين اثنتين فقط، هذا ذكرناه لكن نعيده لأهميته. كل الأفعال المضارعة مبنية عفوا معربة إلا في حالتين اثنتين. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن يدخل عليه نون الإناث، أن يدخل عليه نون الإناث أو ما يعبرون عنها بنون النسوة. فإذا دخل عليه، إذا دخلت عليه نون الإناث فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون كما في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وكما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن. فانظر إلى هذا الفعل كيف أنه لما دخل عليه نون الإناث قضي عليه بالبناء، وبناؤه يكون على السكون دائما. فتعربوا هكذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى ليسجنن ولا يكون أنه يوقف عليها هكذا، وكما في قوله تعالى لنسفع يعني لنسفعا بالناصية، وكما في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الأفعال كلها مضارعة مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. هذا أيضا مر معنا وإنما أعدناه من باب المذاكرة. إذن في الفعل المضارع مرفوع أبدا، والنحويون مجمعون على هذا، على أن الفعل المضارع مرفوع أبدا الأصل، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في علة كونه مرفوعا. والذي عليه جمهور البصريين وهذا مذهب سيبويه أنهم قالوا إن الفعل المضارع هنا رفع، لماذا؟ قالوا لأنه حل محل الاسم، كأنه قام مقام الاسم. لكن الذي عليه جمهور الكوفيين واختيار ابن مالك وعليه سائر النحويين من المتأخرين أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وذكرنا في الدروس الماضية أن العامل ينقسم إلى قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي ما للسان فيه سلطان، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه سلطان، وكذلك القلم. فهم إذا قالوا ما العامل في الفعل المضارع مع أنه معرب وتقولون مرفوع، قل لتجرده من الناصب والجازم. بعد ذلك ابن آج الروم رحمه الله تعالى انتقل إلى بيان الأحكام الإعرابية التي يعني تكثر في الفعل المضارع وهو النصب والجزم، فقال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. معنى هذا أن الفعل المضارع مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، ومبني إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد، ومنصوب إذا دخل عليه ناصب. ومن ناصب؟ الناصب هو العامل للنصب في الفعل،

أو جازم. وما الجازم؟ الجازم هو العامل للجزم في الفعل. وأنت تقول الآن في نفسك فما هي النواصب؟ ابن آج الروم ذكرها لك. ما هي الجوازم؟ ابن آج الروم ذكرها لك. إذن اقضي حتما لازما في قضية حتما لازما في قضية الفعل المضارع أنه ليس له إلا هذه الثلاثة الأحكام، أربعة الأحكام: مبني، هذا له محل من الإعراب إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ومنصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم. إذن لا بد لك أن تتقن النواصب وأن تتقن الجوازم، وإلا ضعت في طريق النحو. إذا لم تحفظ النواصب التي تنصب الفعل المضارع، ولم تحفظ الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، لم تدري كيف تتصرف معه، لأنه سيؤثر على نطقك، سيؤثر على فهمك، سيؤثر على كتبك للكتابة وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. هذا حصر، ونحن سنمشي مع ابن آج الروم على طريقته لأنها أسهل، وهي طريقة طائفة من النحويين، والطريقة الأخرى أنهم يقولون النواصب أربعة، التي يعني يقسمون النواصب إلى قسمين، يقسمون النواصب قسمين: نواصب تنصب بنفسها وهي الأربعة الأولى، ونواصب تنصب بأن مضمرة. لكن نحن سنمشي على ظاهرية هذه المسألة مع ابن آج الروم رحمه الله تعالى. لكن على القول بأن النواصب أربعة وما عداها فإنها تنصب بأن مضمرة، فإن الأربعة هي أن، وهي أم الباب، ولن، وإذا، وكي. هذه هي الأربعة التي تنصب بنفسها، والستة الباقية قالوا لا تقع إلا ناصبة بأن مضمرة، لأنها هي الحاكمة، وهي أم الباب، وهي أم الباب. نأخذ النواصب واحدا واحدا. قال أن، نقرأها كاملة ونرجع إليها، نقرأها كاملة ونرجع إليها. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نأخذ ما تيسر منها هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: أن، أن هذه ساكنة النون مفتوحة الهمزة، وهذه هي أم الباب لأنها تنصب على جميع أحوالها، ومعناها عند البلاغيين أنها حرف مصدري، يعني حرف مصدر ونصب واستقبال، وشواهدها كثيرة، منها قوله تعالى: أن تضل إحداهما. فأن هذه هي عامل النصب، وهي أن، وتظل، وتظل هذا هو الفعل المضارع المنصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا قوله تعالى: أن تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين. أن تقولوا، أن هذا هو عامل النصب، عامل النصب مصدري واستقبالي وناصب، وتقول هذا هو الفعل المضارع وهو منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. وأيضا الشواهد كثيرة في القرآن عندما تقول: أعجبني أن تجتهد، أو أعجبني أن تطلب العلم، أن تطلب العلم، يعني أعجبني اجتهادك، لأننا نقول بأنها مصدرية، أعجبني طلبك،

للعلم، هذه كلها أفعال مضارعة وتنصب بأن، وهي منصوبة بأن، وعلامة نصبها أنت تستخرجها على مقتضى دراستك الماضية. الحرف الثاني لن، لعلنا نأخذ الليلة الحروف الأصلية لن، ولن هذه حرف نفي ونصب واستقبال. ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى لن أبرح الأرض، فلن هذا هو حرف النصب عامل النصب، وأبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وهذا الشواهد يستخرجها طالب العلم ويتعرف عليها. وإذا قرأ سورة الكهف، أنتم إن شاء الله تقرؤونها كل جمعة على تحسين كثير من أهل العلم، سورة الكهف تعتبر أكثر السور أفعالا. أنت حضرت الدرس الليلة وبعد يومين تأتيك الجمعة تقرأ سورة الكهف وتركز على الأفعال، تجد أن الأفعال في سورة الكهف بجميع أحكامها مرفوعة ومنصوبة ومجزومة موجودة، وعلامة الظاهرة والمقدرة موجودة في سورة الكهف تجعلها تطبيقا لك. فقوله في قوله تبارك وتعالى لن يغفر الله لهم، أيضا لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، ويغفر هو الفعل المضارع وهو منصوب بلن، منصوب بلن. فلنأخذ هذه الآية كإعراب تطبيقي كامل، لن كما مر معنا، ويغفر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الثاني. والثالث إذن، وهذه قالوا حرف جواب وجزاء ونصب، أو قل حرف نصب وجواب وجزاء، إلا أنهم اشترطوا لها شروطا في كونها تنصب الفعل المضارع مع جواز ألا تنصب. هذه المسألة دقيقة لا يذكرها كثير من الشراح. الشرط الأول أن تصدر في الجواب، يعني أن تكون على جواب وأن تصدر في أوله. والثاني أن يدل فعلها على الاستقبال، أن يدل فعلها على الاستقبال. قلنا بأن تصدر في الكلام يعني تكون في أوله، وأن تكون جوابا وهذا الثاني، وأن يكون فعلها للاستقبال، أن يكون فعلها للاستقبال. فإذا توفرت فيها هذه الشروط فإنها تنصب الفعل المضارع. فمثلا إذا اتصلت عليك إن شاء الله، يعني الآن نحن متصلين على بعض لكن لا تخافوا ما نجايكم، أقول لك سآتيك غدا، فتقول لي إذن أكرمك إذن أجالسك، وهكذا. في هذه فهذا الفعل المضارع هنا منصوب ما ناصبه؟ ناصبه إذن. وعلامة نصبه على حسب، إذن أكرمك وما أشبه ذلك. وهذا لابد أن يقع في الجواب. قلت لكم سابقا ولكن الشاهد لم أستحضره الآن، لعلنا نستحضره إن شاء الله.

كلام أن إذن قد تتوفر فيها هذه الشروط ومع ذلك لا تكون منصوبة، يعني يجوز أن تكون مرفوعة.

يعني أجازوا أن تكون مرفوعة واستشهدوا بحديث، استشهدوا على ذلك بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أيضا قضية الخلاف في الاستشهاد بالحديث، إلا أن كثيرين من النحويين رحمهم الله استشهدوا بهذا الحديث على أنه على أن إذا تأتي، يعني تأتي مع شروطها الثلاثة التي ذكرت، ومع هذا تكون مرفوعة. اللهم استعان. طيب إن لم يحضرني الآن إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم، يعني نجعله في الصدارة إن شاء الله تعالى. آخر هذه العوامل التي هي العوامل التي تعمل بنفسها وسنقف عليها إن شاء الله تعالى، كي. وكي هذه حرف مصدر، كي هذه حرف مصدر ونصب. والحرف المصدري يعني ما هو؟ يقال هو الذي يتأول مع ما بعده بمصدر، يعني الحمد لله يؤول الفعل معه إلى مصدره، يؤول الفعل معه إلى مصدره. فكي هذه حرف مصدر، واستشهدوا لها بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فقالوا إن كي هذه هي الناصبة، ويكون هو الفعل المضارع، وهو فعل مضارع ناقص هنا، فعل مضارع ناقص هنا، فيكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذا، يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذه. مثلا تقول جئت كي أتعلم، أو حضرت كي أتعلم، فقالوا بأنها لا بد وأن تكون قبلها لام، وهذه اللام إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. وابن آج الروم رحمه الله تعالى فصل بين الأمرين، فيجوز أن تظهر اللام ويجوز أن لا تظهر، وكلها والحالة هذه تكون يكون الفعل بعدها منصوبا. أعلن إن شاء الله بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله ما بقي من النواصب للفعل المضارع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان ثمة سؤال تفضلوا. جاء المثال الحمد لله من أجل أن يكون متصلا معكم. المثال يعني عند طائفة من النحويين، وهي لغة لبعض العرب كما ذكروا، ما جاء في الصحيحين في قصة اختلاف أحد الصحابة مع رجل آخر، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه باليمين، فقال يحلف، قال إذن يحلف يا رسول الله، وعندما تراجع كتب الحديث من الشراح من يقول أن هذه اللفظة لم تروى إلا

بالرفع. ومنهم من قال إنها لم تروى إلا بالنصب، ومنهم من قال بأنها رويت بالوجهين. وهذا هو الذي أستحضر أن الحافظ ابن حجر ذكره عليه رحمة الله ومغفرته. طيب عندكم أسئلة؟ طيب ما شاء الله. طيب يقول سؤالي هو أنه كان عندي درس في النحو، أنتم ما تتركون ما شاء الله الفقه، الأسئلة متواصلة. طيب على كل حال تقول السائلة هذه هو أنه كان عندي صوم قضاء ولا أتذكر يومين أو ثلاثة أيام، ودخل علي رمضان آخر فما كفرت ذلك. هذا السؤال متضمن لسؤالين أو عليه جوابان. الجواب الأول أنها إذا لم تستطع أن تجزم بالأيام التي عليها فإنها تحتاط، والاحتياط في هذا المقام للأكثر، للأكثر ليس كالصلاة. فإذا شكت هل تركت يومين أو تركت ثلاثا فإن الاحتياط هنا للأكثر فتجعلها ثلاثة أيام. وأما الشق الثاني من الجواب على السؤال فهو أنها إذا أدركها رمضان الثاني وليس لها عذر في القضاء فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهذا هو قول ابن عباس، ولا يعلم له مخالف رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، في قريتنا سلفي وزوجته كانوا على المنهج السلفي ثم انقلب حالهم وفارقوا المسجد الذي يصلون فيه الإخوة يصلي فيه الإخوة السلفيون، وأصبح زوج هذه الأخت لا يصلي إلا في مسجد الخوارج الذي يبعد نفس المسافة التي عليها المسجد الذي يجمع الإخوة السلفيين، وكذلك لا يصلي الجمعة والأعياد إلا معهم، وعلاقته مع الإخوة السلفيين انقطعت وقويت صلته بالخوارج، وقد نصحوه مرارا أصحاب السلفيون من السلفيين ولكن لا فائدة، وكذلك زوجته انقطعت علاقتها بأخواتها السلفيات، وعندما نصحتها أختها في الله أنكرت وقالت إن زوجها على المنهج، وأنكرت حتى ما قالته بعظم لسانها أن زوجها يذهب إلى الشيخ الإدريسي وشيخ الخوارج عندنا، فأنكرت أنها قد قالت هذا الكلام أمامي وهي من عاداتها الكذب، والآن تريد طلب العلم على أخوات السلفيات، فما نصيحتكم؟ هل نبعدها عن مجالسنا أم نتركها؟ والله هذه المسألة مبنية على ثقة الناقل، لأنها قد تدخل مع هؤلاء الأخوات وتثير لهن الشبه، فإذا علم بوجهتهم وذهابهم إلى هؤلاء فإنهم يبتعدون عنهم جميعا. فإذا ثبت مثل هذا المنقول فإنه يبتعد عنهم جميعا. يقول أحسن الله إليكم، رجل يعمل في مكتب عبور أو نقل بضائع، فيه زبون بحاويات صناديق كبير البضائع مثلا من العدس، فيقوم أحد أعضاء المكتب بتهيئة الأوراق الإدارية التي يحتاج إليها عند المكتب عند مكتب الجمارك، فيقوم بعد ذلك الزبون بإعطائه شيئا من العدس، أو يطلب العضو ذلك مباشرة من الزبون سواء أعطاه أم لم يعطهم، شغل الزبون جاهز. فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز أخذه وإن أعطيه ابتداء فضلا عن طلبه منه، لأن هدايا العمال غلول، وهؤلاء أحيانا يستخدمون مثل هذا الأسلوب من أجل أن تمشى معاملاتهم ومن أجل أن يقدموا على

غيرهم. فمثل هذه الفعلة التي يفعلها كثير من الناس حتى في معاملاتهم في الشركات بالنسبة للموزعين الذين يوزعون البضائع، الذين يقومون بتوزيع البضائع، وإذا جاءوا إلى هذا العامل أو هذا البائع، فإنهم يعني يأخذون يعطونه شيئا من أجل أن يستمر عندهم على الشراء، وهذا فيه إضرار، هذا فيه إضرار بالآخرين، ومثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. طيب هذا السائل عن ماذا يسأل، يقول ماذا تعرفون عن كتاب الكامل في اللغة والأدب؟ لعل السائل يقصد كتاب الكامل لابن المبرد رحمه الله، متوفى سنة 86 و200، وهو كتاب أدبي من الكتب التي صنفت في الأدب ويعتني بها الذين يقرؤون في الأدب. والقاعدة التي نستطيع أن نقول بأنها مضطردة في كتب الأدب سواء كانت المتقدمة أو المتأخرة أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بمحركات الشهوات ولا بما يبث الشبهات. كل كتب الأدب أو عامة كتب الأدب، قد لا أستثني شيئا منها التي لها اعتناء بالأدب، يعني طبعا يعني الأدب الاصطلاحي ليس الأدب اللغوي، وليس الأدب الذي هو كتاب مثل كتاب الأدب للبخاري وما أشبه ذلك، لا، إنما نعني الذي هو جزء من علوم البلاغة. طبعا هذه الكتب لا تخلو في من فوائد كثيرة جدا، إلا أن المطلع عليها إذا لم يكن عنده شبهة إذا لم يكن عنده إيمان أو يقين يدفع الشبهات وصبر يدفع الشهوات، فإنه ينجرف وراء ما يذكرونه، لأنهم يلفلفون وليسوا محررين ولا محققين، فيذكرون أشعارا فيها أنواع من الشبهات، فيها اجتذاب للاعتزال، وأنا قد أطيل في بعض الإجابة على الأسئلة لأهميتها، فيها ندرة السؤال عنها أيضا، فيها اجتذاب للشبهات الاعتزالية أو ما أشبه ذلك دون أن يحرروها ويمحصوها، وكذلك يذكرون أنواعا من الأشعار والقصص التي فيها مجون ويعني مثير للغرائز وللشهوات، فيقع فيها الشيء من الخلل، فطالب العلم يكون دقيقا وحريصا. لسنا نمنع من القراءة لا في هذا الكتاب ولا في غيره، لكن هذا من باب التنبيه، وإلا فإن العلماء رحمهم الله ما زالوا يقرؤون كتب الأدب، بل يقرؤون أشعار العرب القديمة التي في الجاهلية، ويعتنون بالمعلقات السبع على ما فيها من ما في بعضها من المجون، وخصوصا معلقة امرئ القيس، ويحفظونها ويستشهدون بها. وكما قال بعض النحويين، وأذكر أنه ابن هشام، لنا شاهده وعليه مجونه، لنا شاهده وعليه مجونه. طيب يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة لتقييد أو كتابة ما يقوله الشيخ أثناء شرحه، إذ إن المعلومات التي تمر على الطالب كثيرة؟ كان بعض العلماء يقول اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت. وكان بعض مشايخنا منهم الشيخ المغديان عليه رحمة الله ينهانا عن الكتابة أثناء إلقاء الدرس، ويقول

اجتمع اولا وافهم ثم بعد ذلك اكتب. وبعض الشيوخ يملي عليك كل ما يقوله، وهذه كانت طريقة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وهي طريقة فريدة لم أرها عند غيره. فإن الشيخ طريقته أنه يملي الشرح إملاء على الطالب أو على الطلاب، ثم يجعل أحد الطلاب يقرأ ذلك الشرح عليه، فيحذف ما يرى حذفه ويزيد ما يرى زيادته. وبالنسبة لطالب العلم فيما يكتبه كما ذكرت آنفا، يكتب أحسن ما سمع وهو الشيء الجديد عنه. وينبغي أن يعتني بأربعة أمور. أولها نحن نذكره من باب أنه صار شائعا، التعاريف. وثانيها الضوابط. وثالثها الفروق. ورابعها التقاسيم. فإذا مر معك في الدرس الملقى عليك أن يقول الشيخ مثلا وهذه ثلاثة أقسام وهذه أربعة أقسام، مثل ما مر معنا قريبا في درس النحو، ثلاث حالات وضابط هذه المسألة كذا وشروط هذه المسألة كذا، هذا لابد من كتابته، وخصوصا في مثل هذه العلوم. وأما بالنسبة ل أما بالنسبة لكتابة كل ما يسمعه الإنسان يمكن، وخصوصا هذه الأيام الطلاب يحضرون ويسجلون، بإمكان الإنسان إذا كان عنده وقت أن يحضر ولا يكتب حتى يفهم ويستوعب، ثم يرجع إلى التسجيل ويكتب إما كامله أو أهمه. يقول أحسن الله إليكم، لماذا لا يستشهد بالأحاديث وما الفرق بين إذن وإذا؟ لا نقول بأنه لا يستشهد بالأحاديث مطلقا، لا، هذه المسألة من أكبر وأكثر المسائل التي كتبت فيها ونوقشت في القديم والحديث، وكتبت فيها المجلدات الكبيرة والصغيرة والبحوث الكبيرة والصغيرة. وهذه المسألة منها ما هو محل اتفاق بين النحويين واللغويين، ومنها ما هو محل اختلاف. فمحل الاتفاق أنهم يقولون ما كان من جنس الأقوال التي هي توقيفية في باب الأذكار فإن هذا يستشهد به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب من بعده كانوا يحرزون على قضية نقلها كما هي، كما جاء في حديث البراء بن عازب لما في حديث النوم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. قالوا فهذا دليل على أن ما كان من باب الأذكار والأدعية، يعني الأذكار التي في الصلاة أو في خارج الصلاة، الأذكار والأدعية، فإن هذه يترتب عليها العبادة التوقيفية، وقد التزم الرواة أن يروها كما هي. واختلفوا فيما وراء ذلك، وسبب اختلافهم أنهم قالوا بأننا وجدنا أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وأن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما لا يحيل المعنى. فهذا سبب اختلافهم. فمنهم من قال إن احتمال رواية هذا الصحابي بالمعنى، فإن هذا أو العفوا الراوي ليس الصحابي، لأن الصحابة يعني عصور الاستشهاد من قبل 150، بعضهم يفرق 150 عموما، وبعضهم يقول 150 في الحواضر وال200 في البوادي، يعني يجيزون الاستشهاد إلى 200 إذا كان في البوادي، وفي الحواضر إلى 150. مسائل كثيرة ليس هذا يعني محلها الآن. فعلى كل حال أننا لا نطلق القول بأنه لا يستشهد بالحديث النبوي، لا، هذا غلط وخطأ.
وفي مسائل هناك اتفق عليها النحويون ومسائل فيها خلاف، معنا نقول أن الاستشهاد بالحديث النبوي إذا صح فإن المحدثين كانوا يضبطون الرواية، قد يحصل الغلط قد يحصل الوهم، شيء يقوم به المحدثون. وقوله هنا ما الفرق بين إذا وإذا، إن كان يسأل عن الرسم إن كان يسأل عن الرسم، لأنني الآن كان مفترض أن أسمعها منه من السائل ما الذي يقصده، إن كان يسأل عن الرسم كيف ترسم التي هي إذا كتبها هنا بالتنوين، ولعله كتب نظيرتها بالألف يعني بالنون عفوا، وكتب نظيرتها بالألف، إن كان يسأل من جهة الرسم فهذا فيه اختلاف. فمن النحويين واللغويين وأصحاب الإملاء من لا يفرق بينهما ويقول إنها شيء واحد والرسم لا يؤثر، ومنهم من يقول إذا كتبت بالنون إذا كانت عاملة في الفعل المضارع فإنها تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة فإنها تكتب تنوينا. وأكثر النحويين وأكثر أصحاب الرسم على كتابتها بالنون لأنهم أرادوا التفريق بينها وبين إذا. أما إذا كان السائل يسأل عن النطق التي هي إذا وإذا ليست المنونة، فإن إذا هذه إذا هذه حرف من الحروف الناصبة للفعل المضارع، وإذا هذه ظرف وهي من الأسماء. طيب لعلنا نكتفي بالسؤال الذي بعد هذا. يقول طيب بارك الله فيكم الحمد لله، يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أحد الأشخاص كتب على تويتر كلاما لأبي نواس قال فيه لست أهلا للفردوسي وأنكرت هذا الكلام لما في الحديث، إذا سألت فاسأل الفردوس أو كما قال، فما قولكم؟ من أبو نواس هذا؟ ويعني ما أدري كيف إنما يستشكل كلام، يعني لو فرض الاستشكال في كلام البشر، وإلا فإن لا نستشكل كلام أحد من البشر أبدا ونبقيه على ظاهره ومراد صاحبه منه ونحمل لفظه ما قاله فيه، ولا نقحم المباحث الأصولية في استعمالها في كلام البشر. لكن هنا يعني أبو نواس معروف بأنه شاعر وله مجون في شعره وما أشبه ذلك، فإذا قال لست أهلا للفردوس يحتمل أنه يدري عن نفسه، أو يحتمل أنه قاله تواضعا إذا صدرت مثل هذه الكلمة ممن نحتاج إلى شيء من تأويل كلامه لو افترض التأويل. طيب الإخوان أرسلوا رسالة ما شاء الله سارة مفرحة، يقولون بأن أخانا الشيخ صلاح كنتوش وفقه الله موجودا معنا على الغرفة والمشرفون، ونحن جميعا نطلب منه كلمة فيها مشاركة بأي نصيحة لا تتعدى القرن من الزمان، يعني لا تتعدى 100 سنة ولا تقل عن 10 دقائق إن شاء الله. وأنتم أخبر بكيفية التواصل عاد والدخول على وأخونا صلاح كنتوش من إخواننا الأفاضل الذين نعرفهم بكتاباتهم ونفعهم لإخوانهم بتدريسهم، وله كتب في الأصول ومنها مسائل عقدية عند الأصوليين، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه. وسمعنا أيضا من الأخبار السارة أنه سينتقل إلى مركز السنة في عتق لإفادة إخوانه، ونرجو أن يكون هذا الكلام صحيحا إن شاء الله لمعاونة أخينا الشيخ حسين أبو الحسين حسن عليوة. فعلى كل حال أنا ما أدري كيف التصرف في التواصل معه، أنا سأسقط

0: لاقت وننتظر كلمتك أخانا الشيخ صلاح وفقك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حضرنا الدرس أردنا أن نستفيد، الله يجزيكم خيرا. إن كان من كلمة فنقول الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك يا إخوان أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أعظم هذه النعم في مثل هذه الأيام نعمة التواصل مع الإخوة. وكان في القديم أهل السنة ربما يفارق بعضهم بعضا السنوات الطويلة، فلا يسمع أحدهم عن الآخر، لكننا في مثل هذه الأيام في مثل هذه النعمة العظيمة تتواصل مع إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها بضغطة زر، وهذه والله ينبغي أن نعرف قدرها عند الله. هذه النعمة ينبغي علينا أن نعرف قدرها، ولو تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول قضية صنعها يوم أن نزل المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناء المسجد النبوي وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولو تأملنا إن إلى الغاية والحكمة من وراء هذا لعرفنا بأن المقصد من ذلك هو تأليف القلوب وجمع الكلمة، وما أحوجنا إلى مثل هذه المسألة المعينة. ولاحظ أخي في الله، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذلك لا تختلفوا عليه، وكذلك نهى عن الاختلاف في الصفوف فقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا كله يدلنا دلالة واضحة إلى أهمية جمع الكلمة. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التواصل وعلى نعمة الإخاء، مهما فرقت دوننا أو بيننا البلاد، لكن سبحان الله هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، وهي نعمة التواصل بضغطة الزر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على إحسانكم بأخيكم، ما أنا إلا طالب علم. نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية، وفقكم الله لطاعته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، والله وددنا أن نلقاك، لنا مدة منك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل صلاح تنتوش وفقه الله على هذه الكلمة المختصرة المختضبة، وما ذكره من هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهي الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف بنبذ أسبابها، ومن أعظم أسبابها لزوم طاعة الله. ولعله يضاف في هذا المقام التنبيه على قوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني في تسوية الصفوف التي يستهين فيها كثير من الناس، فكيف بما هو أعظم من هذا وما هو أجل، ألا وهو مسائل التوحيد والاعتقاد وما أشبه ذلك. فالمسلم يحرص على ألا يختلف أو يخالف الكتاب، ألا يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح، لأن هذا هو أعظم أسباب الوقوع في الخلاف والوقوع في الفرقة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لإخواننا المشرفين على هذه الغرفة، ونحن ربما في كثير من الأحيان ننسى أن نتوجه بعد شكر الله إليهم، فشكر الله لهم جميعا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: ولم أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل سوف يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكفر

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 42/1443 في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله

من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو عز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتناحس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أقوى. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى كفرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا روضنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوطئة ندرك إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك. والجمع عدد، مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته. انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاج

طالب العلم ويصحبه من أموره وأدواته تبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليه، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولاً اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله، فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له كلمني بقوله أمسك الشمس، كلمه رجل يريده فقال له أمسك الشمس ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستسف الفتيت ويقول بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحاضر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا، فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال بمحونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء، فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فعليك أن تحرص.

وعلى وقتك حرصا شديدا، واعلم ان ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود، فاذا انصرفت اوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسره. والوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه ايسر ما عليك يضيع. احذر يا طالب العلم ان يضيع وقتك لاي عار، او تكون طيعا لادنى صارف، اذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فاخذك للعلم قل لي متى. كن ماضي العزيمه قوي الشكيمه، وطن نفسك على احتمال المشاء، فان الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل، ولن تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدم منه الى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه، وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل او نهار، وكل طالب ادرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من اول النهار لاخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لان العلماء لهم كلام نفيس في هذا، ذكروه في كتب آداب الصلاه. فقد ذكر الامام النووي ان من افضل اوقات الحفظ وقتان: الوقت الاول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاه الفجر في اخر الليل. فانك ان عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين، وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم انه يسلم له، وما يدري من حاله انه يلتزم به، ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته، وعليه ان يلتزم ما الزم به نفسه بقوه وصرامه، ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره، فانه اذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه، ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه ان يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فيندفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ، وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفطر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل لا يزال في صلة مع طلب العلم. فقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته، وأن ينظمه، وأن يملأه بالأولى والأنفع، وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه، فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة. يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه، أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به، ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معها، لا يجعل هذه الظروف مانعة له من تحصيل العلم.

بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف، خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم. فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم والتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. وننبه ها هنا على أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار الوقت، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها، وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا: كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديد وغيره، لا يشغل فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن بعمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له، ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأثى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجل ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن الملهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ معه، لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وبزيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول العدة الأولى، وهو اغتنام الأوقات. والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنى. الأمر الثاني

العدة التي يحتاجها طالب العلم الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليه وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ، فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافه، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمه بما يحيل المعنى كثير، كما جاء في الحديث: من اعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه لا يراه منصوطا يقرأه على غير وجهه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرقا مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم

فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حب وجه وعن النكرات والمجاهيل خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي ولا يدري عن خالد ولا يدري من يغشيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة سلامة المنهج ولزوم السنة والذب عنه. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال انتبه إلى قول هؤلاء وهو كلام في غاية التحرير والتفصيل. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء يعني بالعلم فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى لو كان فصيحا بليغا. فلا يغتر بفصاحته وبلاغته فما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره يعني من أهل العلم ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكية، يزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام قال في هاتين الحالتين يعني حينما لا يزكى على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله ما زكى واحد ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له قال أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فجرني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس يعني ناس لا قيمة لهم، مجاهيل يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات الوضوء، وقع هذا الأمر بكثرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ الثقة وملازمتهم والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر. أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه،
كتابه وخلافه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية ما المقصود بالمصدر؟ قال هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين روية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية، ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، فربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. فطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية، والكتب التخصصية، والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها وتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة، فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم.

وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن بطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى ثلاثة من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة، كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان. القسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجل بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع وفي هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. ويحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا، فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى، توجد برامج خاصة بتدوين

تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج ويكتب الفائدة ويهم بالنور ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد ودراسة على الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصلاة فيها، ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ارجع إلى كتاب كذا تجده، ارجع للشيخ فلان اسأله تجده، ترجع إلى كذا تجده. وهذا حينما يصبح ديدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم نزلنا على فوائد مدونة. وأنا كنت يعني من موعد هذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتاب تذكرة السامع: إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول وقوله حق: العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة تجدها في المحاضرة المذكورة، ذكرناها بالتفصيل وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه، ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص.

لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم يحيى، تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البياقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشته مع الزملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائدها تمنع الاستقلالية في الرأي، حينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير ملازمة البحث.

والاقتناع والجد في الطلب، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في هذه الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منها وليس للنشر بادئ لي بس. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن إن اكتفينا بتفسير أو تفسيرين الحمد لله يرجع. وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة نحوه وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقه. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكره في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث عشرات الأجزاء الحديثية يفتش عنه. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن، كتب أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث يقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره. تستظهر ما فيه، من قرأه 100 مرة أكثر من 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب والأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه، ولا يشغلنا عنه شاغل، ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحبرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المغفرة. وليكن العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا،

اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ولعل في هذا قدر كفايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا لكيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب فيها، وترجع إلى كتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج إليه طالب العلم عن حديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشلنا إليه أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية ويقود إلى اليقين ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرم؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كلا الدرسين. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يكثر من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا.

0: أو سجل فيه، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في فضله وعلمه، ومما يفتح الله عليه فتوحا عجيبة وييسر له أمورا بالسعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكل ولا يستمع لصوت أو لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الأسئلة ولعل في هذا القدري كفاية.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

0: تتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: إلا الله وحده لا شريك له.
1: الدرس التاسع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. كان آخر ما تكلمنا به في دروس السيرة أن تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الشيء الكثير من هذه الأساليب التي اتخذتها قريش، وكيف أنها بدأت أولا بالتأثير على عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأت إلى أسلوب آخر بعد أن فشل ذلكم الأسلوب ولم يؤثر في عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب الاتهامات الباطلة، ولجأوا كذلك إلى أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك، ثم إلى أسلوب التشويش على القرآن، ثم طلبوا المعجزات وطلبوا المزايا، ثم بعد ذلك ساوموا المساومات الكثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل لهم عن شيء، ثم بقوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به وهكذا، إلا أن هذا الأسلوب كذلك ما نفع، ثم لجأوا إلى الترغيب، رغبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا له عتبة

أرسلوا له عتبة بن ربيعة حتى يرغبه في بعض الأمور، فقال له وقد ذكرنا الحديث، قال له يا محمد أو يا ابن أخي، إن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت كذلك مالا أعطيناك، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا مملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك أي جبريل عليه السلام، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا لك أموالنا حتى تشفى وتبرأ من هذا الذي أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكلام عتبة ولا يقاطعه ولا يرد عليه شيئا، فلما انتهى عقبة أو عتبة لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فقرأ أول سورة فصلت حتى بلغ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء في الرواية أن عتبة وضع يده على جنبه وقام يركض كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش، عاد إلى قريش يخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم بما حصل وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآيات، حتى أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة أن عتبة أمسك على في النبي عليه الصلاة والسلام وناشده الرحم أن يكف عنه. فبعد ذلك قالوا أن عتبة احتبس في بيته ولم يخرج إلى قريش، فجاءه أبو جهل بعد أن اجتمع مع قريش فقال: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه كلامه. يعني أبو جهل يقول عتبة بعد جلوسه مع محمد عليه الصلاة والسلام تغير وليس بذاك الذي نعرفه، وكأنه صبأ وتبع محمدا على دينه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا، انطلقوا بنا إليه. فانطلق أبو جهل ومن معه إلى عتبة ابن ربيعة، فأتوه فقال له أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. هكذا يقول لعتبة. مع ذلك عتبة غضب من هذا الكلام، لأنه هو ما أسلم ولا صبأ كما يزعمون، ما تبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فغضب وأقسم بالله أنه لا يكلم محمدا أبدا، وقال لأبي جهل ومن معه: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. ثم قص عليهم القصة، قص عليهم ما حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عرض عليه الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه الزواج، وعرض عليه الطب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أول آيات سورة فصلت، فقال عتبة: فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. يقول لأبي جهل ومن معه: والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. ثم قرأ ما قرئ عليه حتى بلغ فإن أعرضوا الآية، قال: فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن قريش في حقيقة أمرها كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق، كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق وهو نبي الإسلام، لكن كانت تنكر وتكابر وتجحد هذا، كما سيأتي معنا في أثر أبي جهل مع المغيرة بن شعبة. وإلا لماذا يقول عتبة لهم: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب؟

فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول ونبي أرسله ربه سبحانه وتعالى، وتعرفون أنه لو دعا ربه لاستجاب له، بدليل أنه يقول فخفت أن ينزل عليكم العذاب. لهذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة قال المغيرة: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل أبو جهل على المغيرة بن شعبة فقال له: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من كلام أبي جهل، ها هو يعترف أن ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه رسول من ربه. فقال للمغيرة: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء. إن بني قصي الذين هم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام من سلالتهم، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. إذن أبو جهل يقول حصل تنافس شديد بيننا وبين بني قصي الذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فحصل التنافس في السقاية وفي الندوة، وكذلك حصل في من يحمل اللواء، وحصل أيضا في الحجابة، وحصل كذلك في الطعام، فكانوا هؤلاء يطعمون وهؤلاء يطعمون. قال: حتى إذا تحاكت الركب، يعني صارت منزلتنا ومنزلتهم، صارت منزلتنا ومنزلتهم متقاربة، وتنافسنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، يعني خرج منهم نبي وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا: والله ماذا لا أفعل، يعني نحن ما عندنا كذلك نبي، لكن ما عندنا إلا أن نكذب بهذا النبي، فكذبنا. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الآيات. لهذا بعد أن استمر ماذا كفار قريش في هذا الترغيب، وظن عتبة أنه بهذا الشيء سيجلب محمدا عليه الصلاة والسلام وسيغريه بهذا الترغيب من المال والملك والزوجات، كذلك ما نفع هذا الأسلوب، فلجأوا إلى أسلوب الاعتداء، أسلوب الضرب، أسلوب التعذيب. ولهذا كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذية، ويتكلمون فيه ويضربونه ويشتمونه، لكن هذه الأذية التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هل كانت قبل موت أبي طالب أو بعد موت أبي طالب؟ أما الأذية لبعض الموالي ولغيره، لا سيما الذي ما عنده قبيلة، كانت الأذية من أول ما أسلم، من أول ما أسلم، وقريش تؤذيه وتعذبه، كما سيأتي معنا كيف عذبوا بلالا وخبابا، وكيف آذوا عمارا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، الأذية التي سنذكرها الآن وتعرض لها عليه الصلاة والسلام، هل كانت كذلك قبل موت عمه أبي طالب الذي كان يدفع عنه والذي كان يحميه، أو أنها إنما صارت بعد موت أبي طالب؟ الذي يظهر، وهذا الذي رجحه بعض المحققين، أن هذه الأذية واشتداد هذه الأذية إنما كانت بعد موت أبي طالب، يعني اشتدت عليه
الأذية وبدأوا يتجرؤون عليه ويمدون أيديهم، كان هذا اشتداده بعد موت أبي طالب، لأنه كان يدفع عنه وكان يحميه، وكانت قريش تحترم أبا طالب وتكن له الاحترام، فكانوا لمكانته ولكفره أيضا، لكفر أبي طالب لأنه كان على دين قومه، كانوا يجعلون له هذا المقام السامي، فكانوا لا يتعرضون لنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، لهذا السبب أي لمكانة أبي طالب. فلما توفي أبو طالب كما سيأتي معنا، لما مات جاءوا وتعرضوا وأكثر من الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما نزلت السورة تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب التي يقال لها العوراء وهي أم جميل، ويقال لها أروى، اسمها أروى بنت حرب، جاءت ولها صياح والولة وفي يدها فهر يعني حجر، وهي تقول: مدمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكانت تخبر أو ماذا تؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم، فجاءت بيدها هذا الحجر وهي تقول هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر الصديق. فلما رآها أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تراني، وقرأ القرآن واعتصم به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله، أبل هو قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جالسا مع أبي بكر الصديق، فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاتي. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، لأن سورة أبي السورة التي نزلت فيها ذكر المرأة وامرأته حمالة الحطب، فجاءت تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، مع أن هذه السورة نزلت في حياة أبي طالب، كان حيا يعني قبل موته، إذن كانوا يتعرضون له بالأذى وعمه حي، لكن اشتد هذا الأذى وزاد، وبدأوا أيضا يفعلون الأفاعيل بعد موت أبي طالب. فجاءت بالحجر تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها يعني حجبه الله عز وجل، وكذلك لم تره، لأن الله عز وجل عصمه عندما قرأ هذه الآية من سورة الإسراء. إذن الأذية كانت أشد بعد موت أبي طالب. لهذا جاء في الصحيح أن الملأ من قريش تعاهدوا وتعاقدوا عند الحجر، بل حلفوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهم ماذا لو رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام لقاموا إليه، وماذا صنعوا به يعني قاموا إليه قومة رجل واحد حتى يقتلوه. فسمعت أو رأت ذلك فاطمة، فأقبلت وهي تبكي، أقبلت تبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت عليه فقالت له: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا بنية أريني وضوءا، يا بنية أريني وضوءا. فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، يعني ما استطاعوا أن يرفعوا إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبصارهم، فكبلهم الله عز وجل وقيدهم، فما استطاعوا أن يؤذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم حصبهم بهذا التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر كافرا، كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهكذا استمرت الأذية، يعني كان الله عز

يحمي نبيه. وكان كذلك كلما تعرض له كافر بالأذى، لا سيما ما فعل ما فعله أبو جهل، لأنه جاء في صحيح البخاري وجاء عند مسلم، وإن كان البخاري اختصر الحديث، أن أبا جهل جاء إلى قومه وقال لهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وكان يصلي، فزعم أبو جهل أنه سيطأ رقبته. فلما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقدم أبو جهل، فجأة إذا به ينكص على عقبيه، يعني يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، يرفع يديه ويتقي بها، كأنه يدفع عن نفسه شيء، كأنه يدفع عن نفسه شيئا. فقيل له: ما لك، ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لخطفته الملائكة، لو دنا مني لخطفته الملائكة أو لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لهذا نزلت، يعني ما تبقى من سورة العلق، نزل قول الله عز وجل من هذه السورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لأن أبا جهل جاء يريد أن يطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، أراد أن ينهي، أراد أن ينهاه أو ماذا يمنعه عن الصلاة. لهذا سألهم: هل يعفر وجهه؟ فقالوا: نعم. فأراد أن يمنعه، فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو جهل أن يمنعه، أراد أبو جهل أن يمنعه وأراد كذلك أن ماذا، أن يطأ على رقبته، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، جاءت في رواية عند أحمد والترمذي خارج الصحيحين، أن أبا جهل لما رآه يصلي قال له: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل: لما تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. لهذا قال الله: فليدع ناديه، وهو يقول أبو جهل: لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فأنزل الله هذه: فليدع ناديه سندع الزبانية. لهذا قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، لأخذته زبانية العذاب، كما جاء عند أحمد وغيره. إذن هذه الأذية التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل يريد أن يطأ على رقبته، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلكم. لكن جاء أيضا ما يدل على أن النبي عليه السلام تأذى بالضرب، فقد آذوه وضربوه. جاء في صحيح البخاري من حديث عروة، عروة بن الزبير، أنه سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، قال له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال عبد الله: قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. ويذكرون ما حصل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم صبروا عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون به الشر، فصرف الله عز وجل عنه ما يريدون. فبعد أن صرف الله تبارك وتعالى عن نبيه شرهم،

كانوا يقولوا له انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا، والله كذا وكذا. لكن حصل أنهم في اليوم الثاني أي في الغد من ذلكم اليوم اجتمعوا مرة أخرى في الحجر، فقالوا ما حصل لكم بالأمس؟ كيف عندما ذكر تكلم معكم الرجل وقد بلغ عندكم ووصل إليكم إذا بكم يعني تكلمونه بالكلام اللين ولا تخاطبونه إلا باللين؟ فجاء النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وطلع عليهم، فوثبوا عليه أو إليه وثبت رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تعيب آلهتنا وديننا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو وأمي نعم أنا الذي أقول ذلك. فكانوا يأخذون بمجمع ردائه ويؤذونه، وأبو بكر الصديق يقول بعد أن دفع عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. فكان هذا ما يعني أشد ما رآه عبد الله بن عمرو بن العاص في أذية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند أحمد وعند غيره بأسانيد صحيحة. أصل القصة في البخاري، لكن صاحب القصة هو عقبة. جاء في البخاري أن عقبة بن أبي معيط هو الذي جاء إلى النبي عليه السلام، لكن جاء إليه وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودفع عقبة، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكان رضي الله عنه يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من كان يدفع عنه هو أبو بكر، بل كان بعض الصحابة كما سيأتي معنا عبد الله بن مسعود وغيره يرون أن النبي عليه السلام يتأذى لكن ما يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قد نحرت جزور بالأمس. أبو جهل يخبر من معه فقال لهم بعد أن أخبرهم أن هناك جزور قد نحرت، قال لهم أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، قالوا أنه عقبة ابن أبي معيط، فأخذ سلا الجزور ووضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاستضحكوا ويضحكون ويغمزون ويلمزون ويتمايلون. فجعل بعضهم ينظر، يقول ابن مسعود لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كان لي قوة وشوكة ومنعة قبيلة تحارب عني وتدفع عني لا فعلت هذا الفعل، فقط أني أخذ هذا سلى الجزر من ظهره عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي وأطرحه من ظهره عليه الصلاة والسلام، لكن يقول ما كان لي منعة ولا قوة ولا شوكة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية يعني كانت صغيرة، فطرحته عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبلت تشتم قريشا تسب هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل تشتمهم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام رفع صوته ثم دعا عليهم كلهم الذين كانوا يضحكون، وكانوا يتمايلون. جاء في بعض الروايات أنهم كان عددهم سبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف كما جاء في الرواية. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب. يعني

الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا جميعا في غزوة بدر وسحبوا إلى القليب إلى البئر كما سيأتي معنا في هذه الغزوة. ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر، تسلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تسلطوا عليه وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام. لهذا من شدة الأذية جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المشركون حتى ضربه المشركون عليه الصلاة والسلام حتى أدموه بل قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام من شدة الضرب الذي حصل له كما جاء في مسند أحمد. فجاء إليه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل بعد أن ضرب هذا الضرب، فقال له جبريل: من فعل بك هذا؟ فقال: ما لك يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعل بي هؤلاء وفعلوا كذا وكذا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو بتلك الشجرة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ناداها، فجاءت تلكم الشجرة حتى قامت بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال له: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبي هذه الآية. أراه هذه الآية عليه الصلاة والسلام لشدة الأذية التي حصلت له، وكيف أن قريشا ألبت عليه الناس، فكان هذا الضرب وهذا الشتم وهذا التأليب الذي صار على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من الحزن. فكان يأتي جبريل ويريه ما يطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، فأراه هذه الآية العظيمة كيف أن الشجرة تحركت من مكانها ووقفت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، فقال: حسبي، أن يكفيني هذه الآية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد جاء من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. لهذا استمرت الأذية، آذوا أصحابه، فقد جاء أنهم عذبوا الموالي، أيما تعذيب. لهذا جاء في الأثر، وإن كان فيه ضعف وفيه مقال، إلا أنه فيه ما يدل على تعذيب الصحابة رضي الله عنهم، كيف عذبهم المشركين عذبهم المشركون وكيف آذوهم. لهذا جاء من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس قال له: أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم. يعني هل وصل بهم العذاب إلى مرحلة الإكراه، يعني إذا ترك أحدهم دينه يعذر على هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فقال ابن عباس: نعم، والله إن كانوا ليضربون، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. يعني يقول يشهد أو يذكر آلهتهم ويمتدحها، لأنه جاء في الرواية فيقول: نعم، افتداء

منهم أي قال فيقولون واللات والعزى إلهك من دون الله، يعني المشرك يقول لهذا الذي عذب اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول هذا المسلم نعم افتداء منه مما يبلغون من جهده، فما يستطيع أن يصبر. لهذا عمار بن ياسر لما آذوه وأرادوا أن يقتلوه أو بالأصح هددوه، وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا أمه أمام عينيه، قال هذه الكلمة فأنزل الله فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لهذا جاء قال ابن مسعود كما جاء عند أحمد أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. واتاهم يعني أعطاهم ما أرادوا، ما استطاع أن يصبر، والله عز وجل قد عذر الذي يكره، فلا يستطيع أن يصبر من شدة العذاب. لهذا كلهم قالوا هذه الكلمة كما جاء في هذه الرواية، قال إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة.

فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه، يقول هذه الكلمة أحد أحد وهم يطوفون به يلعبون به الولدان، بل جاء أنهم كانوا يضعونه على الرمضاء في شدة الظهيرة يعذبونه، ويضعون كذلك الأحجار الثقيلة على صدره. لهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بعمار بن ياسر وكذلك بآل ياسر وهم يعذبون قال أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، كما جاء عند الحاكم وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لهذا ذكروا أن أول من استشهد في سبيل الله إنما كان من هذه الأسرة، أسرة آل ياسر وهي أم عمار رضي الله عنها. قالوا أن أبا جهل طعنها بحربة في قبلها رضي الله عنها فماتت من جراء هذه الطعنة ومن جراء هذا الاعتداء. وإن كان الإسناد الذي ذكرت به هذه القصة جاء من طريق مرسل، لكن ذكر أهل السير وأهل التاريخ أن أبا جهل هو الذي قتل أم عمار رضي الله عنها. ثم استمروا على هذه الأذية، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه. لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأذية، أخبر عن هذه الأذية فطلبوا منه أن يدعو لهم. جاء أنه خباب يقول للرسول وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، قال ألا تدعو الله لنا، يقول للرسول ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة. فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية وقد احمر وجهه قال لقد كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرف ذلك عن دينه. ثم أخبرهم أن الله سيتم هذا الدين وهذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف.

إلا الله عز وجل، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يقول ولكنكم تستعجلون. هذه الأذية أيضا خباب رضي الله عنه تأذى وعذب. هذا الرجل كان قينا رضي الله عنه، قينا بمعنى كان حدادا يصنع السيوف ويعمل في الحديد، فكان له دين، كان له دين على العاص بن وائل السهمي، فجاء إليه قال له أريد مالي أتقاضاه، يريد أن يتقاضى ماله من العاص. فقال له العاص لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. يعني يستهزئ بخباب وبعقيدة البعث، وقال له إذا حصل هذا أني مت ثم بعث فلتأتيني وسيكون عندي مال وولد، سأعطيك مالك من دين، سأعطيك الدين الذي علي. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى أن قال الله ويأتينا فردا، أي سيأتي يوم القيامة هذا الذي يكذب بالبعث ويكذب بالموت أو بالبعث بعد الموت. خباب رضي الله عنه جاء في حديث عند ابن ماجه وعند غيره أنه تأذى حتى كان يعني في ظهره أثر الحريق، أثر النار، كانوا يعذبونه بالنار رضي الله عنه. فكان جاء في ماذا عند ابن ماجه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وجلس معه، فكان يجلسه بجانبه وقال له أرني ما فعل بك المشركون، فأراه أثر الحديد أو أثر النار التي كانت في ظهره رضي الله عنه. كذلك من الذين عذبوا أشد العذاب عامة الموالي والمستضعفين، فقد ذكروا أم بلال هي حمامة، وكذلك عامر بن فهيرة، وذكروا أيضا أم عبيس والنهدية وجارية بنت عدي التي كان يعذبها عمر قبل الإسلام، وهكذا. وإن كان أكثر هذا لم يأتي بأسانيد صحيحة، إلا أنه موجود في كتب السير والتاريخ بأسماء الذين عذبوا وهم من الموالي المستضعفين. كذلك ممن عذبوا كما ذكرنا، نعم، جاء في الحديث جاء أن بلال رضي الله عنه كان يأخذونه إلى الصحراء فيمدونه ويجعلون في عنقه الحبال ويجعلون الصبيان يلعبون به. هذه الروايات كثيرة جاءت عند غير واحد، وإن كان بعضها لا يصح. إذن هذه هي أساليب الاعتداء التي حصلت من قريش، هذا الأسلوب آخر أسلوب، لأن بعد هذا الاعتداء حصلت الهجرة. هاجر أول من هاجر إلى الحبشة، وكانت تعرف بالهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم حصلت الهجرة الثانية، لأنه عندما اشتد العذاب واشتدت الأذية واشتد كذلك ما يفعله كفار قريش، اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة لما كانوا يجدونه من الضرب الشديد ومن الإهانة البالغة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لكم قد منعه الله بعمه أبي طالب. إذن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن الهجرة الأولى إلى الحبشة، بعد أن انتهينا من الأساليب التي كانت اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا التعذيب وبعد هذه الأذية التي صارت، خرج الصحابة إلى الحبشة مهاجرين، ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته التغريق، الإغراق في الماء، كانوا يأتون بالصحابي ويغطونه في الماء ويعذبونه. جاء عند الطبري لكنه بأسانيد مرسلة من حديث قتادة عند هذه الآية إلا من أكره، ذكروا أن عمارا كانوا يغطونه في الماء. بل جاء في صحيح مسلم أن من الأساليب أيضا

0: التي كانت تتخذها قريش أن المرأة المشركة تأتي إلى ابنها فتقول له إما أن تكفر بمحمد وإلا فإني لن أكل ولن أشرب، لن أكل ولن أشرب، لا سيما ودينك يأمرك بأن لا سيما وأن دينك يأمرك أن تطيع والدتك، أن تطيع والدتك وأن تطيع أباك. هذا حصل مع سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، هكذا قالت. وقالت له لقد زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا وأنا آمرك بهذا. فمكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة سقاها، فجعلت تدعو على سعد، تدعو عليه بعد أن شربت لأنها كانت ستهلك، وسعد كان لا يلقي لها بالا، يعني يقول لها إذا فعلت هذا فأنا غير مسؤول، لن أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي الآية. الشاهد أن هذه كلها من الأساليب التي كانت تتخذها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو آخر الأساليب، الاعتداء الجسدي والضرب الذي لقاه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع. أو عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، سنتكلم عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

اعلموا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع عشر.
3: هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. قال رحمه الله: قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة.

0: لغة الدعاء، وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. وفي حديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
1: نعم.
0: من كلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله: وقلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك، ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال: وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث، يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة، تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة، ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس، قال: وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، نعم، وهو حديث ضعيف. وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو طبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله، تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وكذا الألباني رحمة الله عليه وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال: وفي الصحيح في الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع والبزار في المسند والطبراني في الأوسط وفي الدعاء والخرائطي في اعتلال القلوب وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري. انتهى كلامه. وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه. انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك: قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله: لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي. انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال: قلت لكنه، أي المري، لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ وقال: صالح متروك. وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله. أقول: صالح هذا المري ضعفه جدا الإمام علي بن المديني، وتركه الأئمة أبو داود والنسائي ومن تقدم. وقال الإمام البخاري فيه: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال ابن حبان: ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات فاستحق الترك عند الاحتجاج. وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن. ومن كان حاله كذلك لا يقال، لا يقال

لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك، حديث ضعيف كذلك، فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا، أخرجه الإمام أحمد وغيره، إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، فلا يتقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة، لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا، بل واهن، بل واهن، لا يقوي هذا ذاك، ولا يصح القول بالتحسين هاهنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف، فقد ايش؟ جازف. إذن قول الشارح هاهنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس ايش؟ ليس كذلك، لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال: وفي آخر، يعني في حديث آخر، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح، تفرد يعني به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين، في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا الخوزي مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب: لين الحديث. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: إسناده لا بأس به. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد، لا يصح منه ماذا؟ التفرد. ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة وهو حديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والعقيلي في الضعفاء والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والدعاء وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب

والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران. وفي فضل الدعاء أحاديث أو أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت عمران ابن دوار، عمران ابن دوار القطان، قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد، سألت يحيى أي ابن معين، يحيى ابن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال ليس بذاك وضعفه، ومرة قال أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري وكذلك النسائي وغيرهم. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه لكن حفظه مدخول، حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره. قال رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد بن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين، انتهى. وأقره الذهبي، أقره الذهبي في تلخيص المستدرك لكن أعله في الميزان، أعله فين؟ في ميزان الاعتدال، أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل، أقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير، إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه موضوع.

0: هو التل الصدوق كما قاله الحاكم، إنما هو محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور في الحديث المتقدم. ويدل على هذا أمور: أولا أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره، وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته. فإيراد السيوطي الحديث في الجامع خطأ. ثانيا أن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد. فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد، تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد، وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني، وكلامه وحكمه صحيح، فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث: سلوا الله كل شيء حتى الشسعة. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. وهذا إسناد جيد بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير، والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني، كلام العلامة الألباني رحمه الله فيه حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363، حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم، تفضل.
1: قال الشارح رحمه الله:
0: لما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة، أنه ذكر قال: وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. والأمر كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر وتضمن أحدهما للآخر. نعم. فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
0: سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب، ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
1: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن

0: عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه،
1: أي اسم سميتموه
0: به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا،
1: يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيقة أو حقيقة. نعم.
0: وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط،
1: يعني أخرى. نعم.
0: فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
1: داع
0: من
1: وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
0: انتهى من البدائع ملخصا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
1: عندي تتم ما أدري عندك غير موجودة في نسختك، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
0: قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
1: على ما جحدوه
0: من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون،
1: قليلا ما تذكرون
0: يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول: تذكر
1: تذكرا قليلا،
0: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
1: نعم. انتهى. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه. أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو، فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال: ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء، لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين، احتج على المشركين. هذا منهج قرآني، هذا منهج شرعي، مع أنهم مشركون، صحيح مشركون، ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا به على ما جحدوه، على ما جحدوه. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده، هذا دليل بين على تناقضه، على ماذا؟ على تناقضه، وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك سبحانك، ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي.

0: إنما يستغاث بالله. قال الشارح: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاث.
1: اللخمي بالتسكين.
0: اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم أي الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله:
1: نعم. ثم ذكر، وهو آخر دليل في الباب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين إلى آخر الحديث، ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات، في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني، ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له، فقال أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني، قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير، قال: إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد، أي يقصد الإمام أحمد، عن علي اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني. قال: إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة، كما سيأتي في المبهمات عنه. انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد، ثم قال: لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة، والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع: قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال: وهو في الأدب في باب القيام. انتهى. أقول بارك الله فيكم: هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: حدث عنه، أي عن الذهبي، عن ابن لهيعة، قال: حدث

بحث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا، إلى التصحيح يعني. عرفتم؟ وقال الحافظ ابن حجر: خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أعدل، انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية، جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده، حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة. هذا يرويه سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير، وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ: صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم: يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة، صدوق في حفظه، واضح. لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط، واضح. فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية موسى ابن داود الضبي، أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند، كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ. فهذا لفظ من؟ أحمد. هذا لفظ من؟ أحمد. تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي، الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: كان يقال له ياقوتة العلماء، ياقوتة العلماء، ثقة عابد

فقيه من كبار التاسعة انتهى. أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه، والذي قال فيه ياقوتة العلماء، الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه، قال له أو قال فيه أنت ياقوتة العلماء أو نحو هذه العبارة، وكان يقول له أيضا أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي، رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع، رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب، وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ رحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية لكنه لم يسندها، وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم، ها نعم. أقول ذكر هذه الرواية رواية ابن أبي حاتم الإمام ابن كثير في التفسير وساقها، قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن زيد بن الحباب فساق الإسناد والمتن مطولا، ثم قال أعني الإمام ابن كثير هذا الحديث غريب جدا انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة، واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف، حصل فيه على ابن لهيعة سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر، وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن وعبادة وبلفظ آخر، واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير كما قلنا، حديث قال الحديث غريب إيش؟ جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه قال الرجل مجهول، الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو فيبدو أنه

أي موسى الضبي، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة، فالحديث على هذا ضعيف. فالحديث على هذا إيش؟ ضعيف. وضح الخلاصة، هذا الحديث لا يصح إسناده، لا يصح إيش؟ إسناده. وكأني ببعض الناس يقولون كيف في كتاب التوحيد ممكن يكون في حديث ضعيف؟ لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟ هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جدلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيك، ما في ما يمنع، ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش؟ صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش؟ صحيحا. وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش؟ المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى، بماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل على الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش؟ صحيح. وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال وقال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال، ينقل كلام البكري، يريد بالكافر الضال البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه، وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أن يقال ما قال هذا كذاب ضال، يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له

0: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره، يعني مع مجموعة أدلة ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك، يعني في هذا الذكر عموما لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى صحيح، لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. واضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث ها هنا. فهمتم؟ نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
0: نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين. قوله لا يستغاث به جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من؟ إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله. أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه، وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر، لكن هن ثمة مانع من ذلك. قال وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون

0: قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثم مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام، وحقيقة قوله لا يستغاث بي، وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله، وضح. وثمة معنى آخر، ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه. فثمة مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه. فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث بي كما مر. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. فإذا كان
1: هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
0: أن يستغاث به بعد وفاته
1: ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله.
0: ويطلب منه
1: أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
0: وغيرهم
1: من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
0: نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات،

نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين، قال يجب، وبما أنه من أهل العلم، يقصد من البصيري هذا أو البصيري الصنهاجي، بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة و فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك، أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول نلتمس المعاذير ونعذره، وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة، ومن كان على الشاكلة. ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها، وهكذا بارك الله فيكم. ثم يقال أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا، وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار، وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس في بعض هذه البلاد المباركة، والحمد لله بلاد التوحيد والسنة، يفعل ذلك المرضى والذين أصيبوا بهذا الداء وبهذه الخرافات يفعلون ذلك خفية، يفعلون ذلك، ولا نعني أنه لا يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعله، لكن ماذا؟ خفية، على أنها دعوة ووليمة وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض البلدان الأخرى حفل رسمي يقام وإجازة رسمية هكذا، ويفتتح عيد المولد ولا حفلة المولد ولا ماذا يسمون، يفتتحون ذلك على أعلى المستويات، نسأل الله السلامة والعافية. فجزى الله من أسس هذه البلاد على التوحيد والسنة خير الجزاء، وبارك الله في عقبه، وحفظ الله خادم الحرمين سيفا مصلة على أهل الأهواء والبدع والانحلال والتغريبيين الذين لا يريدون إلا شرا بهذه البلاد المباركة، كما أن أهل البدع والأهواء والضلال يريدون بمعقل السنة والتوحيد لهذه البلاد وعلمائها وحكامها لا يريدون بهم إلا شرا ومكرا وتدميرا لعقائد الناس السنية، كذلك أهل الإلحاد والانحلال والتغريبيين الذين يضمرون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الشر في هذه البلاد حكومة وولاة وشعبا، بارك الله.
فيكم يمكرون ويمكرون ويتآمرون. نسأل الله أن لا يبلغ لا هؤلاء ولا هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. فالمقصد أن هذه الأبيات ينطق بها ويتلفظ بها، وفيها الاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب نعم طلب الغوث منه، حتى قال بعضهم: سيدي أبا البتول أغذني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيت ببابك يعني إلى القبر الشريف، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ماذا هذا؟ إن لم يكن هذا شرك، ما هو الشرك أجل؟ ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ سيدي أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، ماذا أبقى هؤلاء لله؟ ثم يدعون إذا أنك لم تحيي المولد أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة بئس المحبة، هذه محبة شركية ليست محبة شرعية. وضح بارك الله فيكم. نعم، قال رحمه الله: كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء إلى آخره من الاستعانة من استغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في آيات كثيرة يقصد رحمه الله. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، لأنه يأتي هذا ويقرر هذا الضلال كما قلنا، أشياخ بعمائم وجبة ويجلس في وسط الحلقة، وقد يكون تخرج من الذي هر تخرج من هنالك، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ نعم هذا جائز وهذا سائغ، ولا يقول بخلاف هذا إلا الوهابية، ويضربون على هذا الوتر، وكأن هؤلاء الذين يسمونهم بالوهابية قرروا بخلاف ما نطقت به آيات الكتاب المحكمة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة وما جرى عليه الصحابة الكرام. هل قرر الإمام المجدد وتلامذته وأحفاده ومشايخ السنة خلاف ما دلت عليه نصوص الوحيين وما جرى عليه سلف الأمة الصالح؟ والله لا يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد محكم ينقض ما هم عليه وما يقررونه، أعني أئمة الإسلام وشيوخ السنة. وضح هذا بارك الله فيكم. فيأتي أمثال هؤلاء ويمشون للبلدان شرقا وغربا يقررون هذا الضلال وهذا الشرك وهذا الكفر للناس على أنه دين. فأنت تمشي إلى بعض البلدان تجد الناس حول الأضرحة وحول القبور وحولها يستغيثون ويدعون ويطلبون والمدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان ويا علان، صحيح موجود، ويقدمون القرابين والقربات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من شيوخ الضلالة والشرك هؤلاء. قال: فاعتقدوا الشرك بالله دينا، لأن هذا مسخ وانحراف عن ملة التوحيد، فقلبوا الحق.

باطلا والباطل ماذا؟ حقا. قال والهدى ضلالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، أي تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعوهم وصاروا ينادون بالشذاذ والغلاة ونحو ذلك، المتنطعون، الوهابيون، الجاميون، المدخليون إلى غير ذلك. قل ما شئت من مثل هذه الترهات. هل هذا الذي يفعلون يغير من الحقيقة شيئا؟ لا يغير، فالحق يبقى حقا والباطل يبقى ماذا؟ باطلا. والله جل وعلا تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه، فقال جل وعز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاستئناف بعد العودة، بعد انتهاء الاختبارات نعلن إن شاء الله. هذا يعني بعضهم يسأل، وقد جاء سؤال أيضا قبل يومين كذلك، أنه جرى في على ألسنة بعض الناس استخدام مثل هذا اللفظ، أنا أستغيث بك، أنا أستغيث بك، أنا كذا أفعل، أنا كذا أفعل. هذه اللفظة بارك الله فيكم قد بينا لكم أقسام وأنواع الاستغاثة، منها التعبدي ومنها الجائز ومنها ما لا يجوز أو الشركي ونحو ذلك، واضح؟ واستخدام الإنسان لهذه اللفظة دائما ينبغي الإنسان أن يحتاط، ينبغي الإنسان أن يحتاط. فإذا أردت أن تستغيث به في أمر مما هو سائغ وجائز لا حرج في الاستخدام، أما في أمور أخرى فاحتاط لنفسك ولا تقع في مثل هذه الألفاظ، لأنه يخشى عليك أن تنزلق من الجائز إلى الممنوع، إلى الممنوع. ولو كان قد جرى على ألسنة الناس أو على بعض الناس من من كبر سنه ونحو ذلك يعدل ويصوب ويقوم ويقوم ويتعاهد الإنسان نفسه. هذا يسأل عن جواب شيخ الإسلام في رده على البكري. أنا قلت لكم، قال شيخ الإسلام في رده على البكري المسمى بتلخيص الاستغاثة، رد الشيخ الإسلام على البكري. الرد على البكري كتاب مطبوع معروف. هذا سائل يقول أنا طالب جديد، هل أحفظ تخاريج الحديث أم أحفظ الحكم على الحديث؟ لأنه يصعب علي تفريده. يصعب عليك هذا الذي ترى، هذا عمل لما أقول لك هو حديث ضعيف، الذي يعنيك كطالب جديد أن تعرف الحكم يكفيك هذا. أما ما سوى ذلك مما نذكره من تعليلات من باب بيان علة الحكم، عندما أقول هو ضعيف قد كما أخذ، لما أقول هو ضعيف أو هو صحيح أو نحو ذلك، هذا قبل دون هذه اللفظة وقبلها ماذا مراحل حتى تصل إليها، فتتبين لك لماذا ضعفت ولماذا أعلت هذه الأحاديث. واضح؟ واضح. أنت لا يعني لست معنيا بهذا، لست معنيا بهذه التخاريج، ولكن هو ماذا؟ هو من باب بيان الحق وبيان الذي أعتقده فيما أدرسه لك. وكما قلت غير مرة، من يجلس للتدريس يجب عليه أولا أن يتقي الله جل وعلا فيما يدرس، ولا يخفو ما ليس له به علم، لأن هذا من الافتيات على الله، من الافتيات في الدين، وأن يقول على الله ما لا يعلم. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يجعل هذا الأمر نصب عينيه، وأن يتجرد من جميع العوارض هذه التي ترد من هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتقي

0: الجالس، لأن هذا مما يتناقض مع تقوى الله جل وعلا في التعليم وفي من تعلم، هذا ليس من التقوى. اتق الله جل وعلا حتى في هذا الجالس، واعطه ما يستحقه من العلم والتعليم والتوجيه والإرشاد. ولا شك أن الذين يجلسون يتفاوتون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعني ذلك تحقير الناس وامتهانهم واستخفاف عقولهم أو النيل منهم، لا، أنت معلم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم أو ولدت من بطن أمك معلما وعالما، وضح؟ فهذا من الأمور المهمات، من الأمور المهمات. اعطه، اتق الله جل وعلا في هذا التعليم وفيما تعلم ومن تعلم، وسدد وقارب. بارك الله فيكم، هذا من الأمور المهمة. جوابا على سؤال الأخ، هذا
1: يا عين صاد، ذكر رحمة.

عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

سفيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

أمت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

عبدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دروس وعبر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة وإمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله حمدا طيبا مباركا على هذه النعم التي أنعمها الله علينا، ومن أفضلها هذه المجالس، مجالس العلم، فما أن ينتهي مجلس إلا ويأتينا آخر، فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. وبعد، أحبتي في الله، فهذه المحاضرة كما قرأتم عن عنوانها دروس وعبر.

من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية يا أحبة هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن خلقه ومعاملاته ودعوته وجهاده وغير ذلك. فلذا يجب على المسلم أن يتعرف على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم ليهتدي بهديه ويقتدي بفعله، لأنه أفضل الخلق أجمعين. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سنة نبيه الكريم، وسنعيش معكم في هذه الدقائق المعدودة مع دروس وعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر، وهذا الموضوع يحتاج إلى درس يتكرر لتعم الفائدة. ولعلها فكرة نبدأ بها ونخصص لها يوما في الأسبوع إن كان هناك وقت، لأن هذه المحاضرة لن نستطيع أن نذكر جميع الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا أن نكتفي بشيء قليل منها. وسيرته صلى الله عليه وسلم العطرة فيها من الدروس المستفادة والعبر التي ينتفع بها قارئها والمقتدي بها. وكما ذكرت قبل قليل أني لن أستطيع أن أذكر المواقف والعبر جميعها التي في السيرة، فكما أسلفت أنها تحتاج إلى وقت وليس وإلى وقت ليس باليسير. وكما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولأن فهم السيرة فهما صحيحا يعتبر من أهم العوامل لقوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. وقد نقل لنا الصحابة وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهديه صلى الله عليه وسلم ولعبادته صلى الله عليه وسلم، فهذه قد نقلوها لنا لنقتدي بها ولنسير على ما سار عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك ثمرات لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل الذكر للحصر الاقتداء من ثمرات تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما يعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل الأعلى للمسلم يقتدي به في حياته. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يتحقق التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال معرفة السيرة النبوية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهم فوائد دراسة السيرة النبوية هي التعرف على الأحوال والأخلاق والشمائل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتعرف

الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق إليها من كان يرجو الله، من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن ما معه من الإيمان وما معه من خوف من الله ورجاء لثواب الله عز وجل وخوف من عقاب الله عز وجل يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة. فكما أن هناك أسوة حسنة فهناك أسوة سيئة. الأسوة السيئة كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم، ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك من ثمرات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها وأخذ الدروس والعبر منها، كأخذ الهدي أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وطعامه وفي الشراب والنكاح والحل والترحال، في السلم وفي الحرب، في التعامل مع ربه ومع نفسه ومع غيره من المخلوقين إلى آخر ذلك. وستكون إن شاء الله هذه الدروس وهذه العبر مختصرة بقدر المستطاع، مختصرة بقدر المستطاع لضيق الوقت. ومن أول الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رب أنبياء، أن الله عز وجل رب الأنبياء وأعدهم لتحمل الرسالات، وأنه ينبغي للمرء العمل والجد فيه وألا يكون عاله على أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقراط. صحيح ابن ماجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن في مخالطتها، أي رعي الغنم، لأن في مخالطتها التمرن، ويحصل للأنبياء العون من الله عز وجل على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها أيضا ما يحصل فيه من الشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى فيحدث فيتربون التربية التي تعينهم على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى التعامل مع المخلوقين. ومن هذه الفوائد التي نتعلمها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل ألا يتصدر وألا يعلم الناس حتى يتربى التربية الصحيحة الشرعية وتكون بالعلم الشرعي، وتكون بالعلم الشرعي على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لا على أيدي علماء البدع والأهواء. فإذا تسلح بالعلم والعمل بالعلم يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل فيكون من وراث الأنبياء. ومن الدروس والعبر

بسيرته صلى الله عليه وسلم عرف صلى الله عليه وسلم في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، واشتهر بينهم بحسن المعاملة وبالوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة، مما رغب خديجة رضي الله عنها أن تعرض عليه الإتجار بمالها، الإتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرى كل عام، على أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما تعطي رجلا من قومها. فلما عاد إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التجارة وأخبرها الغلام ميسرة بما كان من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وكذلك رأت خديجة رضي الله عنها الربح الكثير في تلك الرحلة، أضعفت للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر ضعف ما كانوا اتفقوا عليه قبل ذلك. ثم مع هذه الأخلاق الفاضلة ومع هذه الأمانة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ثناء الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، حمل ذلك خديجة رضي الله عنها أن ترغب في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وهو أصغر منها سنا. فنستفيد من هذا الدرس ومن هذا الفعل أن الإخلاص في العمل وإتقانه، الإخلاص في العمل والإتقان فيه هو من أعمال الأنبياء، هو من أعمال الأنبياء ومن سار على دربهم، بل إن صفة الإتقان قبل ذلك من صفات الله عز وجل، فقد قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقد حث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقال على الإتقان، فقال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفيه الحث على إتقان العمل الذي يعمله الإنسان، فإذا كلف الإنسان بعمل عليه أن يتقن هذا العمل، سواء كان هذا العمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. وكذلك لا بد للداعية إلى الله عز وجل من إتقان عمله في الدعوة حتى تحصل الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل، وهي نفع الناس. فالغاية من الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الطريق الصحيح لا شك أنه هو نفع الناس، بل لابد لطالب العلم إتقان المنهج الذي يسلكه، أن يتقن هذا المنهج وأن يطلب العلم بعناية وبطرق صحيحة. فإن السير في طلب العلم، السير الصحيح، هو من إتقانه إن شاء الله. من الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم حماية الدين وإظهاره للناس، ونأخذه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى المشركين على من أسلم في بداية الأمر، وفتن من فتن من المسلمين، حتى قيل لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة. بل مر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة فقتلها. فكانوا في فتنة عظيمة من أجل إظهار هذا

هذا الدين. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة للحفاظ على أرواح المسلمين، للحفاظ على أرواح المسلمين وعلى دينهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يستمر في الدعوة حتى وإن لاقى المصاعب. وعلى صاحب السنة التمسك بالسنة وإن خالفوه الناس، وإن يثبت عليها وإن أوذي. فهؤلاء رضي الله عنهم أوذوا أشد الأذية، ومع ذلك فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أوذوا أشد الأذية وصبروا ونالوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذه الشدة أذن لهم بالهجرة. كذلك من الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الدعوة، الصبر على الدعوة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، كما في صحيح البخاري. الله أكبر. قدوتنا صلى الله عليه وسلم صبر من أجل إبلاغ الرسالة صبرا قد لا يصبر عليه أحد، بل لن يصبر عليه أحد. انظروا إلى هذا الابتلاء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رمي بالحجارة وأدمي كعبه وشج رأسه، ومع ذلك صبر. فقد صبر، بل والله لقد أشفق على ما على من فعلوا به ذلك، أشفق عليهم وعفى عنهم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لماذا سألت عن يوم أحد؟ عن يوم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى فيه من الشدة ما لاقى، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم وكاد الكفار أن يصلوا إليه ليقتلوه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الكثير من الأذى، أشد مما لاقاه يوم أحد، وكان أشد ما لاقاه يوم العقبة. قيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى، وقيل مكان مخصوص في الطائف. وكان ذلك في شوال سنة 10 من المبعث.

بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على كنانة ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكان من أكابر أهل الطائف من سقيف، فعرض عليه أن يقبل الدعوة ويدخل فيها وأن يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة الله. وقيل توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 زعماء من ثقيف وهم سادتهم، وهم عبد ياليل وحبيب ومسعود بني عمرو، فلم يستجب له أحد إلى ما طلبه حينئذ من الدخول في الإسلام أو إعطائه العهد والأمان، بل وجد صلى الله عليه وسلم ما لم يتصوره من الجحود والإنكار والاستهزاء والصد عن سبيل الله، وزادوا على ذلك لم يتركوه، بل زادوا على ذلك أنهم آذوه وسلطوا عليه صغارهم وسفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم، فخرج من الطائف عائدا إلى مكة، فذهب حيران هائما لا يدري أين يتوجه صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك الغم وصعوبة ذلك الهم، فلم يفق صلى الله عليه وسلم حتى من ذلك الغم والهم حتى بلغ قرن الثعالب، والقرن هو الجبل الصغير، وقرن الثعالب جبل بين مكة والطائف، وسمي بذلك لأن الثعالب كانت تأوي إليه بعد أن تأكل من لحوم الأضاحي والهدي. وبعد ذلك لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى السماء رأى جبريل وقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وبعث الله عز وجل ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه النبي صلى الله عليه فناداه ملك الجبال كما مر معنا في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان رجاه صلى الله عليه وسلم حيث دخلت مكة ودخلت الطائف في دين الله سبحانه، وحسن إسلامهم، وكان منهم مسلمون موحدون وقادة عظماء وسعوا رقعة الدولة الإسلامية. الله أكبر، يا له من درس عظيم لمن سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فلم يكن همه صلى الله عليه وسلم الانتصار لنفسه، ووالله لو دعا عليهم لعذبهم الله عز وجل، ولكنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان همه نجاة الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة، فهذا هو هدف الداعية إلى الله عز وجل. فهدف الداعية إلى الله السعي إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأداء الأمانة التي تحملها، وهي في نشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نشر هذا الدين وإبلاغ الناس والفرح بهدايتهم. الداعية إلى الله عز وجل لو كان هناك من هو أعدى الأعداء إليه ورآه أتى إلى الحق وهدي إلى السنة فإنه يفرح. فهذا هو الداعية إلى الله عز وجل، وعلى الداعية إلى الله عز وجل

صبر كما صبر الأنبياء. ولو أن الناس ولو أن البلاء ليس كبلاء الأنبياء، فإن البلاء على حسب الإيمان. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ومن الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا وإيثار الحياة الآخرة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لابن أختها عروة ابن الزبير، تقول: ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، في شهرين ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخون. بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. الزهد يا أحبة في الدنيا من فضائل الأعمال، الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكمال الرغبة في نعيم الآخرة. فهانت الدنيا، من كانت همه الآخرة تهون في عينه الدنيا ويستحقر الدنيا ويعرض عن زينتها. ولهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سفيان الثوري: أحسن عملا أزهدهم فيها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وجاء رجل لمحمد بن واسع فقال: أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف؟ قال: ازهد في الدنيا. ومن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد، في باب الزهد، اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر، واعتقاد أنه لا يجتمع مع الغنى أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله: وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأوليين ممن هو زاهد مع غناه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن معه مال هل يكون زاهد، هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. ومصداق ذلك نجده في كتاب الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم
يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. ومن الدروس والعبر اتخاذ الصحبة الصالحة، اتخاذ الصحبة الصالحة، ضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة التي تعين في الدعوة ونشر الرسالة. والمثال في ذلك، والمثال الأعلى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه منذ أن بعثه الله برسالته إلى أن توفاه الله، فقد كان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر رسالة الإسلام، حيث دخل على يديه كبار الصحابة في الإسلام كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن معاذ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل ليدعوهم إلى الإسلام، فكانت صحبته صلى الله عليه فكانت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل من الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية. ولهذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبذلك ثبتت الأفضلية لأبي بكر الصديق على غيره من الصحابة. الصحبة الصالحة، وهذا الدرس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خير ما يتمناه المرء، خير ما يتمناه المرء وما يحصل عليه هو الصحبة الصالحة. بل الخطر في الصاحب السيء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ الصحبة الصالحة، لأن لها تأثير، هذه الصحبة لها تأثير على الأخلاق، لها تأثير على السلوك، لها تأثير على المعاملات. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو السوء كمثل صاحب المسك. وكما ذكر في هذا الحديث: ونافخ الكير. فصاحب المسك إما أن تشتري منه أو تجد ريحه، فأنت إذا دخلت الآن، وانظر إلى عظم هذا المثال، أنت إذا دخلت إلى محل من محلات التي يبيع أو يباع فيها العطور، حتى لو لم تشتري فإنك لا شك ستخرج منه برائحة طيبة. وهذا هو مثل من؟ الصاحب والجليس الصالح. أما الجليس السيء هو كنافخ الكير الحداد، قد تدخل عنده فإما أن يحرق لك هذه الثياب، وإما أن تخرج وعلى ملابسك الرائحة الكريهة من هذه الرائحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالصحبة الصالحة تذكر الصاحب بالآخرة، بل وتحث على ترك الدنيا وحطامها. فاختر لنفسك المعين في الدنيا، إذا أردت الخير فاختر لنفسك المعين في الدنيا لتصل إلى الأمان بإذن الله عز وجل. فالأخوة في الإسلام لها ثمرات، فهي تنمي الفضائل. وكذلك

التعاون وفيها التناصح وحسن المعاملة. فهذا الصاحب المحب في الله عز وجل إذا لم يرك في المسجد فإنه يسأل عليك، يسأل عنك ويبحث عنك وينصحك إن رأى فيك تقصير، وإن رآك قد تخاذلت مثلا في طلب العلم فإنه يسأل عنك ويقويك، وأنت كذلك. فإن الأخوة والصحبة الصالحة تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وتجتمع الكلمة ويتحد الصف، وتقوم المصالح الدينية والدنيوية. ومن الدروس والعبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معاملته صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا بين زوجاته، وقد ضرب لنا مثالا يحتذى به في العدل بين الزوجات. وقد عرفنا هذا العدل بما روته عنه زوجاته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. كان صلى الله عليه وسلم يشارك زوجاته أعمال المنزل وقت الفراغ. ودليل ذلك قول عائشة أيضا: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن معاشرة طيبة، وينفق عليهن، ويتعامل معهن برفق ولين، ويأخذ بمشورتهن، ويمازحهن. بل أنه قد ثبت أنه في إحدى الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه عائشة، لما أمر الجيش أن يذهب ينطلق قبله، وبقي هو وعائشة رضي الله عنها، فتسابقا فسبقته عائشة رضي الله عنها فسبقته عائشة صلى الله عليه وسلم. ثم في المرة القادمة ذهبوا في سفر آخر وكان معه عائشة رضي الله عنها، فسابقها مرة أخرى فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال: هذه بتلك. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين الزوجات وبين الأزواج. وهذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيوت على السعادة وعلى العطاء وعلى الطاعة لرب العالمين. بل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة البيت السعيد القائم على طاعة الله عز وجل، فوجه البيت أو فوجه أهل البنت عن كيفية اختيار الرجل لبنتهم، فقال: إن جاءكم ماذا من ترضون دينه وخلقه فماذا فزوجوه. إذن هذا هو في كيفية اختيار ماذا الرجل، ليس من أجل المال ولا من أجل الأعمال، بل من أجل الدين والخلق. ثم بعد ذلك وجه الرجل فقال له: فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظروا كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ هذا البيت: اختاروا لبنتكم صاحب الخلق وصاحب الدين، وأنت أيها الرجل اختار لنفسك زوجة صاحبة دين. فلا شك بإذن الله عز وجل سينشأ لنا مجتمع صالح. ولكن الناس تغيروا، يريدون صاحب المال.

الزوجين ليقيما بيتا عامرا بالسنة، لينشأ لنا جيلا مستقيما صالحا بإذن الله عز وجل، وللزوجين حقوقا على بعضهما، ليس هذا مكان لذكرهما. ومن الدروس والعبر التبسم وطلاقة الوجه وتأليف قلوب الناس. كان صلى الله عليه وسلم يظهر البشاشة ويكثر التبسم لأصحابه ومن يفد عليه. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك أو إلا تبسم في وجهي. بل وجه إليه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه. فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. فنستفيد من هذا الدرس أن الداعية والمسلم ينبغي أن يكون محبوبا بين الناس حتى يطاع ويألف الناس ويألفونه، يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال الشراح على هذا الحديث: المؤمن يألف، قال لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، قالوا لضعف إيمانه وعسر أخلاقه. فالناس تنفر من صاحب الخلق السيء، الناس تنفر من صاحب اللسان البذيء، الناس تنفر من صاحب الوجهين، يأتيك بوجه وفي ظهرك بوجه، إن جلست معه فإذا لسان يتكلم ببذاءة وبفحش. فالناس تنفر من هذا، فكيف تريد من الناس أن يسمعوا لك وهم ينفرون منك؟ فالإنسان يترك الجدال والمراء وكثرة المزاح. وخير الناس ينفعهم للناس، قال أهل العلم، بالإحسان إليهم بماله وجاهه، فإنهم عباد الله، وأحبهم إليه، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعا للناس بهذه. وما وليس هناك أنفع من أن تعلمهم أمور الدين، تبين لهم الطريق الذي يبعدهم عن النار ويقربهم من الجنة. كذلك من الدروس والعبر، وأختم بهذا لأننا أطلنا، لين الكلام وعذوبة المنطق. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أروع الأمثلة في حسن الخطاب ولين الكلام. ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فأتى قوما يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم أن يحموه وأن ينصروه، وكان يقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم، يتلطف لهم بذلك. فالداعي إلى الله عز وجل يتلطف بأفضل الجمل. ولما جاء عتبة ابن ربيعة يعرض عليه المال والجاه ليترك الرسالة، ليترك الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ انظر إلى الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه إلى أن انتهى. أدب فقط؟ لا، بل سماه وكناه باسمه الذي يحبه، فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني.

0: فتلا عليه بعض آيات القرآن ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. بل الله عز وجل حث على هذا الكلام الطيب فقال: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولين الكلام يدل على حسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى واحتماله، وبه يبلغ العبد درجات المجتهدين في العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. الله أكبر. فعلى المسلم عامة والداعي إلى الله خاصة التمثل بمثل هذه الأخلاق، فهي خلق لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نخاطب الناس بما يحبون، وأن نبتعد عن السب والشتم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقد أطلنا عليكم، وكما ذكرت في بداية المحاضرة، أن الدروس من السيرة تحتاج إلى درس وليس إلى محاضرة، فتحتاج إلى درس أسبوعي يكون فيه نذكر فيه بعض الدروس من هذه السير والمواقف التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر الفوائد منها، ولعلنا إن كان هناك وقتا نضع يوما في الأسبوع لهذا حتى نستفيد منها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يسير على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته حتى نلقاه. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولموتانا ولموتى جميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ذكر رحمة

الشمس بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية للعلامة ابن آجر الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام الأفرادية أو عامتها،

وكان في آخر ما ذكر وتكلم عنه الكلام على علامات الإعراب، ونوع فيها المصنف رحمه الله تعالى وأبدى وأعاد لما لها من الأهمية. ثم لما فرغ من ذلك كله ذكر أقسام الأفعال، وقد مر معنا في بداية الدروس أن الكلمة عند العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف، وكل واحد من هذه الكلمات له حكمه، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من الأحكام، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الأسماء كلها معربة، أي لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، وكونها تكون مبنية في بعض الصور هذا لا يخرجها عن كونها معربة، لأن المراد بالبناء لزوم الحركة لا أنه ليس لها حكم إعرابي. أرجو أن يكون هذا مفهوما. والقسم الثالث الذي هو الأفعال، وذكر قسمته وأنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقسم ثلاثة أقسام يعني لا رابع لها. ومن هنا سننطلق مع ابن آجي الروم رحمه الله تعالى ونلخص ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. في هذا المقام ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفعال وأنها ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها. ولهذا قال شاعر الجاهلية: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالعرب لا تعرف إلا هذه الأزمان وهذه الأحوال، ما أن يكون الفعل ماضيا بمعنى أنه دال على حدث قد وقع، وإما أن يكون الفعل مضارعا وهو أن يكون دالا على حدث يقبل الحال ويقبل الاستقبال وهو الفعل المضارع، وإما أن يدل الفعل على حدث يطلب حصوله أو استمراره وهو فعل الأمر. وهذه هي قسمة الأفعال، والعرب لا تعرف كما قلت لكم إلا هذه الأزمان. ولما فرغ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القسمة أراد أن يبين لك ما هي ثمرة هذه القسمة، لماذا ذكرنا هذا القسمة بما يتعلق بهذا العلم، لأن هذا العلم دائر على الأحكام الإعرابية، لأن الحكم الإعرابي يدل على أن الكلمة تتوارد عليها المعاني، اختلف عليها المعاني، فذكر أحكام هذه الأفعال. فقال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نحن فيما سبق عرفنا المبني والمعرب من الكلمات، لعلكم إن شاء الله تعالى تذكرون ذلك، وسبقت الإشارة قبل قليل إلى شيء منه، لكننا في أول درس ذكرنا ما يعرب وما يبنى من الكلمات العربية على مقتضى الحصر. وهذه الأفعال بأنواعها الثلاثة لها حكمان: إما أن تكون معربة، وإما أن تكون

مبنية. وهناك صورة ثالثة أن يكون بعضها معرب وبعضها مبني، فإذا هي ثلاثة، إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة، يعني مبنية لا تعرب أبدا، وإما أن تكون معربة لا تبنى أبدا، وهذا لا وجود له بالأفعال. وهذا لا وجود له في الأفعال. وإما أن تكون يدخلها الحكم الإعرابي وأيضا تكون مبنية، هذا ما سنسير مع المصنف فيه. وبالنسبة للتعليق والشرح، المسائل التي يكون فيها نوع من الاختلاف فإنه ملزم لنا أن نتحدث عن الخلاف هذا ونبين يعني أشهر من ذهب إليه والترجيح فيه. يقول رحمه الله تعالى مبتدئا بالفعل الأول وهو الفعل الماضي، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الإعراب له ألقاب ومصطلحات، والبناء له أعراب له ألقاب ومصطلحات، وهذا أيضا مر معنا. المعرب يقال فيه مرفوع ومنصوب ومجرور أو مخفوض ومجزوم، والمبني يقال فيه مفتوح يعني مبني على الفتح، مفتوح ويقال فيه مضموم ومفتوح ومكسور ومبني على السكون أو ساكن. هذه مصطلحات لا تستعمل الاصطلاح الإعرابي مع الاصطلاح في البناء، ولا تستعمل الاصطلاح البنائي مع المعرب. فلما قال لنا المصنف الماضي مفتوح الآخر أبدا، دل على أنه أراد أن الفعل الماضي مبني، وهذا مجمع عليه بين مدارس النحو أن الفعل الماضي مبني، وإنما اختلفوا في طريقة بنائه، إنما اختلفوا في طريقة بنائه على ماذا يبنى. المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه مفتوح الآخر أبدا، يعني سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل به ضمير لا فرق. وهذا مذهب طائفة من النحويين. والقول الثاني أن الفعل الماضي يختلف حكمه باختلاف آخره، فإنه إما أن يكون مفتوح الآخر، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الفتح ظاهرا يعني غير مقدر، طيب، وهذا يكون في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة، أو قل عفوا ليس الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة وأيضا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، طيب، مثل ما تقول نام وأكل وشرب وصل واستغفر معذرة، طيب، وهذا كثير في كلام العرب. الثاني أن يكون الفعل الماضي آخره واو أو ياء، أو قل حرف علة الذي هو الواو والياء، فإن مثل هذا تقدر عليه الفتحة، فتقول مثلا هذا الموضع الثاني، معذرة، الموضع الثاني يعني أن يكون آخره واو أو ياء، بمعنى أنه تكون الفتحة فيه ظاهرة، مثل ما تقول رضي وتقول بذوى، فإن هذه الأفعال ماضية آخرها واو أو ياء وتظهر عليها الحركات، تظهر عليها الفتحة، يعني معذرة تظهر عليها الفتحة التي هي يظهر

فيها الفتح الذي هو علامة البناء. والفتح المقدر يعني يكون الفتح مقدرا في موضع واحد إذا كان الفعل الماضي آخره ألف التي هي الحرف العلة الأخير، وهذه الألف هي المقصورة، مثل مشى واستوى واستولى وما أشبهها، فإنها بناءها يكون بفتح مقدر، بفتح مقدر. نحن الآن نأتي بالقول الثاني، وإلا فإن طالب العلم لو أخذ بأن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا أن كان مقدرا أو ظاهرا ومشى على هذا، فإنه هذا القول فيه سهولة، وبعضهم يعتبر أن القول الثاني فيه سهولة. الحالة الثانية أن يبنى الفعل الماضي على الضم، وهذا قالوا إذا اتصل به واو الجماعة، مثل قاموا واستغفروا وصلوا وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال مبنية، هذه الأفعال كلها مبنية. ما بناؤها؟ قالوا مبني على الضم. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأنه اتصل بواو الجماعة، اتصل بواو الجماعة. والحالة الثانية يعني التي يبنى فيها على غير الفتح أن يبنى على السكون، والأصل في المبنية أن يسكن، وكان المفترض أن نقدمه. وقالوا هذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل قمت وقمت وقمت وقمنا وقمن، كل هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن بناءه يكون على السكون. والمبني، المبني انتبهوا لهذه الفائدة، المبني كيف نعرف بناءه؟ قالوا بالسماع، فما نطق بآخره فهو البناء الذي بنته عليه العرب، الذي بنته عليه العرب. هذا الفعل الماضي انتهينا منه. فإذا قلت مثلا إن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا وقلت بمثل هذا، فإذا مثلا قلت قالوا أو كتبوا، تقول مبني على فتح مقدر، والضمة جيء بها لمناسبة الواو، جاء بها لمناسبة الواو. طيب بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثاني وهو فعل الأمر، فعل الأمر، وقال والأمر مجزوم أبدا. فإذا عرفت أن المجزوم من المصطلحات الإعرابية، علمت أن ابن آي الروم رحمه الله يرى أن فعل الأمر مجزوم، وهذا مذهب طائفة من النحويين، مذهب طائفة من النحويين، وهم الكوفيون أو عامتهم الكوفيون، ومعهم الأخفش من البصريين، ومعهم أيضا ابن هشام كما في كتابه المغني، على أن الفعل الأمر مجزوم، وأنه مقتطع من الفعل المضارع، وجزمه بلام مقدرة. فإذا قلت مثلا قم، قالوا إن الفعل هذا مجزوم. طيب ما العامل فيه؟ قالوا لام مقدرة. كيف تكون صياغتها؟ قالوا لتقم، وهكذا لتأكل، لتشرب، لترضوا، فإن اللام عندهم هنا مقدرة. هذا المذهب الأول. البصريون وعامة المحققين من النحويين، وهذا أيضا قول الأخفش في قول آخر له، فالأخفش له قولان، قول الآخر هذا أن الفعل الأمر مبني وليس معربا، وهذا هو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا إلى آخر كلامه.

فالصحيح أن الفعل الأمر مبني، ولكن كما عرفنا على ماذا يبنى الفعل المضارع فإننا نريد أن نعرف الآن على ماذا يبنى، عفوا، على ماذا يبنى الفعل الماضي، فإننا نريد الآن أن نعرف على ماذا يبنى فعل الأمر. قالوا قاعدة فعل الأمر هي قاعدة الفعل المضارع فيما يجزم به. فقالوا قاعدة يبنى فعل الأمر، يبنى الأمر أو الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. فانظر إلى أهمية علامات الإعراب، إذا لم تعرف علامات الإعراب وبماذا يجزم الفعل المضارع لن تستطيع أن تعرف بماذا على ماذا يبنى فعل الأمر، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم. وإذا نتعرف باختصار إلى أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انظر إلى الفعل المضارع على ماذا يجزم، إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم وتكون علامة جزمه السكون، إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون، فإذا قلت مثلا لم يقم علامة الجزم السكون، اجعله أمرا، قلت قم بناؤه على السكون، فإذا قلت لم يرض اجعله أمرا تقول ارض، فهناك علامة جزمه حذف حرف العلة، وهنا علامة بنائه حذف حرف العلة. فإذا قلت لم يفعلوا كان علامة جزمه حذف النون، فإذا جعلته أمرا افعلوا كان علامة بنائه حذف النون. هذا معنى قولهم باختصار تبنى على ما يجزم به مضارعه. لما فرغ من هذا رجع إلى الفعل المضارع الذي هو أهم الأفعال، وسمي الفعل المضارع مضارعا من المضارعة وهي المشابهة، وأعربوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن، يعني أن الفعل المضارع معرب. قال رحمه الله والمضارع ما كان بدأ بزيادة على ما تقدم بشيء من علاماته، فقال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. ذكر فيما سبق أن الفعل المضارع يعرف بقدو السين، ومن أهم مميزات الفعل المضارع قبوله حروف الجزم لم، واقتصر عليها ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ولكن هناك علامات قالوا لا يمكن أن يأتي الفعل المضارع إلا على صيغتها، على صيغتها وهي ما يسمى بالحروف الزوائد، ليست الزوائد عند الصرفيين، الزوائد هنا عند النحويين، يعني ليست الزوائد التي تأتي في الأفعال من أجل بيان صرفها التي هي مجموعة في سألتمونيها، وإنما هنا الحروف الزائدة من أجل بيان الفعل المضارع هذا ما هو. فقالوا بأنها أربعة وجمعوها في، بعضهم يقول أنيت، وبعضهم يقول نأتي، وبعضهم يقول نأيت، وكره بعضهم أن يقول نأيت بأنها من البعد، لأنها من البعد. فإذا الفعل المضارع له هذه الأربع العلامات الزائدة، تقول نأتي ويأتي وما أشبه ذلك، وهذا مستعمل في كلام العرب بكثرة، مستعمل في كلام العربي بكثرة.

لأنها يعني تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا ما تدل عليه هذه الزوائد. ولما ذكرها رجع إلى الكلام على حكم الفعل المضارع، ما حكمه؟ فقال رحمه الله تعالى: وهو مرفوع أبدا. مرفوع هذا اصطلاح إعرابي وليس بنائي، لقب للإعراب ليس لقبا للبناء، لأن البناء هنا أن تقول مضموم، فإذا الفعل المضارع معرب. وقال هنا مرفوع أبدا. والأصل بعض النحويين يقول الأصل في الفعل المضارع هل هو مبني، أنه بعضهم يقول الأصل فيه أنه مبني وبعضهم يقول الأصل فيه أنه معرب، والمسألة هذه يسيرة. لكن قالوا بأنه يبنى في حالتين اثنتين فقط، هذا ذكرناه لكن نعيده لأهميته. كل الأفعال المضارعة مبنية معربة إلا في حالتين اثنتين. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن يدخل عليه نون الإناث، أن يدخل عليه نون الإناث أو ما يعبرون عنها بنون النسوة. فإذا دخل عليه، إذا دخلت عليه نون الإناث فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون، كما في قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وكما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن. فانظر إلى هذا الفعل كيف أنه لما دخل عليه نون الإناث قضي عليه بالبناء، وبناؤه يكون على السكون دائما. فتعربوا هكذا: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى: لا يسجنن ولا يكون، أنه يوقف عليها هكذا. وكما في قوله تعالى: لنسفعا بالناصية. وكما في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الأفعال كلها مضارعة مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. هذا أيضا مر معنا وإنما أعدناه من باب المذاكرة. إذن في الفعل المضارع مرفوع أبدا، والنحويون مجمعون على هذا، على أن الفعل المضارع مرفوع أبدا الأصل، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في علة كونه مرفوعا. والذي عليه جمهور البصريين وهذا مذهب سيبويه أنهم قالوا إن الفعل المضارع هنا رفع، لماذا؟ قالوا لأنه حل محل الاسم، كأنه قام مقام الاسم. لكن الذي عليه جمهور الكوفيين واختيار ابن مالك وعليه سائر النحويين من المتأخرين أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب، من الناصب والجازم. وذكرنا في الدروس الماضية أن العامل ينقسم إلى قسمين: عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي ما للسان فيه سلطان، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه سلطان، وكذلك القلم. فهم إذا قالوا: ما العامل في الفعل المضارع مع أنه معرب وتقولون مرفوع؟ قل: لتجرده من الناصب والجازم. بعد ذلك ابن آجر الروم رحمه الله تعالى انتقل إلى بيان
الأحكام الإعرابية التي يعني تكثر في الفعل المضارع وهو النصب والجزم. فقال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، معنى هذا أن الفعل المضارع مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، ومبني إذا اتصلت به نون الإناث أو نون أو نون التوكيد، ومنصوب إذا دخل عليه ناصب. وما الناصب؟ الناصب هو العامل للنصب في الفعل. أو جازم، وما الجازم؟ الجازم هو العامل للجزم في الفعل. وأنت تقول الآن في نفسك فما هي النواصب؟ ابن آجر الروم ذكرها لك. ما هي الجوازم؟ ابن آجر الروم ذكرها لك. إذن اقضي حتما لازما في قضية، حتما لازما في قضية الفعل المضارع أنه ليس له إلا هذه الثلاثة الأحكام، أربعة الأحكام: مبني هذا له محل من الإعراب إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومرفوع إذا لم يسبق بناصب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
1: ولا جازم، ومنصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم. إذن لا بد لك أن تتقن المواصب وأن تتقن الجوازم، وإلا ضعت في طريق النحو. إذا لم تحفظ النواصب التي تنصب الفعل المضارع، ولم تحفظ الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، لم تدري كيف تتصرف معه، لأنه سيؤثر على نطقك، سيؤثر على فهمك، سيؤثر على كتبك للكتابة وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. هذا حصر، ونحن سنمشي مع ابن آجي الروم على طريقته لأنها أسهل، وهي طريقة طائفة من النحويين، والطريقة الأخرى أنهم يقولون النواصب أربعة، التي يعني يقسمون النواصب إلى قسمين، يقسمون النواصب قسمين، نواصب تنصب بنفسها وهي الأربعة الأولى، ونواصب تنصب بأن مضمرة. لكن نحن سنمشي على ظاهرية هذه المسألة مع ابن آجي الروم رحمه الله تعالى. لكن على القول بأن النواصب أربعة وما عداها فإنها تنصب بأن مضمرة، فإن الأربعة هي أن، وهي أم الباب، ولن، وإذا، وكي. هذه هي الأربعة التي تنصب بنفسها، والستة الباقية قالوا لا تقع إلا ناصبة بأن مضمرة، لأنها هي الحاكمة وهي أم
0: للسورة التي قبلها. ما هي السورة التي قبلها؟
2: المسد.
0: ها؟ المسد. فقد مرت معنا بعض

الصور، ومن ضمنها أيضا تبرع الله عز وجل من الكافرين ومن الشرك. وفي هذه الصورة أثبت الله عز وجل التوحيد، يثبت الله عز وجل التوحيد المتميز بصفات الكمال، المنزه عن الشريك، المنزه عن الشريك والشبيه. ولذا قرن بين هذه الصورة، صورة الإخلاص، وبين صورة الكافرون في صلوات كثيرة، تبرع من الشرك وكذلك إثبات التوحيد. فتجدها في ركعتي الفجر وفي الطواف، وورد أيضا في بعض الروايات في الضحى، وكذلك في سنة المغرب وغيرها من النوافل والوتر وكذلك. أما أغراض الصورة ومقاصد هذه الصورة، اشتملت هذه الصورة، صورة الإخلاص، على إثبات وحدانية الله عز وجل، وأنه لا يقصد في الحوائج غيره، لا نقصد في حوائجنا ولا ندعو ولا نلتجئ إلا إليه. وكذلك في هذه الصورة إبطال أن يكون له ابن، إبطال أن يكون له ابن كما ادعى بعض الفجرة، وإبطال أن يكون المولود إلها مثل عيسى عليه السلام. وفي هذا رد على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين أيضا الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. فهذه أغراض الصورة ومقاصدها. العنصر أو المحور الرابع ما هو؟ العنصر، دائما احنا نتكلم على الصور، الآن أسماء الصورة، أسماء الصورة. سميت بأسماء كثيرة هذه الصورة، سميت بأسماء كثيرة، أشهرها صورة الإخلاص، أشهرها صورة الإخلاص، لأنها تتحدث عن التوحيد الخالص، لأنها تتحدث عن التوحيد الخالص لله عز وجل، المنزه عن كل نقص، المبرع من كل شرك، ولأنها تخلص العبد من الشرك أو من النار. فهذا الاسم الأول، والذي كتب في المصاحف وفي كتب التفسير بصورة الإخلاص. الاسم الثاني صورة قل هو الله أحد، صورة قل هو الله أحد، وورد فيه نص روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا، أي اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من اجتمع، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، هذا الشاهد سماها بقل هو الله أحد، فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبر أو خبرا جاء من السماء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. فهذا الشاهد، هذا يعتبر فضل لهذه السورة، فهذا الشاهد من أن اسمها أيضا قل هو الله أحد. الاسمان اللذان مر علينا، الأول ما هو؟ الإخلاص، والثاني

وسميت بصورة المقشقشة. مر معنا هذا الاسم؟ لأي سورة؟ الكافرون. وسورة المقشقشة وسورة الصمد. فهذه كلها وردت اجتهادات وكذلك من بعض المفسرين. ويطلق عليها أيضا مع سورتي الفلق والناس ماذا؟ المعوذات. يطلق عليها مع سورة الفلق والناس المعوذات. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، كما في صحيح أبي داود صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: المعوذات أي السور الثلاث، المعوذات أي السور الثلاث. وذكر سورة الإخلاص معها تغليبا، لأن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهنا ليس إنما قل هو الله أحد. فقال ابن حجر أن ذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفات الرب، لما اشتملت عليه من صفات الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. فهذه هي الأسماء، فهذه هي الأسماء. المحور الخامس: فضائل السورة، فضائل السورة وخصائص هذه السورة. مر معنا قبل قليل أنها تعدل إيش؟ تعدل ثلث القرآن. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقال لها، يعني يراها قليلة صغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعجل ثلث القرآن، كما عند البخاري. كذلك من فضائلها، طبعا هذا في الفضل يا أحبة، تعجل ثلث القرآن في الفضل والأجر، لكن من قرأ، يعني من قرأ ثلاثة، قرأها ثلاث مرات يأخذ أجرا كأنه قرأ القرآن، لكن من قرأ القرآن هو الذي يأخذ أجرا أعظم لما فيه من الحروف التي قرأها والصور التي قرأها، فهذا هو، لكن هذا فضل عظيم. وتجد أن الناس قد غفلت عن مثل هذا الفعل. سورة عدد آياتها لا تتجاوز 4 آيات، ومع ذلك كثير من الناس قد لا يعرف أنها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. قد لا تعدل، لا يعرف. مرت معنا سورة أنها تعدل ربع القرآن ولا لا؟ ما هي؟ نصف القرآن. الكافرون ربع ولا نص؟ اختلف المشايخ. طيب، إذن كذلك المعوذات من فضائلها أنها تقرأ في دبر كل صلاة، تقرأ في دبر كل صلاة. وقد تقدم وكذلك ورد أثر: ما أنزل مثل المعوذات، ومنها سورة الإخلاص، في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان. وهذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله إذا فسرنا أو تكلمنا.

تكلمنا على سورة الفلق وسورة الناس إن شاء الله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. من قرأ المعوذات، ومنها سورة إيش؟ الإخلاص التي معنا. من قرأ المعوذات ومنها سورة الإخلاص صباحا ومساء ثلاثا تكفيه من كل شيء، تكفيه من كل شيء. طبعا يا أحبة، أريد أن ننبه على أمر: ثلاثا أي من أذكار الصباح والمساء، لكن ليس هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ ثلاثا بعد صلاتي المغرب والعشاء، المغرب والفجر. بعد المغرب والفجر إنما تقرأ ثلاثا لأنها من ماذا؟ من أذكار الصباح والمساء. أما من بعد الصلوات جميعا تقرأ مرة واحدة، ومن عنده الدليل فليتفضل. طيب، فقال عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء، كما عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فضائل، فضائل من الله عز وجل على هذه الأمة: تكفيك من كل شيء، من شياطين الإنس، من شياطين الجن، من كل شيء. قال: من كل شيء، وشيء نكرة يدخل فيه كل شيء. أين الناس عنها؟ أين الناس؟ تجده يصلي المغرب أو الفجر ما يسلم الإمام حتى أذكار الصلاة ما يقوله، يخرج. سبحان الله، هلكوا الناس، أهلكتهم العيون والشياطين والمس والسحر، أين هم من هذا؟ أين هم؟ فلما تركوا مثل هذه الآثار ومثل هذه السنن ومثل هذه التي تحميهم بإذن الله عز وجل، تلاعبت بهم الشياطين، تلاعبت بهم الشياطين. والله لو أن رب الأسرة علم نفسه وعلم أولاده بهذه الأذكار، وفي المنزل يقول لهم: قولوا أذكاركم صباحا ومساء، ما ينسونها أبدا، ما ينسونها أبدا. وأذكر مرة درست قديما الابتدائية، ومرت الأيام، تركت الابتدائية وذهبت إلى الثانوي، مرت الأيام فالتقيت بشاب كبير في السن، خريج جامعة ودكتوراه وكذا، فعرفني وعرفني بنفسه أني كنت أدرسه في الابتدائي. يقول: كنت مبتعثا في بعض الدول الكافرة. يقول: والله ما تركت أذكار الصباح والمساء. يقول: يتكلمون علينا بعض الكفرة وكذا، يقول: أنا صامت أقول أذكاري. لما؟

قال أني تعلمتها في الابتدائي. يقول تعلمتها في الابتدائي وعرفت أهميتها، فحافظ عليها في بلاد الإسلام وحافظ عليها في بلاد الكفر. فيحفظه الله عز وجل، يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي، حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تكفيك من كل شيء. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فهو من عند الله عز وجل. كذلك من فضلها، من فضائل هذه السورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى مرض رقى نفسه بالمعوذات، ومنها سورة الإخلاص، يرقي نفسه. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، ينفث الهواء الذي يخرج من الفم. فلما اشتد وجعه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، مرض الموت، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، كما عند البخاري ومسلم. كانت تقرأ عليه رضي الله عنها وكذلك تمسح بيده الشريفة على جسده رجاء بركته صلى الله عليه وسلم. من فضائلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات، ومنها سورة الإخلاص إذا أوى إلى فراشه، لأنها من أذكار إيش؟ من أذكار النوم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، جمع كفيه أي اليمين إلى اليسار مثل الدعاء، ثم قرأ فيهما، يجمع الكفين ويقرأ ماذا فيهما؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده وعلى رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات كما عند البخاري. إذن القراءة في الكفين بالمعوذات، ومنها ماذا؟ قل هو الله أحد، هذه من ماذا؟ من أذكار إيش؟ النوم. والمسح في الجسد من أذكار ماذا؟ النوم. ولهذا تجد أن بعض العوام يفعلها متى؟ بعد الفجر وبعد المغرب في المسجد، وهذا ليس من السنة، بل هذا يصل إلى البدعة. يتعبد الله بمثل هذا يصل إلى البدعة، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان عند النوم فقط، أما بعد الفجر وبعد المغرب فإنما تقولها أذكارا فقط، أذكارا، ويكفيك الله عز وجل من كل شيء. من فضائل سورة الإخلاص، من دعا بما تضمنته من أسماء فقد دعا الله باسمه الأعظم. من دعا بما تضمنته سورة الإخلاص من أسماء فقد دعا الله بأسمائه أو باسمه الأعظم. عن بريدة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يدعو اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. سهل ولا ما هو سهل الدعاء؟ تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وادعو بما تريد. فهذا أخبرك من؟ أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سألت به أعطاك الله عز وجل، وإذا دعيت بمثله أجيب لك. كذلك من فضائل سورة الإخلاص، من أحبها دخل الجنة. من أحب هذه السورة دخل الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، إمام من الأنصار يصلي بهم إماما، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، يعني يقول الله أكبر، يصلي بالفاتحة، ثم يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، قل أعوذ برب الناس. فكل ركعة يصلي بهم يبدأ بقل هو الله أحد، ثم يصلي بهم بسورة ثانية معها. هذا هو، هذه صلاته. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني تكفي في الصلاة حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قالوا له: إما أن تقرأ بسورة الإخلاص وتركع، وإما أن تقرأ بسورة أخرى. فقال: ما أنا بتاركها، ما أنا بش ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم أصلي بكم إماما فذلك بذلك فعلت، مثل هذا سأفعل، وإن كرهتم تركتكم، أدعكم، ابحثوا عن إيش؟ عن إمام آخر. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، يعني ما يريدون غيره لأنه هو من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك أو ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها، إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، كما عند البخاري. ونشهد الله أننا نحبها، ونسأل الله أن نكون ممن يدخلون الجنة بمثل هذا السبب. كذلك من أحب القراءة بها أحبه الله، أحبه الله، وهي صفة الرحمن. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية معه قوم، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم يقول هو الله أحد. هذا كان في قباء ماذا يفعل؟ يبتدئ بها، وهذا يقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى أن ينتهي، ثم يقول بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، يعني لأنها صفة الله عز وجل، صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن الله تعالى يحبه، كما عند البخاري وعند مسلم. انظر يا أحبة لهذه السورة القليلة الآيات العظيمة، وغفل عنها كثير من الناس، يمر بها مرورا. ومرت معنا في سورة الكافرون أنه كان يقرأ بها في بعض ماذا؟ في بعض الصلوات، في بعض الصلوات، وذكرنا في مقدمة هذه في هذا الدرس. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الخطاب لمن؟

للرسول صلى الله عليه وسلم: قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك، قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك ونسبته، قل هو الله أحد، أي واحد في ذاته وواحد في صفاته، لا شريك له ولا نظير ولا عديد. كما قال السعدي رحمه الله: قل قولا جازما به معتقدا، أيضا قولا وماذا؟ واعتقادا، عارفا بمعناه، عارفا بمعناه هو الله أحد. قل قولا واعتقادا هو الله أحد، أحد فرد منفرد بالكمال، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى الكاملة والأفعال المقدسة، لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني الذي يصمد الخلائق إليه. الصمد، يقول ابن عباس، هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. المقصود في جميع الحوائج، المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم السفلي والعلوي، من في الأرض ومن في السماء، كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل غاية الافتقار، يسألونه في حوائجهم. ما من أحد، هذا هو معنى الصمد، ما من أحد في السماء ولا في الدنيا ولا في الأرض إلا وهو مفتقر إلى الله عز وجل، يسأله من حوائجه وما يريده من الله عز وجل. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر كما عند البيهقي، كما عند البيهقي. لم يلد ولم يولد، قال ابن كثير، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. وقال الطبري رحمه الله: ليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا هو فان بعيد. انظر كيف كلام الطبري رحمه الله، انظر هذا الاستنتاج والاستنباط. قال: ما من شيء يلد إلا هو إيش؟ يفنى، يفنى. فإذا قال ليس بفان ولم يولد، يقول وليس بمحدث، لم يكن فكان، يعني يولد، يعني أصل، إذا يولد بمعنى كما يقول الطبري، أي أنه كان لا شيء فولد. فليس بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير عن غير عن ما كان غير موجود. لم يلد، في هذه الكلمة وفي هذه الآية رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم. لم يلد ولم يولد، من هم؟ النصارى واليهود والمشركون. لأن المشركين ماذا قالوا؟ جعلوا إيش؟ جعلوا الملائكة إيش؟ الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. هذولا كلام المشركين. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. انظر في هذه الآية رد على ثلاث طوائف منحرفة. فكذبهم الله عز وجل في هذه الآية فقال لم يلد ولم يولد، لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله. قال العلماء: هذه السورة في حق الله تعالى، هذه السورة سورة الإخلاص في حق الله تعالى،

أو مثل سورة الكوثر في حق من؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الطعن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسبب أنهم قالوا إنه أبتر، لا ولد له. وهنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ماذا؟ أثبتوا لله الولد، لأن عدم الولد في حق الإنسان إيش؟ كمال ولا نقص؟ نقص، عيب. ووجود الولد في حق الله كمال ولا نقص؟ نقص وعيب في حق الله. ولهذا السبب قالوا هنا. فهذا كما ذكره بعض أهل العلم في مثل هذا الكلام. وبهذا يكون انتهينا من نقل كلام أهل العلم على هذه السورة العظيمة، وهي سورة الإخلاص. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا للعمل بما في كتاب الله عز وجل، وأن يجعلني وإياكم والمسلمين ممن حب هذه السورة وعمل بما فيها وأداها حقها. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نقرأ في كتاب الإيمان للشيخ الإمام البخاري. حياك وعليكم السلام. أول شيء عرفنا ب حياك الله شيخ عبد الرحمن من السودان، حياك الله. هذا من البدع، هذا من البدع الذي أحدث في الجنائز. وإلا وهذا هو السبب، مخالفة السنة في الاجتماع في العزاء أو عند أهل الميت هو خالف السنة. فكل مخالفة السنة، إذا ذهبت السنة ماذا يحدث؟ أتت البدعة. ولهذا أهل العلماء قالوا، أو بعض الصحابة والتابعين والسلف، كانوا يقول كنا نعد الجلوس عند أهل الميت إيش؟ من النياحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقط. وهذا ما أحدث إلا قريبا، الاجتماع وكذا. نعم اجتمعوا بعض الصحابة وكذا عند عائشة وكذا في بعض الروايات، لكن هنا كلام للشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ولكن الاجتماع هذا حصل، فحصل به البدع. القراءة في العزاء سواء يأتي بقارئ يقرأ كما يفعل في مصر أو في غيرها، أو هم يقرؤون ويقولون هذا لروح الميت أو كذا، هذا كله ذكر أهل العلم أنه من ماذا؟ أنه من البدع، ولا يجوز فعل ذلك، والله أعلم. وأما العزاء يحدث بالرسائل، يحدث بالاتصال، يحدث أن تلتقي به في المسجد، يحدث أن تعزيه بعد الخروج من المقبرة. لا بأس أن تزوره، ذهبت إلى البيت وسلمت عليه لا بأس أيضا، لكن الاجتماع هذا هو المنهي عنه، مع أن هناك من العلماء المعاصرين من قالوا به، وقالوا حتى يخفف على الناس ومن هو كان بعيدا أو كذا، لكن بشرط ألا يكون فيه ماذا؟ البدع. لو نظرنا إلى ما يحدث في مدينة جدة، فإنها تغلق ماذا؟ الشوارع. يأتون بسيارة فيغلقون مدخل الشارع من أوله ويغلقون الثاني، ثم بعد ذلك يأتون بالكراسي، ثم يأتون بماذا؟ بالأنوار. أنت لا تدري هل هو فرح زواج أم هو عزاء. ثم يأتي أهل الميت يأتون بالطعام، يعني حتى لا يأتيهم الطعام من الناس، لهم الذين يأتون بماذا؟ يأتون بالطعام. وأذكر مرة في حي من الأحياء

0: رجل كان يدعي عليهم، الرجال ميت وقام خرج من الصلاة، ما به؟ قال زوجتي تريد المستشفى وما استطعت أن أخرج من الحي، لأنهم أغلقوا الشارع فما استطاع أن يخرج من الحي وهو يريد المستشفى. فهنا الآن أصبح حتى الناس تدعوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الطريق حقه. لما قالوا يا رسول الله ما لنا بد نجلس فيها وكذا، فلما أرى أنه لا بد منها فقال فأعطوا الطريق حقه. فهؤلاء لم يعطوا الطريق حقه، بل أغلقوا الطرقات، ففعلوا ماذا؟ ففعلوا مخالفة شرعية، نسأل الله السلامة. أين وصلنا؟ في أي باب؟
1: خوف المؤمن من أن يحبط عمله،
0: أن يحبط عمله ولا يشعر. طيب، من القارئ؟ أنت؟ تفضل.
1: أبدأ شيء؟
0: طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم نتدارس كتاب الإيمان من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
0: نعم. إذن في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله ذكر أي عمل؟
1: عموما
0: أي عمل الآن؟ احنا ذكر أهل العلم أن البخاري رحمه الله أطال في باب الإيمان، وجعل في كل باب عمل، في كل باب عمل، وإلا قد يجمع أكثر من عمل في باب، لكن ليبين لنا أن هذه الأعمال أيضا تسمى من ماذا؟ من الإيمان. في هذا الباب ما هو العمل الذي يريده الإمام البخاري؟
1: عمل الجوارح.
0: غيره؟ عمل القلب. الخيار؟ الرياء. أحسنتم، جزاكم الله خير، لكن العمل الذي معنا اليوم في هذا الباب الخوف. انظر، باب خوف المؤمن، خوف. فإذا الإمام البخاري في هذا الباب يريد أن يبين لك أن هناك عمل وهو الخوف، والخوف عمل أو غير عمل؟ عمل. إذا بما أنه عمل، يدخل في الإيمان أو لا يدخل؟ يدخل في الإيمان. إذا هو خصلة وشعبة من شعب ماذا؟ من شعب الإيمان. فالإنسان لا يزكي نفسه، الإنسان ما يزكي نفسه، الإنسان لا يزكي نفسه، بل يخاف ولا يأمن من مكر الله عز وجل، تخاف. وهذا الذي كان عليه فعل من؟ الصحابة، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم. لما يقوم الليل حتى إيش؟ تفطر قدماه وهو قد غفر، ويقول ألا أكون إيش؟ عبدا شكورا. عمر رضي الله عنه قال، يقول للصحابي ماذا؟ أسألك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من المنافقين. خوف ولا ما هو خوف؟ خوف. فهذا الخوف لا ينبغي للمرء أن يزكي نفسه. سبحان الله، صحابة وهم صحابة وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم بشر بالجنة، ومن العشر مبشرين بالجنة مثل عمر، وكان إيش؟ يخاف. وإحنا الذي المعاصي من أمامنا ومن خلفنا ويميننا وشمالنا، ننام على معصية ونمشي بمعصية، نسأل الله السلامة والستر،

0: ومع ذلك الواحد منا لا يخاف، بل يرى نفسه أنه ولي من أولياء الله عز وجل، نسأل الله السلامة. نعم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي إيش؟ كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح إيش؟ كافرا. يبيع دينه بعرض، هذا الإنسان يخاف، نسأل الله السلامة. فتن في هذه الدنيا، فتن ما تقوم إلا بفتنة، تمشي الأيام وتجد فتنة هنا، بعد ذلك تخرج فتنة، وهكذا. فالمسلم فيها مبتلى، وبالأخص منهم السلفي، نسأل الله الثبات. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة:
0: إبراهيم التيمي هذا رحمه الله، هذا من كبار التابعين، من كبار التابعين. انظر ماذا يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون إيش؟ مكذبا، نسأل الله السلامة. يوازن بين قوله وعمله، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي مليكة:
0: يعني ينظر هل عمله مثل قوله، يعني هذا المصوم، هل عملي مثل قولي، نسأل الله السلامة. يعني أنا أنصح الناس وكذا، هل أنا في السر كذا، أنا أفعل كذا وكذا، هل قولي مثل أو عملي مثل قولي، نسأل الله السلامة. نسأل الله كما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. نعم،
1: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
0: نعم، إذن الكلام هنا عن الخوف، الخوف على العمل، الخوف على العمل، والخوف عمل إيش؟
2: قلبي.
0: قلبي، والخوف عمل قلبي، الرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، كل هذه من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، لأن الأعمال إما أن تكون أعمال الجوارح، وإما أن تكون أعمال ماذا؟ أعمال القلوب. وهذا ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لا أحد منهم يمدح نفسه، ما أحد يمدح نفسه، وما منهم يقول أنا كامل إيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل سادة الملائكة، بل يعتبر نفسه ماذا؟ مقصرا. الصحابة رضوان الله عليهم يستقلون أعمالهم، سبحان الله، هذا ترك بيته وماله، وبعضهم هاجر إلى الحبشة ثم عاد، ثم هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى أين؟ إلى المدينة، ترك أولاده في مكة، ثم بعد ذلك قاتل في بدر وقاتل في أحد وكذا، وخرج في معركة تبوك على بعد أميال، وكانوا في مجاعة وفي حر شديد، ومع ذلك ماذا يقول؟ إني مقصر، سبحان الله. وإحنا اليوم نصوم الاثنين والخميس، ترى أنه ليس هناك أحد مثله، نسأل الله السلامة. فهذه هي التربية، تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة. ولهذا حتى في القرآن: والذين يؤتون ما إيش؟ آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية أو قرأ؟ قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ يعني هؤلاء الذين قلوبهم وجلة ويخافون ألا يقبل منهم، أهل هم السرقة وهل هم الزناة؟ يعني قلوبهم

0: وجد خائفة ما يقبل منها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق لكنهم الذين إيش الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم قلوبهم ماذا وجلة لا يزكون إيش لا يزكون أنفسهم ولا يستكثرون أعمالهم هذا هو الرجاء المحمود هذا هو الرجاء المحمود لأن الرجاء ينقسم إلى قسمين رجاء محمود ورجاء مذموم الرجاء المحمود أن تقدم العمل وأن تقدم الطاعة وتدعو الله أن يتقبل منك هذه الطاعة هذا هو الرجاء الرجاء فالإنسان يقدم العمل الصالح ويربي نفسه على عدم تزكية نفسه نفسه على أن أنا كذا وأنا كذا لا ومهما قدم من عمل فيربي نفسه على أنه مقصر مقصر ولهذا في الأثر الذي أتى بعد ذلك على الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق ما خشيه يعني ماذا النفاق ما خشي النفاق إلا مؤمن وما أمينه إلا منافق فالذي يخاف الذي لا يخاف من النفاق قال بعض أهل العلم هذا دليل على نفاقه دليل على نفاقه والذي يخشى النفاق هذا دليل على إيمانه هذا مؤمن هذا مؤمن ولهذا تجد يخاف أن يكون من ماذا من المنافقين يشد على نفسه في العبادة يربي نفسه ويبعد نفسه عن صفات المنافقين ينظر إذا قاموا إلى الصلاة قاموا لا هو لا يقوم كسلا إلى الصلاة إنما يقوم لها بماذا بنشاط يصليها جماعة أثقل صلاة على المنافقين ماذا ها العشاء وإيش والفجر لو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوة أو حافظ على صلاة الجماعة كلها ومن ضمن هاتين الصلاتين فإذا هذا الذي ينبغي أن يكون من أهل الإيمان فأما المسلم يعظم الإسلام ويعظم الدين ويعظم الطاعات ويكره المعاصي والذنوب نعم
1: أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن عرأرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وختاله كفر
0: سباب المسلم هذا عمل أو ليس بعمل ها شباب هذا عمل عمل صالح أم عمل سيء سيء فإذا هذه من الأعمال التي تنقص الإيمان أم تزيد الإيمان تنقص الإيمان يبين لك البخاري رحمه الله في هذا الباب فسباب المسلم هذا عمل فسوق أي خروج من طاعة الله سباب المسلم فسوق خروج من طاعة الله هذا رد على مين على المرجئة رد على المرجئة يقولون لا يضر هذا لا يضر الإيمان ماذا معصية يقول لا يضر الإيمان مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر إيش طاعة كيف لا يضر مع الإيمان معصية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع الذي أرسله الله عز وجل يقول وهذا رد على المرجئة نعم لا ينفع مع الكفر طاعة نعم ما ينفع مع الكفر الكافر ما تنفعه الطاعة صحيح لكن أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا صحيح ولا باطل هذا باطل ومر معنا من بداية كتاب الإيمان الآن يمكن لنا قريب الشهر صحيح وكلها رد على المرجئة كلها رد على المرجئة وهي فئة ضالة تعرفونها وهي فئة ضارة ضالة ثم لأنهم لا يرون أن العمل من الإيمان هؤلاء المرجئة لا يرون أن العمل مع من الإيمان لأنهم أخروا العمل على الإيمان فسموا بذلك إيش مرجئة لأن الإرجاء في اللغة التأخير

0: لأن الإرجاء في اللغة التأخير، لا أريد أن نتوسع في مثل هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس.
0: نعم، وقد مر معنا باب ليلة القدر من الإيمان أو قيام ليلة القدر من الإيمان وتكلمنا عليه هناك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته، رحمكم الله، خرج من بيته يريد ماذا؟ يريد أن يبين للصحابة ليلة القدر، لكن حصلت خصومة فتخاصم عنده رجلان فشغلاه عن بيان ليلة القدر ثم نسيها، وهذا يعني من الله عز وجل حتى يجتهد الناس في هذا الشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت يعني نسيها، يعني رفعت من ذاكرته كما قال أهل العلم، ولعل في ذلك خيرا، لأنه إذا أخفيت ماذا يزيد؟ يزيد العمل ويزيد الطاعة ويزيد عمل الخير. بعض السلف يقول لو كانت في السنة ليلة واحدة ليلة القدر لقمت السنة كلها، هذا من شدتهم. فكيف وهي ليست في شهر، بل هي في كم؟ في عشر، في عشر ليالي. فالذي يقومها هو الموفق، والذي لا يقومها فهو الذي حرم. فإذا إخفاؤها حكمة من الله عز وجل لأن يجتهد المسلمون في كل رمضان. وأما الكسلان الذي يقول أنا لا أقوم ليلة القدر فلا يدري أين هي ليلة القدر. يعني لو كانت معروفة وأنها في اليوم الفلاني في شهر رمضان في ليلة 27 مثلا لنام الناس ولعبوا وذهبوا إلى أن تأتي ليلة القدر ويأتي ويصلي مع المسلمين. لكن من قام رمضان فهو من قام رمضان إيمان واحتسابا إيش؟ غفر له ما. ثم من قام ليلة القدر، فليلة القدر هي في العشر، فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر. نعم، ومرت معنا في باب سابق.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال.
0: أي أنه أتى به الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أو أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام والإيمان والإحسان كله من أين؟ من الدين. إذن هو من الإيمان. وهذا رد على المرجئة، رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان وعن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب، وجعل النطق بالشهادتين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن من الدين. إذن هذا رد على من؟ رد على المرجئة كما قال أهل العلم. نعم.
1: ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد الخيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
0: نعم، إذن هذا رد على الجهمية، والجهمية فرق كثيرة كما قال أهل العلم، بل بعض العلم لخصها في أربعين فرق أو كذا. فالفرقة الأولى هي الفرقة قالوا فرقة الجهمية، فرقة الأولى وهي الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، وهم أتباع من؟ الجهم بن صفوان أبي محرز الراسبي. فهذا ضال مبتدع رأس الجهمية. فهؤلاء منهم، وأيضا قالوا الأشاعرة كذلك، وقالوا الكرامية، وقالوا أيضا الرابعة، قالوا مرجئة من؟
2: الفقهاء.
0: قالوا مرجئة الفقهاء، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وكلهم مجمعون على إخراج العمل من الإيمان. وسيذكر الآن الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأداه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.
0: نعم، لا لا نشرح الحديث، إنما نأتي بالتبويب والسبب. فهذه أركان عملية، هذا الحديث أركان عملية ظاهرة وباطنة، وأركان وكذلك أعمال ظاهرة وباطنة، والجوارح واللسان، كل هذا أتى في الإسلام وأتى في الإيمان، فيه الصلاة، فيه الزكاة، فيه صوم رمضان، فيه الحج، فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فهو الإيمان بالغيب، متى الساعة، كل هذا فذكر في هذا الباب، يبين أن الدين أن له خصال وشعب، أن له خصال وشعب، فكل هذا يا فكله أصبح من ماذا؟ من الدين. ولهذا لما خرج جبريل، لما خرج جبريل قال أتاكم يعلمكم إيش؟ أمر دينكم، سماه دين الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أنه لا دين إلا بالإسلام، ولا إسلام إلا بماذا؟ بالإيمان، ولا إسلام إلا. وقال قالت الأعراب إيش؟ ماذا قال الله عز وجل لهم؟ وهذا مر معنا، ولا إسلام إلا بالإيمان والإحسان فوق الاثنين، والإحسان فوق الاثنين مرتبة عالية كما قال أهل العلم. فقال أهل العلم الإنسان يتدرج، مسلم فمؤمن فإيش؟ فمحسن، فمحسن. فهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد.
0: نعم، مرت معنا في تفسير لإلاف قريش أن قريش في الجاهلية كانوا يتاجرون في الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. وكان زعيم القافلة في ذاك الوقت هو أبو سفيان بن حرب. فلما قدموا الشام كان هرقل ملك الروم قد سمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه لأنه أهل

الكتاب، فسأل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. فدناه حتى يسألوا كما في هذا في هذا في هذا الدين، حتى يسأله. ومحل الشاهد الإيمان، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حتى حين تخالط بشاشة القلوب. فهذا هو الشاهد، فدل على أن قبولهم للإسلام من الإيمان، قبول الإسلام من ماذا؟ من الإيمان. وهذا سبب ورود أو ورود هذا الحديث وفي هذا الباب من ماذا؟ للإمام البخاري في هذا. فمثل هذا الإنسان، لأن الإيمان يستقر في القلب وهو عمل، قبول الإسلام ثم الإيمان يستقر في القلب، ثم بعد ذلك لا يسخطه أحد السخط. فهذا أيضا من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب. فكله فأتى به شاهدا في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله. ولعلنا نقف عليه على هذا الحديث ونكمل غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الباب وهي أم الباب. نأخذ النواصب واحدا واحدا. قال أن نقرأها كاملة ونرجع إليها، نقرأها كاملة ونرجع إليها. قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نأخذ ما تيسر من هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى أن هذه ساكنة النون مفتوحة الهمزة، وهذه هي أم الباب لأنها تنصب على جميع أحوالها، ومعناها عند البلاغيين أنها حرف مصدري، يعني حرف مصدر ونصب واستقبال، وشواهدها كثيرة، منها قوله تعالى أن تضل إحداهما. فأن هذه هي عامل النصب وهي أن، وتظل هذا هو الفعل المضارع المنصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا قوله تعالى أن تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أن تقولوا. أن هذا هو عامل النصب، عامل النصب مصدري استقبالي وناصب، وتقول هذا هو الفعل المضارع وهو منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. وأيضا الشواهد كثيرة في القرآن، عندما تقول أعجبني أن تجتهد، أو أعجبني أن تطلب العلم، أن تطلب العلم يعني أعجبني اجتهادك، لأننا نقول بأنها مصدرية، أعجبني طلبك للعلم. هذه كلها أفعال مضارعة وتنصب بأن، وهي منصوبة بأن، وعلامة نصبها أنت تستخرجها على مقتضى دراستك الماضية. الحرف الثاني لن، لعلنا نأخذ الليلة الحروف الأصلية لن. ولن هذه حرف نفي ونصب واستقبال، ومن شواهدها في القرآن

ثم إن شاء الله تقرؤونها كل جمعة على تحسين كثير من أهل العلم. سورة الكهف تعتبر أكثر السور أفعالا. أنت حضرت الدرس الليلة وبعد يومين تأتيك الجمعة تقرأ سورة الكهف وتركز على الأفعال، تجد أن الأفعال في سورة الكهف بجميع أحكامها مرفوعة ومنصوبة ومجزومة موجودة، وعلامة الظاهرة والمقدرة موجودة في سورة الكهف تجعلها تطبيقا تطبيقا لك. فقوله نعم في قوله تبارك وتعالى لن يغفر الله لهم، أيضا لن، هذا حرف نفي ونصب واستقبال، ويغفر هو الفعل المضارع وهو منصوب بلن، منصوب بلن. ولنأخذ هذه الآية كإعراب تطبيقي كامل، لن كما مر معنا، ويغفر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا الثاني. والثالث إذن، وهذه قالوا حرف جواب وجزاء ونصب، أو قل حرف نصب وجواب وجزاء، إلا أنهم اشترطوا لها شروطا في كونها تنصب الفعل المضارع مع جواز ألا تنصب. هذه المسألة دقيقة لا يذكرها كثير من الشراح. الشرط الأول أن تصدر في الجواب، يعني أن تكون على جواب وأن تصدر في أوله. والثاني أن يدل فعلها على الاستقبال، أن يدل فعلها على الاستقبال. قلنا بأن تصدر في الكلام يعني تكون في أوله، وأن تكون جوابا وهذا الثاني، وأن يكون فعلها للاستقبال، أن يكون فعلها للاستقبال. فإذا توفرت فيها هذه الشروط فإنها تنصب الفعل المضارع. فمثلا إذا اتصلت عليك إن شاء الله، يعني الآن نحن متصلين على بعض لكن لا تخافوا ما نجايكم، أقول لك سآتيك غدا، فتقول لي إذن أكرمك إذن أجالسك وهكذا. في هذه فهذا الفعل المضارع هنا منصوب، ما ناصبه؟ ناصبه إذن، وعلامة نصبه على حسب إذن أكرمك وما أشبه ذلك. وهذا لابد أن يقع في الجواب. قلت لكم سابقا ولكن الشاهد لم أستحضره الآن، لعلنا نستحضره إن شاء الله مع الكلام، أن إذن قد تتوفر فيها هذه الشروط ومع ذلك لا تكون منصوبة، يعني يجوز أن تكون مرفوعة.

يعني أجازوا أن تكون مرفوعة، واستشهدوا بحديث، استشهدوا على ذلك بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أيضا قضية الخلاف في الاستشهاد بالحديث، إلا أن كثيرين من النحويين رحمهم الله استشهدوا بهذا الحديث على أنه إذا تأتي، يعني تأتي مع شروطها الثلاثة التي ذكرت،

ومع هذا تكون مرفوعة. اللهم استعان. طيب إن لم يحضرني الآن إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم، يعني نجعله في الصدارة إن شاء الله تعالى. آخر هذه العوامل التي هي العوامل التي تعمل بنفسها وسنقف عليها إن شاء الله تعالى، كي. وكي هذه حرف مصدر، كي هذه حرف مصدر ونصب. والحرف المصدري يعني ما هو؟ يقال هو الذي يتأول مع ما بعده بمصدر، يعني الحمد لله يؤول الفعل معه إلى مصدره، يؤول الفعل معه إلى مصدره. فكي هذه حرف مصدر، واستشهدوا لها بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فقالوا إن كي هذه هي الناصبة، ويكون هو الفعل المضارع، وهو فعل مضارع ناقص هنا، فعل مضارع ناقص هنا، فيكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذا، يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذه. مثلا تقول جئت كي أتعلم، أو حضرت كي أتعلم، وقالوا بأنها لا بد وأن تكون قبلها لام، وهذه اللام إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. وابن آج الروم رحمه الله تعالى فصل بين الأمرين، فيجوز أن تظهر اللام ويجوز أن لا تظهر، وكلها والحالة هذه يكون الفعل بعدها منصوبا. أعلنا إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله ما بقي من النواصب للفعل المضارع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن كان ثمة سؤال فضل. جاء المثال الحمد لله من أجل أن يكون متصلا معكم. المثال يعني عند طائفة من النحويين، وهي لغة لبعض العرب كما ذكروا، ما جاء في الصحيحين في قصة اختلاف أحد الصحابة مع رجل آخر، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه باليمين، فقال يحلف، قال إذن يحلف يا رسول الله، قال إذن يحلف يا رسول الله. وعندما تراجع كتب الحديث من الشراح من يقول أن هذه اللفظة لم تروى إلا بالرفع، ومنهم من قال إنها لم تروى إلا بالنصب، ومنهم من قال بأنها رويت بالوجهين. وهذا هو الذي أستحضر أن الحافظ ابن حجر ذكره عليه رحمة الله ومغفرته. طيب عندكم أسئلة؟ طيب ما شاء الله. طيب يقول سؤالي هو أنه كان عندي درس في النحو، أنتم ما تتركون ما شاء الله الفقه، الأسئلة متواصلة. طيب على كل حال تقول السائلة هذه هو أنه كان عندي صوم قضاء ولا أتذكر يومين أو ثلاثة أيام، ودخل علي رمضان آخر فما كفرت ذلك. هذا السؤال متضمن لسؤالين أو عليه جوابان. الجواب الأول أنها إذا لم تستطع أن تجزم بالأيام التي عليها فإنها تحتاط، والاحتياط في هذا المقام للأكثر ليس كالصلاة، فإذا شكت هل

تركت يومين أو تركت ثلاثا فإن الاحتياط هنا للأكثر فتجعلها ثلاثة أيام. وأما الشق الثاني من الجواب على السؤال فهو أنها إذا أدركها رمضان الثاني وليس لها عذر في القضاء فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهذا هو قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، في قريتنا سلفي وزوجته كانوا على المنهج السلفي ثم انقلب حالهم وفارقوا المسجد الذي يصلون فيه الإخوة يصلي فيه الإخوة السلفيون، وأصبح زوج هذه الأخت لا يصلي إلا في مسجد الخوارج الذي يبعد نفس المسافة التي عليها المسجد الذي يجمع الإخوة السلفيين، وكذلك لا يصلي الجمعة ولا أعياد إلا معهم، وعلاقته مع الإخوة السلفيين انقطعت وقويت صلته بالخوارج، وقد نصحوه مرارا أصحاب السلفيون من السلفيين ولكن لا فائدة، وكذلك زوجته انقطعت علاقتها بأخواتها السلفيات، وعندما نصحتها أختها في الله أنكرت وقالت إن زوجها على المنهج، وأنكرت حتى ما قالته بعظم لسانها أن زوجها يذهب إلى الشيخ الإدريسي وشيخ الخوارج عندنا، فأنكرت أنها قد قالت هذا الكلام أمامي وهي من عاداتها الكذب، والآن تريد طلب العلم على الأخوات السلفيات، فما نصيحتكم؟ هل نبعدها عن مجالسنا أم نتركها؟ والله هذه المسألة مبنية على ثقة الناقل، لأنها قد تدخل مع هؤلاء الأخوات وتثير لهن الشبه، فإذا علم بوجهتهم وذهابهم إلى هؤلاء فإنهم يبتعدون عنهم جميعا. فإذا ثبت مثل هذا المنقول فإنه يبتعد عنهم جميعا. يقول أحسن الله إليكم، رجل يعمل في مكتب عبور أو نقل بضائع، تيه زبون بحاويات صناديق كبير البضائع مثلا من العدس، فيقوم أحد أعضاء المكتب بتهيئة الأوراق الإدارية التي يحتاج إليها عند مكتب الجمارك، فيقوم بعد ذلك الزبون بإعطائه شيئا من العدس أو يطلب العضو ذلك مباشرة من الزبون سواء أعطاه أم لم يعطهم، شغل الزبون جاهز، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز أخذه وإن أعطيه ابتداء فضلا عن طلبه منه، لأن هدايا العمال غلول، وهؤلاء أحيانا يستخدمون مثل هذا الأسلوب من أجل أن تمشى معاملاتهم ومن أجل أن يقدموا على غيرهم. فمثل هذه الفعلة التي يفعلها كثير من الناس حتى في معاملاتهم في الشركات بالنسبة للموزعين الذين يوزعون البضائع، الذين يقومون بتوزيع البضائع، وإذا جاءوا إلى هذا العامل أو هذا البائع فإنهم يعني يعطونه شيئا من أجل أن يستمر عندهم على الشراء، وهذا فيه إضرار بالآخرين، ومثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. طيب هذا السائل عن ماذا يسأل؟ يقول ماذا تعرفون عن كتاب الكامل في اللغة والأدب؟ لعل السائل يقصد كتاب الكامل لابن المبرد رحمه الله، متوفى سنة 86.

2، وهو كتاب أدبي من الكتب التي صنفت في الأدب ويعتني بها الذين يقرؤون في الأدب. والقاعدة التي نستطيع أن نقول بأنها مطردة في كتب الأدب سواء كانت المتقدمة أو المتأخرة أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بمحركات الشهوات ولا بما يبث الشبهات. كل كتب الأدب أو عامة كتب الأدب، قد لا أستثني شيئا منها التي لها اعتناء بالأدب، يعني طبعا يعني الأدب الاصطلاحي ليس الأدب اللغوي، وليس الأدب الذي هو كتاب مثل كتاب الأدب للبخاري وما أشبه ذلك، لا، إنما نعني الذي هو جزء من علوم البلاغة. طبعا هذه الكتب لا تخلو في من فوائد كثيرة جدا، إلا أن المطلع عليها إذا لم يكن عنده شبهة إذا لم يكن عنده إيمان أو يقين يدفع الشبهات وصبر يدفع الشهوات، فإنه ينجرف وراء ما يذكرونه، لأنهم يلفلفون وليسوا محرفين ولا محققين، فيذكرون أشعارا فيها أنواع من الشبهات، فيها اجتذاب للاعتزال. وأنا قد أطيل في بعض الإجابة على الأسئلة لأهميتها، فيها ندرة السؤال عنها أيضا، فيها اجتذاب للشبهات الاعتزالية أو ما أشبه ذلك، دون أن يحرروها ويمحصوها. وكذلك يذكرون أنواعا من الأشعار والقصص التي فيها مجون ويعني مثير للغرائز وللشهوات، فيقع فيها الشيء من الخلل، فطالب العلم يكون دقيقا وحريصا. لسنا نمنع من القراءة لا في هذا الكتاب ولا في غيره، لكن هذا من باب التنبيه، وإلا فإن العلماء رحمهم الله ما زالوا يقرؤون كتب الأدب، بل يقرؤون أشعار العرب القديمة التي في الجاهلية، ويعتنون بالمعلقات السبع على ما فيها من ما في بعضها من المجون، وخصوصا معلقة امرئ القيس، ويحفظونها ويستشهدون بها. وكما قال بعض النحويين، وأذكر أنه ابن هشام، لنا شاهده وعليه مجونه، لنا شاهده وعليه مجونه. طيب، يقول أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة لتقييد أو كتابة ما يقوله الشيخ أثناء شرحه، إذ إن المعلومات التي تمر على الطالب كثيرة؟ كان بعض العلماء يقول اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت. وكان بعض مشايخنا منهم الشيخ النغديان عليه رحمة الله ينهانا عن الكتابة أثناء إلقاء الدرس، ويقول استمع أولا وافهم ثم بعد ذلك اكتب. وبعض الشيوخ يملي عليك كل ما يقوله، وهذه كانت طريقة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وهي طريقة فريدة لم أرها عند غيره، فإن الشيخ طريقته أنه يملي الشرح إملاء على الطالب أو على الطلاب، ثم يجعل أحد الطلاب يقرأ ذلك الشرح عليه، فيحذف ما يرى حذفه ويزيد ما يرى زيادته. وبالنسبة لطالب العلم فيما يكتبه كما ذكرت آنفا، يكتب أحسن ما سمع، وهو الشيء الجديد عنه. وينبغي أن يعتني بأربعة أمور، أولها نحن نذكره من باب أنه صار شائعا، التعاريف، وثانيها الضوابط، وثالثها الفروق، ورابعها التقاسيم. فإذا مر معك في الدرس الملقى عليك

أن يقول الشيخ مثلا وهذه ثلاثة أقسام وهذه أربعة أقسام، مثل ما مر معنا قريبا في درس النحو ثلاث حالات وضابط هذه المسألة كذا وشروط هذه المسألة كذا، هذا لابد من كتابته وخصوصا في مثل هذه العلوم. وأما بالنسبة لكتابة كل ما يسمعه الإنسان يمكن، وخصوصا هذه الأيام الطلاب يحضرون ويسجلون، بإمكان الإنسان إذا كان عنده وقت أن يحضر ولا يكتب حتى يفهم ويستوعب، ثم يرجع إلى التسجيل ويكتب إما كامله أو أهمه. يقول أحسن الله إليكم، لماذا لا يستشهد بالأحاديث وما الفرق بين إذن وإذا؟ لا نقول بأنه لا يستشهد بالأحاديث مطلقا، لا، هذه المسألة من أكبر وأكثر المسائل التي كتبت فيها ونوقشت في القديم والحديث، وكتبت فيها المجلدات الكبيرة والصغيرة والبحوث الكبيرة والصغيرة. وهذه المسألة منها ما هو محل اتفاق بين النحويين واللغويين، ومنها ما هو محل اختلاف. فمحل الاتفاق أنهم يقولون ما كان من جنس الأقوال التي هي توقيفية في باب الأذكار فإن هذا يستشهد به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب من بعده كانوا يحرزون على قضية نقلها كما هي، كما جاء في حديث البراء بن عازب لما في حديث النوم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. قالوا فهذا دليل على أن ما كان من باب الأذكار والأدعية، يعني الأذكار التي في الصلاة أو في خارج الصلاة، الأذكار والأدعية، فإن هذه يترتب عليها العبادة التوقيفية، وقد التزم الرواة أن يروها كما هي. واختلفوا فيما وراء ذلك، وسبب اختلافهم أنهم قالوا بأننا وجدنا أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وأن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما لا يحيل المعنى، فهذا سبب اختلافهم. فمنهم من قال إن احتمال رواية هذا الصحابي بالمعنى، فإن هذا أو عفوا الراوي ليس الصحابي، لأن الصحابة يعني عصور الاستشهاد من قبل 150، بعضهم يفرق 150 عموما، وبعضهم يقول 150 في الحواضر والمئتين في البوادي، يعني يجيزون الاستشهاد إلى 200 إذا كان في البوادي، وفي الحواضر إلى 150، مسائل كثيرة ليس هذا يعني محلها الآن. فعلى كل حال أننا لا نطلق القول بأنه لا يستشهد بالحديث النبوي، لا، هذا غلط وخطأ، وفي مسائل هناك اتفق عليها النحويون ومسائل فيها خلاف، معنا نقول أن الاستشهاد بالحديث النبوي إذا صح فإن المحدثين كانوا يضبطون الرواية، قد يحصل الغلط قد يحصل الوهم، شيء يقوم به المحدثون. وقوله هنا ما الفرق بين إذن وإذا، إن كان يسأل عن الرسم طيب، إن كان يسأل عن الرسم، لأنني الآن كان مفترض أن أسمعها منه من السائل، ما الذي يقصده؟ إن كان يسأل عن الرسم كيف ترسم، التي هي إذن كتبها هنا بالتنوين، ولعله كتب نظيرتها بالألف، يعني بالنون عفوا، وكتب نظيرتها بالألف، إن كان يسأل من جهة الرسم فهذا فيه اختلاف. فمن النحويين واللغويين وأصحاب الإملاء من لا يفرق بينهما ويقول إنها شيء واحد والرسم لا يفرق.

0: مؤثر. ومنهم من يقول إذا كتبت بالنون إذا كانت عاملة في الفعل المضارع فإنها تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة فإنها تكتب تنوينا. وأكثر النحويين وأكثر أصحاب الرسم على كتابتها بالنون، لأنهم أرادوا التفريق بينها وبين إذا. أما إذا كان السائل يسأل عن النطق التي هي إذا وإذا ليست المنونة، فإن إذا هذه إذا هذه حرف من الحروف الناصبة للفعل المضارع، وإذا هذه ظرف وهي من الأسماء. طيب لعلنا نكتفي بالسؤال الذي بعد هذا. يقول طيب بارك الله فيكم الحمد لله، يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أحد الأشخاص كتب على تويتر كلاما لأبي نواس قال فيه لست أهلا للفردوس وأنكرت هذا الكلام لما في الحديث، إذا سألت فاسأل الفردوس أو كما قال، فما قولكم؟ من أبو نواس هذا؟ ويعني ما أدري كيف إنما يستشكل كلام، يعني لو فرض الاستشكال في كلام البشر، وإلا فإن لا نستشكل كلام أحد من البشر أبدا، ونبقيه على ظاهره ومراد صاحبه منه، ونحمل لفظه ما قاله فيه، ولا نقحم المباحث الأصولية في استعمالها في كلام البشر. لكن هنا يعني أبو نواس معروف بأنه شاعر وله مجون في شعره وما أشبه ذلك، فإذا قال لست أهلا للفردوس يحتمل أنه يدري عن نفسه، أو يحتمل أنه قاله تواضعا. إذا صدرت مثل هذه الكلمة ممن نحتاج إلى شيء من تأويل كلامه لو افترض التأويل. طيب الأخوان أرسلوا رسالة ما شاء الله سارة مفرحة، يقولون بأن أخانا الشيخ صلاح كنتوش وفقه الله موجودا معنا على الغرفة، والمشرفون ونحن جميعا نطلب منه كلمة فيها مشاركة بأي نصيحة لا تتعدى القرن من الزمان، يعني لا تتعدى 100 سنة ولا تقل عن 10 دقائق إن شاء الله. وأنتم أخبر بكيفية التواصل عاد والدخول على وأخونا صلاح كنتوش من إخواننا الأفاضل الذين نعرفهم بكتاباتهم ونفعهم لإخوانهم بتدريسهم، وله كتب في الأصول ومنها مسائل عقدية عند الأصوليين، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه. وسمعنا أيضا من الأخبار السارة أنه سينتقل إلى مركز السنة في عتق لإفادة إخوانه، ونرجو أن يكون هذا الكلام صحيحا إن شاء الله لمعاونة أخينا الشيخ حسين أبو الحسين حسن عليوة. فعلى كل حال أنا ما أدري كيف التصرف في التواصل معه، أنا سأسقط اللاقط وننتظر كلمتك أخانا الشيخ صلاح وفقك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حضرنا الدرس أردنا نستفيد، الله يجزيكم خيرا، إن كان من كلمة فنقول الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك يا إخوان أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أعظم هذه النعم في مثل هذه الأيام نعمة التواصل مع الإخوة. وكان في القديم أهل السنة ربما يفارق بعضهم بعضا السنوات الطويلة، فلا يسمع أحدهم عن الآخر، لكننا في مثل هذه الأيام في مثل

0: هذه النعمة العظيمة تتواصل مع إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها بضغطة زر، وهذه والله ينبغي أن نعرف قدرها عند الله. هذه النعمة ينبغي علينا أن نعرف قدرها، ولو تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول قضية صنعها يوم أن نزل المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناء المسجد النبوي وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولو تأملنا إن إلى الغاية والحكمة من وراء هذا لعرفنا بأن المقصد من ذلك هو تأليف القلوب وجمع الكلمة وما أحوجنا إلى مثل هذه المسألة المعينة. ولاحظ أخي في الله، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذلك لا تختلفوا عليه، وكذلك نهى عن الاختلاف في الصفوف وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا كله يدلنا دلالة واضحة إلى أهمية جمع الكلمة. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التواصل وعلى نعمة الإخاء، مهما فرقت دوننا أو بيننا البلاد، لكن سبحان الله هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، وهي نعمة التواصل بضغطة الزر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على إحسانكم بأخيكم، ما أنا إلا طالب علم. نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية، وفقكم الله لطاعته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، والله وددنا أن نلقاك، لنا مدة منك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل صلاح تنتوش وفقه الله على هذه الكلمة المختصرة المقتضبة، وما ذكره من هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهي الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف بنبذ أسبابها، ومن أعظم أسبابها لزوم طاعة الله. ولعله يضاف في هذا المقام التنبيه على قوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني في تسوية الصفوف التي يستهين فيها كثير من الناس، فكيف بما هو أعظم من هذا وما هو أجل، ألا وهو مسائل التوحيد والاعتقاد وما أشبه ذلك. فالمسلم يحرص على ألا يختلف أو يخالف الكتاب، ألا يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح، لأن هذا هو أعظم أسباب الوقوع في الخلاف والوقوع في الفرقة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو لي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لإخواننا المشرفين على هذه الغرفة، ونحن ربما في كثير من الأحيان ننسى أن نتوجه بعد شكر الله إليهم، فشكر الله لهم جميعا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع. وشكر الله لأخي الفاضل أيضا أبو عبد الودود عيسى البيضاوي على ما يقوم به من الجهود، وأن لا يحرمنا الله وإياه أجرا، فهو لي ذلك والقادر عليه.
2: ذكر رحمة

0: غيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي
1: وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس

0: الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وكالعهد معكم نتدارس كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الكرم. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم.
0: نعم، الكرم لغة هو الإعطاء بسهولة. الكرم لغة هو الإعطاء بسهولة، واصطلاحا له تعريفات كثيرة، منها ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل في مجموع الفتاوى أنه لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير من تمام المحاسن، والكرم كثرة الخير، والكرم كثرة الخير. فهذا ما جاء في تعريف الكرم، وله تعريفات كثيرة، ولكني اخترت أن أنقل لكم هذا التعريف الذي جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكرم خلق كريم وخلق عظيم حث عليه الشرع، وكان من أكرم الناس ومن أكرم العرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل إنه لا يكون عليه إلا رداء، فيأتي الرجل ويقول: يا رسول الله أعطني إياه، فيعطيه. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
0: وهذا الحديث عليه فوائد، وكالعهد نضع أو ننقل لكم بعض الفوائد فقط على الأحاديث، لأن العبرة، أو أردنا فقط أن نقرأ في الأدب المفرد، نقرأ ونستمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في هذا الحديث فوائد، منها أن الأسئلة كانت توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأسئلة توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجيب عنها بوحي. ففي بعض المرات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انتظر، فينتظر حتى يأتي الوحي، كما في أسئلة يسألونك عن الروح وعن كذا، فينتظر الوحي من رسول الله، من الله عز وجل، فيأتي ثم يجيب السائل. وهذا الذي ينبغي السؤال عنه عند طلبة العلم، فإن طالب العلم يوجه السؤال إلى أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يستثمر جلوسه مع أهل العلم، فإن حضر في مجلس أو من بعض المجالس تكون مع أهل العلم

0: مع العلماء مع الفضلاء، فإنه يستغل المجلس، يستغل المجلس ويسأل أهل العلم ليستفيد، إما أن يكون فائدة له أو فائدة لغيره، فإنه قد يسأل سؤالا وهو يعرف الإجابة، وإنما يسأل من أجل أن يتعلم غيره، كما كان جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وجبريل يعرف، ولكن حتى يتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاتصاب بفضائل الأخلاق، لأنهم سألوا أي الناس أكرم، أي الناس أكرم، فالصحابة يريدون أن يتصفوا بأفضل الصفات وأفضل المكارم وأفضل الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية، بينهم وبين النار وقاية، يفعلون ما أمر الله ويبتعدون عما نهى الله عز وجل، هؤلاء هم أهل التقوى. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن كل من كان أكثر تقوى كل فهو الكريم، كل من كان أكثر تقوى فهو الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله ماذا؟ أتقاهم. كذلك فيه فضل نبي الله يوسف، فيه فضل نبي الله يوسف، قال ليس، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. كذلك يستفاد من الحديث أن طيب النسب معتبر في رفع منزلة الرجل إذا كان مؤمنا تقيا فقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا أيضا يستفاد أن طيب النسب معتبر في رفع منزلة الرجل إذا كان مؤمنا تقيا فقيها. كذلك مما يستفاد من الحديث إثبات صفة الخلة لله تعالى كما يليق بجلاله، وهي تعني شدة المحبة، وهذا ورد ابن أو ابن خليل الله، فهذه صفة أثبتت في هذا الحديث ولكنها تليق بجلاله. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال عبيد: مسجلة مرسلة.
0: نعم. وهذا الحديث نستفيد منه أن الإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين الإسلام، أن الإحسان من أعلى مراتب الدين الإسلامي. وتعلمون أن مراتب الدين تنقسم إلى ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلاها قدرا، أعلاها قدرا، وأمر الله عز وجل به: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فالإحسان يصدر من

0: المؤمنين. الإحسان يصدر من المؤمنين إلى الناس، هذا الإحسان. وكذلك الإحسان يصدر من المؤمنين إلى سائر المخلوقات أيضا، فإنك تحسن للبهيمة، تحسن للجار، تحسن لزوجتك، لأبنائك، للأطفال، وتحسن أيضا حتى إلى الحيوان، فإنه في كل كبد رطب ماذا؟ أجر. فإنك أيها المسلم لا تدري بأي عمل تدخل الجنة، ولا تدري بأي عمل تدخل النار، نسأل الله السلامة. فذاك سقى كلبا فغفر الله له، وتلك حبست هرة فأدخلها الله النار، وذاك أزاح شوكة أو شوكا من طريق المسلمين فغفر الله له. بل إن بعض المحدثين لما مات فنظر أو فرؤية في المنام أنه في خير ومن أهل الجنة وكذا، والمنام إنما نذكرها من باب الاستئناس لا نأخذ من أحكاما، فرؤية في خير، فقيل بما رفعك الله، وهو من أهل الحديث، قال رفعني الله أي أني كنت أكتب الحديث، فنزل مطر فأدخلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملابسي حتى لا يذهب مع المطر الحبر، يقول فغفر الله لي بهذا. فالإنسان لا يدري ما الذي يدخله، ونحن الآن نسأل الله أن يغفر لنا، تجد أن أبناءنا إذا انتهوا من امتحانات المدارس يأتون ويرمون بالكتب، وفيها قال الله وفيها قال رسول الله، ويأتي الأب ويضعها في كيس ويرميها أين؟ يرميها في أماكن الزبالة، يرمى معه الأوساخ ويرمى معه القاذورات وهو يرمي، سبحان الله. انظر إلى أين وصلنا. والبعض قد يرمي أوراق من كتاب الله ومن القرآن الكريم، نسأل الله السلام. فينبغي للمرء أن ينتبه لمثل هذه. والحمد لله نحن في بلد جعلت في كثير من الأحياء صناديق لهذه للمصاحف، لأوراق المصاحف، الحمد لله. تذهب تجد صناديق للأوراق، صناديق للملابس التي لا تريدها، صناديق لكذا، هذه نعمة عظيمة، ضعها في سيارتك إلى أن تجد هذه الصناديق وتضعها فيه، وإن لك بهذا والله والله أجرا. فالإنسان يحسن إلى الناس، وعليه أن يعامل الناس بالإحسان على اختلاف طبقاتهم، فإن الله عز وجل يجازيه في الدنيا ويجازيه في البرزخ على أعماله، كما استدل الإمام البخاري، هل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ إلى الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، تحسن في الدنيا يحسن الله لك في الآخرة. من ستر مسلما ستره الله، من فرج كربة عن مسلم فرج الله. أيهما أعظم، الكرب التي في الآخرة يوم القيامة ولا الكرب التي في الدنيا؟ والله لا شك أن الأعظم هي الكرب التي في الآخرة. ففرج عن الناس كربتهم في الدنيا يفرج الله عز وجل. فإذا من مفهوم المخالفة أن من فضح مسلما إيش؟ فضحه الله. الآن الناس تفضح بهذه الأجهزة، ما أن يرون إنسان وقع في بلية أو وقع في معصية إلا وإيش؟ يصوره. لو في مضاربة، لو في إنسان في موقف، نسأل الله ألا يضعنا في مواقف الإنسان لا يحبها، يصوروه ثم بعد ذلك ينشرونه. هذا ستر ولا فضح؟ فضح. فأنت في الدنيا فضحت المسلم هذا، يوم القيامة ماذا؟ يفضحك الله. فنسأل الله السلامة. فالإنسان ينتبه ويجاهد ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه في العمل الصالح، فإن الله يهديه إلى السبيل الحسن كما وعده الله عز وجل. نهدينهم إيش؟ وإن الله لمع المحسنين. الله معك إن أحسنت إلى الناس، إن أحسنت إلى كل مخلوق، سواء من البشر أو من الحيوان. ومن كان الله معه فإنه إيش؟ يضيع؟ لا يضيع. من كان الله معه فإنه لا يضيع، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري
0: حتى الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قال فإذا قتلتم إيش فأحسن القتلة. انظروا كيف الرحمة والإحسان. حتى الحيوان إذا أردت أن تقتله تذبحه تريد أن تأكل لحما منه، فإنك تحد إيش سفرتك، تحد حتى لا تؤذيه في الذبح. انظر إلى الشريعة الإسلامية. ولا تذبح هذه الذبيحة أمام ماذا؟ أمام أختها بهيمة، نعم، لكنها تعرف هذا. فانظروا كيف الشرع يعاملنا بهذا، أو يأمرنا ويرشدنا إلى هذا الإحسان، حتى مع لأن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم فأحسنوا ماذا؟ القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا إيش؟ الذبحة. وأمرنا حتى أن نحد الشفرة التي تذبح بها. ما تأتي بولدك تعلمه على الذبيحة، على هذه البهيمة؟ فتجد بعض الناس يأتي بولده الصغير يعلمه كيف يذبح، فيعذبها قبل أن تموت من أجل أن يصور ويرسل للعائلة أو يضعها في الحالات. لا، هذا أمر سنسأل عنه يوم القيامة. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
0: نعم، أعد الحديث.
1: أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
0: انظر إلى هذا الفضل يا أحد، انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الساعي على الأرملة. الأرملة هي المرأة التي مات عنها زوجها. الأرملة هي المرأة التي مات عنها زوجها، سواء كان لها منه ولد أو لم يكن، تسمى ماذا؟ تسمى أرملة، لأنه كان يقوم عليها، يعينها على قضاء حوائج هذه الدنيا فمات، فانقطع من يعينه. فالساعي على الأرملة والمساكين. ومر معنا المساكين، ما هو؟ كالمجاهد في سبيل الله. انظر الأجر العظيم. أي من عجز عن الجهاد في سبيل الله، من عجز عن الجهاد في سبيل الله، ومن عجز عن قيام الليل ما استطاع، ومن عجز أن يصوم النهار، فعليه أن يعمل بهذا الحديث، فعليه أن يعمل بهذا الحديث ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهد في سبيل الله. انظر إلى هذا الفضل العظيم. مزايا دين الإسلام كثيرة، أعطانا الله عز وجل أجورا عظيمة على أعمال إيش؟ على أعمال يسيرة. واليتيم هو الذي فقد أباه من بني آدم، اليتيم هو الذي فقد أباه لأن الأب هو المتكفل بالإنفاق عليه. ومر معنا متى يكون يتيم

ومتى لا لا يكون في درس في درس سابق. فانظروا يا أحبة، لكن هذه المرأة الأرملة ما وأنت تذهب كل يوم وأنت عند بيتها. بعض الناس امرأة لوحدها في البيت يذهب إليها ليلا، هل تحتاجون شيئا؟ لا، تذهب، اذهب بزوجتك تنظر إليها، اذهب بأختك تذهب إليها، اذهب بأمك، ما تذهب أنت تضع نفسك في أماكن يساء الظن بك وبها. ليس هذا الذي يفهم. وبعض الناس لا يأتي لزوجته بشيء ولا لبناته بشيء ولا لأولاده بشيء، لكن يبحث عن الأرامل النساء اللاتي ليس لهن أحد ويطرق عليهم الأبواب ليلا ونهارا. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. لكن الرجل يكون رجلا لا يذهب إلى البيوت التي ليس فيها رجال، وإنما أراد أن يأخذ هذا الأجر فليذهب بزوجته معه، يأخذ أغراضا من الأكل والشرب ويذهب بزوجته بأمه بأخواته ببناته، يأخذون هذه الأغراض ويطرقون على المرأة الباب ويعطونها، أو يرسل لها بظرف مع أمه مع أخته مع امرأة، أي امرأة تعطيها الظرف الذي فيه مال وهي تأخذ لنفسها ما تريد. فإنك إن قمت على مثل هذه الأرملة فإنك تكون تحشر كالمجاهد في سبيل الله، تكون كالمجاهد في سبيل الله. وهذا والله والله عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، 100 أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، بين الدرجة والدرجة في الجنة للمجاهد كما بين السماء والأرض. هذه المسألة نسأل الله من فضله. فالذي يقوم على الأيتام، الذي يقوم على الأرامل، فإن هذا يحشره الله عز وجل من جملة المجاهد في سبيله. فالساعي على الأرملة، الساعي على المسكين، على الفقير، كأنه مجاهد في سبيل الله، بل وزيادة على ذلك. له مثل أجر من؟ الصائم. وله مثل أجر من؟ القائم. انظر يا أحبة، أعمال يسيرة عليها أعمال ماذا؟ عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصيام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. أنت لم تصم ولكن ماذا؟ قمت على اليتيم، على المسكين، على الأرملة، تأخذ أجرا مثل هذا. فنسأل الله من فضله. وكذلك قيام الليل، قيام الليل هو من دأب من؟ من دأب الصالحين. قيام الليل من دأب الصالحين، بل هو من علامات أهل الإيمان. قيام الليل هو علامة من علامات أهل الإيمان، أنهم يقومون من الليل ما تيسر لهم، يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل ويستغفرون. وأحسن الأوقات متى؟ الثلث الأخير من الليل، أفضلها الثلث الأخير من الليل، لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ وهل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمة عظيمة. فإن لم تكن من المصلين، إن لم تكن من المصلين فكن من المستغفرين. وبالأسحار نعم، أنت قمت في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة، بساعتين، بثلاث، انقلبت وقمت، وطار منك النار، عفوا، طار منك النوم كما يقال، ولكن لم تستطع أن تقوم وتتوضأ وتصلي. بعض الناس تحبسهم ماذا؟ ذنوبهم. فماذا تفعل يا أخي؟ استغفر وأنت على سريرك، استغفر وأنت على سريرك إلى أن تنام مرة أخرى. استغفر، إن لم تكن من المصلين فكن من المستغفرين. ولهذا لما أحد السلف يشتغل

0: بالذات الثلث الأخير من الليل من أغلى ساعات طلب المؤمن ربه، من أعظم الساعات الذي أو التي يطلب المرء المؤمن فيها ربه عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، وهو وقت إجابة، ووقت إيش؟ إجابة. ولهذا أهل النفاق لا يقومون الليل، لماذا؟ لأنه لا يراهم أحد، لأن أفعالهم إيش؟ رياء، أفعالهم رياء للناس، فالثلث الأخير ما أحد يراهم، إذن لا يقومون، إذن لا يقومون. وبل قد ورد عن كثير من السلف أنه كان يصلي الفجر بوضوء قيام الليل، يعني يقوم من نصف الليل الثلث الأخير إلى أن يؤذن ماذا؟ إلى أن يؤذن الفجر. وهو كما ذكرت لكم هو دأب الصالحين، نسأل الله أن نكون منهم. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
0: نعم. وهذا مر معنا هذا الحديث وعلقنا عليه، وهو قال الإمام البخاري: باب فضل من يعول يتيما له. واليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون إيش؟ البلوغ. فأما إذا وصل البلوغ فإنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى يتيما، حتى لو كانت أمه حية فإنه ماذا؟ يتيم، لأن الأم ليست هي التي تنفق على الأطفال، إنما الذي ينفق عليهم من؟ الآباء. الأب هو الذي ينفق وملزم بالإنفاق على الابن، فأما المرأة فلا، فأما المرأة فلا، ولكن بما أنه قد مات زوجها فإن بعض النساء يقمن بماذا؟ يقمن بالعمل أو بكذا حتى يعطينا أبناءهن من هذا المال. وكذلك مر معنا الإحسان إلى البنات وتربيتهن، ومن عال جاريتان أو ثلاث أو كذا كان له سترا من النار، وهذا مر معنا في باب وتكلمنا عنه. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما من بين أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل، فقال: دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر: والله ما غبن.
0: هذا لعل فيه مقال الشيخ الباني علق عندكم ضعفه. نعم هذا ضعيف. نعم. فيه شيء أيضا من باب فضل من يعول يتيما، اقرأها. ها؟
1: حديث آخر.
0: أي الباب كامل حتى نعلق على تعليق.
1: أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم

0: قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.
1: نعم
0: تفضل. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم.
1: نعم، إذن هذا الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب عن فضل كفالة اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، ليس بينهما فرق، ليس بينهما فرق، وقيل أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا من دين الإسلام يحثك على ماذا؟ على العمل الصالح مع والعطف والرحمة لمثل هؤلاء، لمثل هؤلاء الذين فقدوا من آباءهم، لأن اليتيم هو الذي فقد أباه قبل ماذا؟ البلوغ. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولا سيما الضعيف، ولا سيما الضعيف، فإن من مات أبوه أو أباه فإنه قد لا يجد من يعطيه حتى طعاما، قد لا يجد، فإن قد يموت الأب فتبقى المرأة وولدها قد لا يجدون شيئا. نعم الحمد لله نحن في خير وفضل هنا، فإن المرأة إن مات زوجها تعطى من الضمان ويعطى من كذا مبلغا وكذا، لكن قد مع غلاء هذه المعيشة ومع غلاء بعض الأسعار قد لا تكفي إلى آخر الشهر، وقد يكون عندهم إيجار، قد يكون عندهم فواتير كهرباء، فيحتاجون إلى أهل، فيحتاجون إلى أهل الخير، قد يحتاجون إلى أدوية، قد يحتاجون إلى كذا، إلى مصاريف المدرسة، إلى كذا، فيحتاجون إلى أهل، إلى أهل الخير. ولهذا الشريعة حثت على كفالة مثل هؤلاء الأيتام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الإصبعان أنا وكافل اليتيم كهاتين، ليس بينهما فرق، يعني من يكفل اليتيم من الأب والأبوين الذي فقد أباه فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا ترغيب عظيم. ألا تريد أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن اكفل اليتيم واعطف على اليتيم، واليتيم قد يكون أخاك أيضا، فإن الأب قد يموت ويكون معه ابن دون البلوغ، فإنك تقوم على تربيته، فإنك تدخل في هذا بإذن الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم
0: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه.
1: وهذا لعل فيه مقال، عندكم علق الشيخ الألباني ضعفه الشيخ الألباني، ولكن معناه ماذا؟ معناه صحيح. فوالله يا أحبة ما من بيت كفل يتيما، أي أن كفالة اليتيم أن تأتي به إلى بيتك، يعني أخذته، لأن بعض الآن في جمعيات، عندنا في جمعيات وفيها الأطفال الذين ليس لهم ماذا؟ أسرة صغارا، فإن الأسر تأتي بهم وترضعهم حتى يكونون ابنا من الرضاعة أو كذا، حتى لما يكبروا يكونون محرما لبناتهم وكذا. فمعنى الحديث أن البيت الذي فيه يتيم ويحسن إليه فهو خير البيوت. ولهذا تجب على الأسرة التي وفقها الله عز وجل لأن تتبنى يتيما

تأتي به من هذه الجمعية وتجعله معهم في بيتها، فينبغي عليهم أن يحسنوا إليه. أول الإحسان إحسان العلم الشرعي، هذا أول شيء، أن يبين له العلم الشرعي، أن يبين له الدين الإسلامي، أن يأمره بالمحافظة على الصلاة، أن يعلمه الآداب الفاضلة والأخلاق الآداب المرعية، كل هذا يعلمونه كأنه ابنهم من صلبهم. فهذا هو المقصود، ليس المقصود أن تأتي وتكفل يتيما، إذن أنا كفلت يتيم، لكن تتركه بالشارع لا يأتي إلا وقت النوم أو وقت الطعام، لا يصلي مع المسلمين، سباب، شتام، هذا الجيران، لا، هذا ليس المطلوب. لو تركته في الجمعية خير له، قد تأتي أسرة فتحافظ عليه. فهذا هو مقصود هذا الحديث. وشطر الحديث الأخير أنا وكافلتين، فهذا له شواهد كما مر معنا قبل قليل، له شواهد بصحته. ونقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، حتى لا أطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين وإياكم. فمن أراد الانصراف فله ذلك.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أن اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وهدًا يا رحمن يا رحيم. أيها الأخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجع بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة

مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده. وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم، وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافذة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى كفرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا روضنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطالبنا المقام. وبعد هذه التوضيح ندلف إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء.

وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عدد مثل غرف. وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته، انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات تبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليها، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولا اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله. فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك، فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له: كلمني بقوله أمسك الشمس. كلمه رجل يريده فقال له: أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الحب لأجل ما بينهما من تفاوت المضر. وآخر كان يستسف الفتيت ويقول: بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته، وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة

أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا. فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال برعونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء. فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فعليك ان تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم ان ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود. فاذا انصرفت اوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسره. والوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه ايسر ما عليك يضيع. احذر يا طالب العلم ان يضيع وقتك لاي عارض، او تكون طيعا لادنى خارج. اذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل في متى. كن ماضي العزيمة قوي الشكيمة، وطن نفسك على احتمال المشاق. فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل. ولم تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدي منه إلى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه. وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار. وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا، ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين، وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له، وما يدري من حاله أنه يلتزم به، ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته. وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره. فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه، ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فيندفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ. وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفقر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل يزال في صلة مع طلب العلم. فقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم.

هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معه، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض، وقد قيل في تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم، فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. ننبه هنا أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار له، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار، وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديد وغيره لا يشغل فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن بعمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجم ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله كل
كل موضع بعيد عن المنهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ منها لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وبزيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول العدة الأولى، وهو اغتنام الأوقات، والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنيه. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ، فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافة، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفر، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوبا، يقرأه على غير وجهه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به

على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء يعني بالعلم فهو في الحكم باطل على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حبه وعن النكرات والمجانين خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي ولا يدري عن حاله ولا يدري من يغشيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة سلامة المنهج ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قولها هنا وهو كلام في غاية التحرير والتأصيل. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء يعني بالعلم فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى لو كان فصيحا بليغا. فلا يغتر بفصاحته وبلاغته فما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره يعني من أهل العلم ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكية، يزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام قال في هاتين الحالتين يعني حينما لا يذكر على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله ما ذكره ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له قال أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فجرني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس يعني ناس لا قيمة لهم مجاهيل، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوة. وقع هذا الأمر بكثرة والله المستعان.

لطالب العلم، وسنحيل على بعضنا بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم بالمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وكتاب وطالب العلم كتابه سلاحه، ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية ما المقصود بالمصدر. قال هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين روية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم. يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية، ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، وربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة، كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب.

بهذه الأنواع الثلاثة، الكتب الأساسية والكتب التخصصية والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية بناء كتب أهل العلم والإفادة منها لتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن بطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى ثلاثة من الأمات في كل فن كمرحلة تحسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة، كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان. قسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في التخصص، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجب بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. ويحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسهيل، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها.
ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا، فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى، توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثرت، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا في هذا. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائس حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج فيكتب الفائدة ويهم بالنور ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد دراسة على الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصلاة فيها، ثم ينام وهي عارقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ارجع إلى كتاب كذا تجده، ارجع للشيخ فلان اسأله تجده، ترجع إلى كذا تجده. وهذا حينما يصبح زيدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم نجلنا على فوائد المدونة. وأنا كنت يعني من موعد هذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتاب تذكرة السامع: إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره.

استمتاع السلامة. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول: وقوله حق، العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالعبال الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه، وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة، تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل، وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه. ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البياقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشته مع الزملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة.

والاصطلاح وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي، وحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراقي، والذهبي عن شيخ المزي وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير ملازمة البحث والاطلاع والجد في الصلاة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منه وليس للنشر بادئ لي بس. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسير وتفسيرين الحمد لله، يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة نحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج، ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقد. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عندي على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكرها في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديث يفتش عنه. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن، كتب أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث تقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. فقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه

تكرره حتى تستظهره. تستظهر ما فيه من قراءه 100 مره اكثر مما فيه، استظهر ما فيه في جميع الابواب والاحاديث مرت عليك. وبعد، فان العلم حياه القلوب ونور الصدور وزكاه النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن الطلب، سن طلب العلم، فان العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الامام احمد رحمه الله يحمل معه المحفرة وسئل عن ذلك فقال: من المحفرة الى المغفرة. وليكن العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل. انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا لكيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب، ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج إليه طالب العلم عن حديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليه أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسنا هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية ويقود إلى اليقين ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرم؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كذا.

0: الكلام. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القرين؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يفصل من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلت، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في حفظه وعلمه، ومما يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له امورا بالسعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الاسئله ولعل في هذا الكريم كفايه.
1: وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: ميراث. ذكر رحمة

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

منها فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الله له لا شريك له.
1: الدرس التاسع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في دروس السيرة أن تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الشيء الكثير من هذه الأساليب التي اتخذتها قريش، وكيف أنها بدأت أولا بالتأثير على عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأت إلى أسلوب آخر بعد أن فشل ذلكم الأسلوب ولم يؤثر في عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب الاتهامات الباطلة، ولجأوا كذلك إلى أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك، ثم إلى أسلوب التشويش على القرآن، ثم طلبوا المعجزات وطلبوا المزايا، ثم بعد ذلك ساوموا المساومات الكثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل لهم عن شيء، ثم بقوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به وهكذا، إلا أن هذا الأسلوب كذلك ما نفع، ثم لجأوا إلى الترغيب، رغبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا له عتبة، أرسلوا له عتبة بن ربيعة حتى يرغبه في بعض الأمور، فقال له، وقد ذكرنا الحديث، قال له: يا محمد أو يا ابن أخي، إن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت كذلك مالا أعطيناك، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا مملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك، أي جبريل عليه السلام، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا لك أموالنا حتى تشفى وتبرأ من هذا الذي أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكلام عتبة ولا يقاطعه ولا يرد عليه شيئا، فلما انتهى عقبة أو عتبة لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فقرأ أول سورة فصلت حتى بلغ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء في الرواية أن عتبة وضع يده على جنبه وقام يركض كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش، عاد إلى قريش يخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم بما حصل، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآيات، حتى أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة أن عتبة أمسك على في النبي عليه الصلاة والسلام وناشده الرحم أن يكف عنه، فبعد ذلك قالوا أن عتبة احتبس في بيته ولم يخرج إلى قريش، فجاءه أبو جهل بعد أن اجتمع مع قريش فقال: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه كلامه، يعني أبو جهل يقول عتبة بعد جلوسه مع محمد عليه الصلاة والسلام تغير وليس بذاك الذي نعرفه، وكأنه صبأ وتبع محمدا على دينه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا انطلقوا بنا إليه. فانطلق أبو جهل ومن معه إلى عتبة ابن ربيعة، فأتوه فقال له أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. هكذا يقول لعتبة. مع ذلك عتبة غضب من هذا الكلام، لأنه هو ما أسلم ولا صبأ كما يزعمون، ما تبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فغضب وأقسم بالله أنه لا يكلم محمدا أبدا، وقال لأبي جهل ومن معه: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. ثم قص عليهم القصة، قص عليهم ما حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عرض عليه الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه الزواج، وعرض عليه الطب، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام

أول آيات سورة فصلت. فقال عتبة: فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. يقول لأبي جهل ومن معه: والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. ثم قرأ ما قرأ عليه حتى بلغ فإن أعرضوا الآية. قال: فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن قريش في حقيقة أمرها كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق، كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق وهو نبي الإسلام، لكن كانت تنكر وتكابر وتجحد هذا، كما سيأتي معنا في أثر أبي جهل مع المغيرة بن شعبة. وإلا لماذا يقول عتبة لهم: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول ونبي أرسله ربه سبحانه وتعالى، وتعرفون أنه لو دعا ربه لاستجاب له، بدليل أنه يقول: فخفت أن ينزل عليكم العذاب. لهذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة، قال المغيرة: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل أبو جهل على المغيرة بن شعبة، فقال له: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من كلام أبي جهل، ها هو يعترف أن ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه رسول من ربه. فقال للمغيرة: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء. إن بني قصي الذين هم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام من سلالتهم، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. إذن أبو جهل يقول: حصل تنافس شديد بيننا وبين بني قصي الذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فحصل التنافس في السقاية وفي الندوة، وكذلك حصل في من يحمل اللواء، وحصل أيضا في الحجابة، وحصل كذلك في الطعام، فكانوا هؤلاء يطعمون وهؤلاء يطعمون. قال: حتى إذا تحاكت الركب، يعني صارت منزلتنا ومنزلتهم، صارت منزلتنا ومنزلتهم متقاربة، وتنافسنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، يعني خرج منهم نبي وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا: والله ماذا لا أفعل، يعني نحن ما عندنا كذلك نبي، لكن ما عندنا إلا أن نكذب بهذا النبي، فكذبنا. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الآيات. لهذا بعد أن استمر ماذا كفار قريش في هذا الترغيب، وظن عتبة أنه بهذا الشيء سيجلب محمدا عليه الصلاة والسلام وسيغريه بهذا الترغيب من المال والملك والزوجات، كذلك ما نفع هذا الأسلوب، فلجأوا إلى

هي من أول ما أسلم، من أول ما أسلم، وقريش تؤذيه وتعذبه كما سيأتي معنا كيف عذبوا بلالا وخبابا وكيف آذوا عمارا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الأذية التي سنذكرها الآن وتعرض لها عليه الصلاة والسلام، هل كانت كذلك قبل موت عمه أبي طالب الذي كان يدفع عنه والذي كان يحميه، أو أنها إنما صارت بعد موت أبي طالب؟ الذي يظهر، وهذا الذي رجحه بعض المحققين، أن هذه الأذية واشتداد هذه الأذية إنما كانت بعد موت أبي طالب، يعني اشتدت عليه الأذية وبدأوا يتجرؤون عليه ويمدون أيديهم، كان هذا اشتداده بعد موت أبي طالب، لأنه كان يدفع عنه وكان يحميه، وكانت قريش تحترم أبا طالب وتكن له الاحترام، فكانوا لمكانته ولكفره أيضا، لكفر أبي طالب لأنه كان على دين قومه، كانوا يجعلون له هذا المقام السامي، فكانوا لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، لهذا السبب أي لمكانة أبي طالب. فلما توفي أبو طالب كما سيأتي معنا، لما مات جاءوا وتعرضوا وأكثروا من الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما نزلت السورة تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب التي يقال لها العوراء وهي أم جميل، ويقال لها أروى، اسمها أروى بنت حرب، جاءت ولها صياح ولولة وفي يدها فهر يعني حجر، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكانت تخبر أو ماذا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم، فجاءت بيدها هذا الحجر وهي تقول هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر الصديق. فلما رآها أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تراني. وقرأ القرآن واعتصم به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله، أبل هو قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جالسا مع أبي بكر الصديق، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، لأن سورة أبي السورة التي نزلت فيها ذكر المرأة وامرأته حمالة الحطب، فجاءت تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، مع أن هذه السورة نزلت في حياة أبي طالب، كان حيا يعني قبل موته، إذا كانوا يتعرضون له بالأذى وعمه حي، لكن اشتد هذا الأذى وزاد، وبدأوا أيضا يفعلون الأفاعيل بعد موت أبي طالب، فجاءت بالحجر تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها يعني حجبه الله عز وجل، وكذلك لم تره، لأن الله عز وجل عصمه عندما قرأ هذه الآية من سورة الإسراء. إذن الأذية كانت أشد بعد موت أبي طالب. لهذا جاء في الصحيح أن الملأ من قريش تعاهدوا وتعاقدوا عند الحجر، بل حلفوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهم ماذا لو رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام لقاموا إليه، وماذا صنعوا به، يعني قاموا إليه قومة رجل واحد حتى يقتلوه. فسمعت أو رأت ذلك فاطمة فأقبلت وهي تبكي، أقبلت تبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت عليه فقالت له: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا بنية أريني وضوءا. فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم.

يعني ما استطاعوا أن يرتفعوا إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبصارهم، فكبلهم الله عز وجل وقيدهم فما استطاعوا أن يؤذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم حصبهم بهذا التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر كافرا، كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهكذا استمرت الأذية، يعني كان الله عز وجل ليحمي نبيه، وكان كذلك كلما تعرض له كافر بالأذى، لا سيما ما فعله أبو جهل، لأنه جاء في صحيح البخاري وجاء عند مسلم، وإن كان البخاري اختصر الحديث، أن أبا جهل جاء إلى قومه وقال لهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وكان يصلي، فزعم أبو جهل أنه سيطأ رقبته، فلما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تقدم أبو جهل، فجأة إذا به ينكص على عقبيه، يعني يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، يرفع يديه ويتقي بها، كأنه يدفع عن نفسه شيء، كأنه يدفع عن نفسه شيئا. فقيل له: ما لك، ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لخطفته الملائكة، لو دنا مني لخطفته الملائكة أو لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لهذا نزلت، يعني ما تبقى من سورة العلق، نزل قول الله عز وجل من هذه السورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لأن أبا جهل جاء يريد أن يطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، أراد أن ينهاه أو ماذا يمنعه عن الصلاة. لهذا سألهم: هل يعفر وجهه؟ فقالوا: نعم. فأراد أن يمنعه، فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو جهل أن يمنعه، وأراد كذلك أن ماذا، أن يطأ على رقبته، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، جاءت في رواية عند أحمد والترمذي خارج الصحيحين، أن أبا جهل لما رآه يصلي قال له: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل: لما تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. لهذا قال الله: فليدع ناديه، وهو يقول أبو جهل: لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فأنزل الله هذه: فليدع ناديه سندع الزبانية. لهذا قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، لأخذته زبانية العذاب، كما جاء عند أحمد وغيره. إذن هذه الأذية التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل يريد أن يطأ على رقبته، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلكم. لكن جاء أيضا ما يدل على أن النبي عليه السلام تأذى بالضرب، فقد آذوه وضربوه. جاء في صحيح البخاري من حديث عروة، عروة بن الزبير، أنه سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، قال له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال عبد الله: قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من

هذا الرجل قط سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا، ويذكرون ما حصل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم صبروا عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون به الشر، فصرف الله عز وجل عنه ما يريدون. فبعد أن صرف الله تبارك وتعالى عن نبيه شرهم، حصل أنهم ألانوا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، ألانوا القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أنهم لما غمزوه وتكلموا عليه قال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت هذه الكلمة من القوم مأخذها، فلما أخذت مأخذها فكأنما على رأسهم أو على رؤوسهم الطير، سكتوا وما استطاعوا أن يردوا عليه، بل كانوا يقولوا له: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا، والله كذا وكذا. لكن حصل أنهم في اليوم الثاني، أي في الغد من ذلكم اليوم، اجتمعوا مرة أخرى في الحجر، فقالوا: ما حصل لكم بالأمس؟ كيف عندما ذكر تكلم معكم الرجل وقد بلغ عندكم ووصل إليكم إذا بكم يعني تكلمونه بالكلام اللين ولا تخاطبونه إلا باللين؟ فجاء النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وطلع عليهم، فوثبوا عليه أو إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تعيب آلهتنا وديننا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو وأمي: نعم أنا الذي أقول ذلك. فكانوا يأخذون بمجمع ردائه ويؤذونه، وأبو بكر الصديق يقول بعد أن دفع عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرف عنه؟ فكان هذا ما يعني أشد ما رآه عبد الله بن عمرو بن العاص في أذية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند أحمد وعند غيره بأسانيد صحيحة. أصل القصة في البخاري، لكن صاحب القصة هو عقبة. جاء في البخاري أن عقبة بن أبي معيط هو الذي جاء إلى النبي عليه السلام، لكن جاء إليه وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودفع عقبة، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكان رضي الله عنه يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من كان يدفع عنه هو أبو بكر، بل كان بعض الصحابة كما سيأتي معنا عبد الله بن مسعود وغيره يرون أن النبي عليه السلام يتأذى لكن ما يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، قد نحرت جزور بالأمس. أبو جهل يخبر من معه فقال لهم بعد أن أخبرهم أن هناك جزور قد نحرت، قال لهم أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، قالوا أنه عقبة، عقبة ابن أبي معيط، فأخذ سلا الجزور ووضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاستضحكوا ويضحكون ويغمزون ويلمزون ويتمايلون. فجعل بعضهم ينظر، يقول ابن مسعود: لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان لي قوة وشوكة ومنعه قبيلة تحارب عني وتدفع عني لا فعلت هذا الفعل، فقط أني أخذ هذا سل الجزر من ظهره عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي وأطرحه من ظهره عليه الصلاة والسلام. لكن يقول: ما كان لي منعه ولا قوة ولا شوكة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، يعني كانت صغيرة.

فطرحته عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبلت تشتم قريشا، تسب هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، تشتمهم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام رفع صوته ثم دعا عليهم كلهم الذين كانوا يضحكون، وكانوا يتمايلون. جاء في بعض الروايات أنهم كان عددهم سبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف كما جاء في الرواية. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب. يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا جميعا في غزوة بدر، وسحبوا إلى القليب إلى البئر، كما سيأتي معنا في هذه الغزوة ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر. تسلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تسلطوا عليه وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام. لهذا من شدة الأذية جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المشركون حتى

ضربه المشركون عليه الصلاة والسلام حتى أدموه، حتى أدموه، بل قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام من شدة الضرب الذي حصل له كما جاء في مسند أحمد. فجاء إليه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل بعد أن ضرب هذا الضرب، فقال له، قال له جبريل: ما من فعل بك هذا؟ فقال: ما لك يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعل بها هؤلاء وفعلوا كذا وكذا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو بتلك الشجرة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ناداها، فجاءت تلكم الشجرة حتى قامت بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال له: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبي، حسبي هذه الآية. أراه هذه الآية عليه الصلاة والسلام لشدة الأذية التي حصلت له، وكيف أن قريشا ألبت عليه الناس، فكان هذا الضرب وهذا الشتم وهذا التأليب الذي صار على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من الحزن، فكان يأتي جبريل ويريه ما يطمن قلبه عليه الصلاة والسلام. فأراه هذه الآية العظيمة، كيف أن الشجرة تحركت من مكانها ووقفت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، فقال: حسبي، أن يكفيني هذه الآية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد جاء من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. لهذا استمرت الأذية، آذوا أصحابه، فقد جاء أنهم عذبوا الموالي، أيما تعذيب،

لهذا جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف وفيه مقال، إلا أنه فيه ما يدل على تعذيب الصحابة رضي الله عنهم، كيف عذبهم المشركين عذبهم المشركون وكيف آذوهم. لهذا جاء من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس قال له: أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم. يعني هل وصل بهم العذاب إلى مرحلة الإكراه، يعني إذا ترك أحدهم دينه يعذر على هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فقال ابن عباس: نعم، والله إن كانوا ليضربون، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. يعني يقول يشهد أو يذكر آلهتهم ويمتدحها، لأنه جاء في الرواية فيقول: نعم، افتداء منهم، أي قال فيقولون: واللات والعزى إلهك من دون الله، يعني المشرك يقول لهذا الذي عذب: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول هذا المسلم: نعم، افتداء منه مما يبلغون من جهده. فما يستطيع أن يصبر. لهذا عمار بن ياسر لما آذوه وأرادوا أن يقتلوه، أو بالأصح هددوه، وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا أمه أمام عينيه، قال هذه الكلمة، فأنزل الله فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لهذا جاء قال ابن مسعود كما جاء عند أحمد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. واتاهم يعني أعطاهم ما أرادوا، ما استطاع أن يصبر، والله عز وجل قد عذر الذي يكره، فلا يستطيع أن يصبر من شدة العذاب. لهذا كلهم قالوا هذه الكلمة كما جاء في هذه الرواية. قال: إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة.

فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه، يقول هذه الكلمة أحد أحد وهم يطوفون به يلعبون به الولدان، بل جاء أنهم كانوا يضعونه على الرمضاء في شدة الظهيرة يعذبونه ويضعون كذلك الأحجار الثقيلة على صدره. لهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بعمار بن ياسر وكذلك بآل ياسر وهم يعذبون قال أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، كما جاء عند الحاكم وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لهذا ذكروا أن أول من استشهد في سبيل الله إنما كان من هذه الأسرة، أسرة آل ياسر وهي أم عمار رضي الله عنها. قالوا أن أبا جهل طعنها بحربة في قبلها رضي الله عنها فماتت من جراء هذه الطعنة ومن جراء هذا الاعتداء. وإن كان الإسناد الذي ذكرت به هذه القصة جاء من طريق مرسل، لكن

لكن ذكر أهل السير وأهل التاريخ أن أبا جهل هو الذي قتل أم عمار رضي الله عنها. ثم استمروا على هذه الأذية، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأذية، أخبر عن هذه الأذية فطلبوا منه أن يدعو لهم. جاء أنه خباب يقول للرسول وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، قال: ألا تدعو الله لنا؟ يقول للرسول: ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية وقد احمر وجهه، قال: لقد كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرف ذلك عن دينه. ثم أخبرهم أن الله سيتم هذا الدين وهذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل، وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يقول: ولكنكم تستعجلون. هذه الأذية أيضا خباب رضي الله عنه تأذى وعذب. هذا الرجل كان قينا رضي الله عنه، قينا بمعنى كان حدادا يصنع السيوف ويعمل في الحديد، فكان له دين، كان له دين على العاص بن وائل السهمي، فجاء إليه قال له: أريد مالي أتقاضاه، يريد أن يتقاضى ماله من العاص. فقال له العاص: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. يعني يستهزئ بخباب وبعقيدة البعث، وقال له: إذا حصل هذا أني مت ثم بعث فلتأتيني وسيكون عندي مال وولد، سأعطيك مالك من دين، سأعطيك الدين الذي علي. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى أن قال الله: ويأتينا فردا، أي سيأتي يوم القيامة هذا الذي يكذب بالبعث ويكذب بالموت أو بالبعث بعد الموت. خباب رضي الله عنه جاء في حديث عند ابن ماجه وعند غيره أنه تأذى حتى كان يعني في ظهره أثر الحريق، أثر النار، كانوا يعذبونه بالنار رضي الله عنه. فكان جاء في ماذا عند ابن ماجه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وجلس معه، فكان يجلسه بجانبه وقال له: أرني ما فعل بك المشركون. فأراه أثر الحديد أو أثر النار التي كانت في ظهره رضي الله عنه. كذلك من الذين عذبوا أشد العذاب عامة الموالي والمستضعفين، فقد ذكروا أم بلال هي حمامة، وكذلك عامر بن فهيرة، وذكروا أيضا أم عبيس والنهدية وجارية بنت عدي التي كان يعذبها عمر قبل الإسلام، وهكذا. وإن كان أكثر هذا لم يأتي بأسانيد صحيحة، إلا أنه موجود في كتب السير والتاريخ بأسماء الذين عذبوا وهم من الموالي المستضعفين. كذلك ممن عذبوا كما ذكرنا، نعم، جاء في الحديث جاء أن بلال رضي الله عنه كان يأخذونه إلى الصحراء فيمدونه ويجعلون في عنقه الحبال ويجعلون الصبيان يلعبون به. هذه الروايات كثيرة جاءت عند غير واحد، وإن كان بعضها لا يصح. إذن هذه هي أساليب الاعتداء التي حصلت من قريش، هذا الأسلوب آخر أسلوب، لأن بعد هذا الاعتداء حصلت الهجرة. هاجر أول من هاجر إلى الحبشة، وكانت تعرف بالهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم حصلت الهجرة الثانية، لأنه عندما اشتد العذاب واشتدت الأذية واشتد كذلك ما يفعله كفار قريش

0: اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة لما كانوا يجدونه من الضرب الشديد ومن الإهانة البالغة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لكم قد منعه الله بعمه أبي طالب، منعه الله بعمه أبي طالب. إذن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن الهجرة الأولى إلى الحبشة بعد أن انتهينا من الأساليب التي كانت اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا التعذيب وبعد هذه الأذية التي صارت، خرج الصحابة إلى الحبشة مهاجرين، ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته التغريق، الإغراق في الماء، كانوا يأتون بالصحابي ويغطونه في الماء ويعذبونه. جاء عند الطبري لكنه بأسانيد مرسلة من حديث قتادة عند هذه الآية إلا من أكره، ذكروا أن عمارا كانوا يغطونه في الماء. بل جاء في صحيح مسلم أن من الأساليب أيضا التي كانت تتخذها قريش أن المرأة المشركة تأتي إلى ابنها فتقول له إما أن تكفر بمحمد وإلا فإني لن أكل ولن أشرب، لن أكل ولن أشرب، لا سيما ودينك يأمرك بأن لا سيما وأن دينك يأمرك أن تطيع والدتك، أن تطيع والدتك وأن تطيع أباك. هذا حصل مع سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، هكذا قالت. وقالت له لقد زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا وأنا آمرك بهذا. فمكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة سقاها، فجعلت تدعو على سعد، تدعو عليه بعد أن شربت لأنها كانت ستهلك، وسعد كان لا يلقي لها بالا، يعني يقول لها إذا فعلت هذا فأنا غير مسؤول، لن أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، الآية. الشاهد أن هذه كلها من الأساليب التي كانت تتخذها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو آخر الأساليب، الاعتداء الجسدي والضرب الذي لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع. أو عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، سنتكلم عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

عرشا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع عشر.
3: هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. قال رحمه الله: قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. وفي حديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. وقوله: سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع، الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث. وحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله: وقلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل، وبين ذلك بأدلته من القرآن، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال: وفي حديث أنس مرفوعا، وسرد جملة من هذه الأحاديث.

يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة، ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس قال: وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، نعم، وهو حديث ضعيف، وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو الطبراني في الدعاء وفي الأوسط، وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله، تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا الألباني رحمة الله عليه، وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال: وفي الصحيح، في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والخرائطي في اعتلال القلوب، وابن حبان في المجروحين، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدعوات الكبير، والخطيب في التاريخ، كلهم من طريق صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن هشام إلا صالح المري أو المري، وكان أحد العباد، فكانت تشغله عبادته عندنا عن حفظ الحديث. انتهى كلام من؟ الإمام البزار. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا صالح المري، انتهى كلامه. وقال الحاكم: حديث مستقيم الإسناد، تفرد به صالح المري، وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه، انتهى. قال الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك أو للمستدرك: قلت صالح متروك، صالح متروك. وتعقب الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، تعقب الحاكم بقوله: لا شك في زهده، في زهد من؟ صالح المري. قال: لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي، انتهى كلامه. وتعقبه أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، تعقب من؟ تعقب الحاكم في تصحيحه، قال: قلت لكنه، أي المري، لكنه ضعيف الحديث. وذكر هذا الحديث ابن القيسراني.

سجان واهي الحديد. وقال ابن حبان ظهر في رواياته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات فاستحق الترك عند الاحتجاج. وكان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. انتهى كلامه. فمثله ضعيف الحديث جدا بل واهن. ومن كان حاله كذلك لا يقال لعله يتقوى حديثه بحديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره. فالجواب عن هذا أنه حديث ضعيف كذلك فلا يتقوى بسابقه. حديث عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا أخرجه الإمام أحمد وغيره إذ مداره على عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. فلا يتقوى هذا بسابقه بحديث صالح المري هذا من حديث أبي هريرة لا يتقوى به. لماذا؟ لأن حديث أبا هريرة حديث ماذا؟ ضعيف جدا بل واهن لا يقوي هذا ذاك ولا يصح القول بالتحسين هاهنا. ولهذا قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف إذن قول الشارح هاهنا رحمه الله وفي الحديث الصحيح ليس كذلك لا يسلم. فهمتم؟ نعم. وذكر أيضا قال وفي آخر يعني في حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار في المسند وأبو يعلى كذلك في المسند والطبراني في الأوسط والدعاء والحاكم في المستدرك من طريق أبي المليح عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح تفرد يعني به. وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين في عداد المجهولين لقلة الحديث. انتهى كلام الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. انتهى كلامه. وقال في التقريب لين الحديث. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير إسناده لا بأس به. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وغيره. ولا شك أن مثل هذا من كان قليل الحديث وكان مجهولا كأبي المليح ومن ذكره الحاكم لا يصح منه التفرد ثم ذكر أيضا عن الشارح حديث أبي هريرة وهو حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.

قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه كما قال الترمذي وابن ماجة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والعقيلي في الضعفاء والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح والطبراني في الأوسط والدعاء وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات الكبير والقضاعي في مسند الشهاب والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال الترمذي حسن غريب. وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال العقيلي بعد أن أسند الحديث في ترجمة عمران وهو ابن دوار القطان لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران. وفي فضل الدعاء أحاديث أو أحاديث بألفاظ مختلفة من غير هذا الوجه، يعني أنه قد ورد جملة من الأحاديث في فضل الدعاء لكن من غير هذا الوجه الذي معنا. قلت عمران ابن دوار، عمران ابن دوار القطان. قال فيه عبد الله بن الإمام أحمد سألت يحيى أي ابن معين، يحيى ابن معين يقصد ابن معين، سألت يحيى عن عمران القطان فقال أبو العوام ابن دوار ضعيف الحديث. ضعفه من؟ يحيى بن معين رحمه الله. وسأل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه الإمام أحمد عن عمران القطان فقال ليس بذاك وضعفه، ومرة قال أرجو أن يكون صالح الحديث. وذكره الإمام البخاري في الضعفاء وقال كان يحيى القطان، قال يحيى القطان لم يكن به بأس، لم يكن من أهل الحديث، وكتبت عنه أشياء فرميت بها. وضعفه الإمام أبو داود كما في سؤالات الآجري وكذلك النسائي وغيرهم. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. فهذا عمران صدوق في نفسه لكن حفظه مدخول، حفظه ماذا؟ مدخول. فمثله لا يحتمل التفرد أو لا تحتمل حاله التفرد، وبالتالي الحديث لا يصح. وهذا الحديث عده الحافظ ابن عدي في مناكير عمران، عده في مناكير من؟ عمران. وذكر أيضا قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين إلى آخره. قال رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في المسند وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب كلهم من طريق الحسن ابن حماد عن محمد بن الحسن ابن أبي يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكم صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين، انتهى. وأقره الذهبي، أقره الذهبي في تلخيص المستدرك لكن أعله في الميزان، أعله فين؟ في ميزان الاعتدال، أعله بالانقطاع. وقال الهيثمي في المجمع

0: فيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن أبي يزيد، وهو متروك على ما في الحافظ الهيثمي من تساهل، أقول على ما فيه من تساهل في الغالب الكثير، إلا أنه حكم على هذا الراوي بأنه ماذا؟ متروك. وقال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه موضوع، ثم ذكر من خرج الحديث وتعقب الحاكم: هذا خطأ فاحش لأمرين. خطأ ممن؟ من الحاكم، فاحش لأمرين: الأول أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في الميزان بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب، والآخر أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قاله الحاكم، إنما هو محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني الكذاب المعروف المذكور في الحديث المتقدم. ويدل على هذا أمور: أولا أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره، وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته، فإيراد السيوطي الحديث في الجامع خطأ. ثانيا أن الحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو متروك. ثالثا أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخ جعفر بن محمد، وإنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني. رابعا أن التل لم ينسب إلى همدان، وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد، فالظاهر أن لفظة الزبير تحرفت في سياق الإسناد، تحرفت على بعض الرواة في المستدرك من أبي يزيد، وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم. انتهى كلام من؟ العلامة الألباني، وكلامه وحكمه صحيح، فالحديث موضوع. ثم ذكر حديث: سلوا الله كل شيء حتى الشسع. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن مسلم ابن أبي وضاح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا، وهذا إسناد جيد، إسناد جيد بارك الله فيكم. أما الرفع ففيه كلام كثير، والصواب ماذا فيه؟ الوقف. الصواب فيه ماذا؟ الوقف. وراجعوا كلام العلامة الألباني، كلام العلامة الألباني رحمه الله فيه حول هذا الحديث في الضعيفة برقم 1363 حول من ظن أنه مرفوع وليس كذلك. نعم، تفضل.
1: قال الشارح رحمه الله:
0: لما يدل على أنه أراد ضرب الأمثلة بورود الدعاء في الوحيين في القرآن والسنة، أنه ذكر قال: وأمثال هذا أي المذكور في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى أو يحصر في بعض النسخ في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، والأمر كذلك، والأمر كما قال رحمه الله. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي

0: والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام،
1: سبق الكلام عن هذا فيما مضى في أوائل التعليق على الكتاب ومسألة التلازم بين دعاء المسألة ودعاء العبادة كما مر. نعم.
0: ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه بهذا، أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن، فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا،
1: يعني كلاهما حقيقة، لا نقول أن أحدهما حقيقة والآخر ماذا مجاز، فكلاهما حقيقة أو حقيقة. نعم.
0: وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أم استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أم هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط،
1: يعني أخرى. نعم.
0: فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن الدعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى
1: داع
0: من
1: وهو في الحالين داع، أي داع ربه. نعم.
0: انتهى من البدائع ملخصا.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال الشارح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه
1: عندي تتم ما أدري عندك غير موجودة في نسختك، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ما أدري في بعض النسخ غير موجود. نعم.
0: قال الشارح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم

0: كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به
1: بما أقروا به على ما جحدوه
0: من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أما يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: أإله مع الله، يقول: أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول: تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم. تذكرون تعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النمل، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه. أو إذا كنتم تعلمون أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا هو، فلماذا تتخذون الشفعاء من دونه؟ لماذا تتخذون الشفعاء؟ ادعوه جل وعلا واعبدوه، إليه مرجعكم جميعا سبحانه. قال: ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك استفهام إنكاري وتوبيخي لهم. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار والشدة ونزول البلاء والنقمة، فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده جل جلاله. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال إلى قوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل لهم برهان؟ هل لهم برهان؟ لا برهان له، إنما برهانهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة من؟ المفلس. حجة من؟ المفلس من هؤلاء، لا برهان لهم عندهم من الله جل وعز. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين، احتج على المشركين. هذا منهج قرآني، هذا منهج شرعي، مع أنهم مشركون، صحيح مشركون، ومع هذا احتج عليهم جل وعز بما أقروا.

0: على ما جحدوه، على ما جحدوا. فإذا احتججت على المرء بما يقر به فيما يجحده، هذا دليل بين على تناقضه، على ماذا؟ على تناقضه، وليس له في ذلك برهان. واضح؟ من قصر العبادة جميعها عليه سبحانه وتعالى، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك سبحانك، ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله لهذه الآية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. قال الشارح: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي. الطبراني صاحب المعاجم الثلاث.
0: اللخمي بالتسكين.
1: اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النساء وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله: إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت: هو عبد الله بن أبي، كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله:
0: نعم. ثم ذكر، وهو آخر دليل في الباب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الطبراني، وهو أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، إلى آخر الحديث، ما أشار المصنف الشارح رحمه الله ترجم للطبراني، ودخل في ماذا؟ في شرح المفردات، في شرح مفردات هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. نص الحديث كما ترون أنه هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا هو لفظه. هذا الحديث ليس في المطبوع من معاجم الطبراني رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني كما قال المصنف هنا، وأشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد إسناد الطبراني، ذكر في جامع المسانيد إسناد من؟ الطبراني له، فقال، أي الطبراني يرويه عن أحمد بن أحمد بن زغبة المصري، عن سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن الحديث. هذا إسناد من؟ الطبراني، قد حفظه لنا الإمام ابن كثير في جامع المسانيد. وقال بعد أن روى هذا وذكره ابن كثير، قال: إنما رواه أحمد، إنما رواه الحديث أحمد، أي يقصد الإمام أحمد، عن علي، اللي هو علي ابن رباح الراوي للحديث عن عبادة عندنا في حديث طبراني.

قال إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة كما سيأتي في المبهمات عنه. انتهى. وفي باب المبهمات من جامع المسانيد ذكر الحافظ ابن كثير لفظ حديث أحمد ثم قال لم يخرجوه، وقد رواه الطبراني عن علي عن عبادة بلا واسطة، والله أعلم. قال الهيثمي في المجمع قد رواه أحمد بغير هذا السياق، يعني بغير سياق من؟ الطبراني، بغير سياقه سندا ومتنا يقصد. قال وهو في الأدب في باب القيام. انتهى. أقول بارك الله فيكم هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حدث عنه، أي عن الذهبي آسف عن ابن لهيعة، قال حدث عنه ابن المبارك وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه ولا يرتقي إلى هذا، إلى التصحيح يعني. عرفتم؟ وقال الحافظ ابن حجر خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، أعدل. انتهى. يعني من روى عنه قبل الاختلاط وقبل الاحتراق فروايته عنه ماذا؟ قوية جيدة. أما من روى عنه بعد ذلك فلا، لكثرة الوهم في حديثه واختلاط أحاديث الرواة بعضها على بعض في روايته. هذا الحديث حديث الطبراني الذي سقت لكم إسناده، حديث أحمد بن أحمد بن زغبة المصري يرويه عن سعيد بن عفير عن ابن لهيعة، هذا يرويه سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير بالتصغير، وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ صدوق عالم بالأنساب وغيرها. قال الحاكم يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه. فهذا الرجل صدوق اللهجة، صدوق في حفظه، واضح. لكن سعيدا هذا لم يذكر في من روى عن ابن لهيعة قبل الاحتراق وقبل الاختلاط، واضح. فروايته عنه لا تدخل في روايات الصالحين من الرواة عنه، وقد خولف سعيد عليه، خولف ممن؟ من موسى ابن داود الضبي أبو عبد الله. قال فيه الحافظ صدوق فقيه زاهد له أوهام. هذا موسى يروي الحديث عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا نستغيث، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله. هذا الحديث أخرجه من رواية موسى ابن داود الضبي، أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند، كلاهما يرويه عن موسى الضبي بهذا اللفظ. فهذا لفظ من؟ أحمد. هذا لفظ من؟ أحمد. تابع الضبي عليه من؟ المعافى ابن عمران الأزدي الموصلي، الحافظ أبو مسعود. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: كان يقال له ياقوتة العلماء. ياقوتة العلماء، ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة. انتهى. أقول هذا المعافى ابن عمران هو تلميذ الإمام الثوري وخريجه، والذي قال فيه ياقوتة العلماء، الذي قال هذه المقالة في المعافى هو الإمام الثوري فيه، قال له أو قال فيه: أنت ياقوتة العلماء، أو نحو هذه العبارة. وكان يقول له أيضا: أنت معافى كاسمك، أنت معافى كاسمك. هذا المعافى ابن عمران روى هذا الحديث متابعا لمن؟ لموسى الضبي، رواه في كتابه الزهد وهو مطبوع، رواه المعافى في كتابه الزهد عن ابن لهيعة كإسناد ابن سعد وأحمد ولفظهم أو لفظهما تماما سواء بسواء. أيضا تابع المعافى وموسى زيد بن الحباب، وهذا زيد ابن الحباب قال فيه الحافظ: رحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، وليس حديث الباب من حديث الثوري. ذكر هذه الرواية وأشار إليها الإمام ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في سياق مطول للرواية، لكنه لم يسندها. وذكر هذه الرواية الإمام ابن كثير رحمه الله. أنا قلت من أول؟ ابن أبي حاتم. ها نعم، أقول ذكر هذه الرواية، رواية ابن أبي حاتم، الإمام ابن كثير في التفسير وساقها. قال: وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن زيد بن الحباب، فساق الإسناد والمتن مطولا. ثم قال: أعني الإمام ابن كثير، هذا الحديث غريب جدا. انتهى. أنتم ترون الحديث قلنا مداره على من؟ على عبد الله بن لهيعة. واضح؟ وحصل فيه على ابن لهيعة اختلاف، حصل فيه على ابن لهيعة. سعيد بن عفير رواه على الوجه الذي ذكرنا بإسقاط الواسطة وبلفظ آخر، وهؤلاء الثلاثة موسى الضبي والمعافى ابن عمران وزيد ابن الحباب يروونه عن ابن لهيعة بإثبات رجل بين علي بن رباح ومن؟ وعبادة، وبلفظ آخر. واضح؟ فهذا الخطأ لعله من تخليط ابن لهيعة، من تخليط من؟ من؟ ابن لهيعة رحمه الله. والحديث تكلم فيه الإمام ابن كثير.

فقلنا حديث، قال الحديث غريب إيش جدا. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أن الإمام أحمد قد رواه، قال الرجل مجهول، الرجل إيش؟ أن رجلا سمع، قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف. هذا يقوله من؟ ابن مفلح رحمه الله في ماذا؟ في الآداب الشرعية. وقال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه لكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قد أورده شيخ الإسلام في كتابه المذكور، قال الشيخ بعد أن روى أنه ذكر أنه خرجه ابن سعد وأحمد من طريق موسى الضبي كما مر، قال يبدو، فيبدو أنه أي موسى الضبي، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة، فالحديث على هذا ضعيف، فالحديث على هذا إيش؟ ضعيف. وضح الخلاصة، هذا الحديث لا يصح إسناده، لا يصح إيش إسناده. وكأني ببعض الناس يقولون كيف في كتاب التوحيد ممكن يكون في حديث ضعيف؟ لماذا؟ ما المانع أن يكون فيه كذلك؟ هل هذا يعني اشترط الصحة وعدم الوقوع في مثل هذا؟ حتى ولو اشترط، لو قلنا جزلا بالاشتراط، فيحدث أن يوجد حديث ماذا؟ ضعيف، بارك الله فيك، ما في ما يمنع، ولا هذا بقادح في مكانة الإمام ومكانة الكتاب لما سأورده عليك الآن. فهذا الحديث إسناده لا يصح، ولا نقول إنه حديث إيش صحيح لنمرر، هذا لا يستقيم في ميزان البحث العلمي وفي قوانين العلماء. هذا الإسناد الحديث هذا لا يصح إسناده، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان المعنى إيش صحيحا، وما سبق في الباب من الآيات يدل على صحة المعنى، على صحة إيش المعنى. انتبه، لا تقوي الأحاديث الضعيفة بالآيات، وقد تكلمنا في هذه المسألة كيف يتقوى، بماذا يتقوى الحديث الضعيف، إياك وهذه الطرائق، وثمة مخالفات في هذا الباب. لكن نقول الآيات تدل على صحة ما معنى المعنى الذي دل على الحديث، وبالتالي الحديث الاستدلال على صحة هذه المعاني نكتفي فيها بالآيات. أما الحديث هذا فلا يصح، وقلنا وإن كان المعنى إيش صحيح، وقد انتقد البكري الضال، انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أورد هذا الحديث مستدلا به، فقال البكري منتقدا شيخ الإسلام، وقد أورد هذا الكلام شيخ الإسلام في رده على من؟ على البكري. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، يورد الذي عليه والذي له ويجيب. فقال رحمه الله، قال يعني شيخ الإسلام ينقل كلام من؟ البكري. قال وقال والكلام على استدلال هذا الكافر الضال

0: ينقل كلام البكري يريد بالكافر الضال. البكري يريد من؟ شيخ الإسلام. قال: والكلام على استدلال هذا الكافر الضال من وجوه: الأول عدم تسليم صحة الحديث له الذي هو حديث عبادة هذا. قال شيخ الإسلام إلى آخر كلامه وسيتكلم عن هذا. فقال رحمه الله مجيبا: والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والحلول والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين أن يقال: ما قال هذا كذاب ضال يكفي، جاء بما يدلل على ماذا؟ على جهله بالشرع وبالدين. قال رحمه الله: هذا الخبر، يعني الذي تنتقده علي وعلى إيرادي له، هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره، يعني مع مجموعة أدلة ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك، يعني في هذا الذكر عموما لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، ودليل على أن المعنى إيش؟ صحيح. لا أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. واضح؟ وضح هذا؟ انتهى المراد. هذا وجه إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذا الحديث ها هنا. فهمتم؟ نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا لأمته من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال.
0: نعم. في هذا الشرح يقول المصنف رحمه الله الشارح: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، يعني يعلل رحمه الله لماذا قال الصديق الأكبر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر على كف أذاه، أي لأن الصديق رضي الله عنه كان يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قادر على كف أذاه، إما بقتل أو تبكيت أو نحو ذلك. وضح؟ وإلا فالصديق رضي الله عنه أجل من أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. أعلق بأمرين هنا أو باحتمالين: قوله لا يستغاث به جوابا لمن طلب وقال نستغيث به، إما أن يكون المراد أنه لا يقدر على ذلك، إما أن يكون المراد أنه إيش؟ لا يقدر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يقدر على هذا إلا من؟ إلا الله، وبالتالي فلا يستغاث إلا بالله. أو المراد بذلك الاستغاثة الكلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم أن المطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقدر عليه، صحيح؟ تارة يقدر عليه وتارة لا يقدر عليه. وقد يظن السائل أنه يقدر عليه ولا يكون قادرا، يعني لمانع، ولو كان هو في الحقيقة يقدر، لكن هن ثمة مانع، ثمة إيش؟ مانع من ذلك. قال: وقد يظن السائل أنه يقدر ولا يكون قادرا، وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن، فيسألنه لعلمهن أنه قادر لكن لا يكون قادرا. لماذا؟ ثم مانع، ما عنده ما ينفق عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال، أعني شيخ الإسلام: وحقيقة قوله لا يستغاث بي، وإن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال لا يستغاث بي ولا يتوكل علي ولا أدعى ولا أسأل ونحو ذلك، فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا من؟ إلا الله تعالى، كما نهى عن السجود له، وكما نهى عن أن يقال ما شاء الله وشاء محمد. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ وثمة معنى آخر: ولو كان قادرا عليه الصلاة والسلام في ردع المنافق، أنه وإن لم يفعل ذلك ووجه الخطاب ووجه الأمة إلى ما يقال، أنه أراد يعني ماذا؟ مراعاة المصلحة وسد الذريعة حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه، فثمت مانع، فثمت إيش؟ مانع من ذلك حتى لا يقال إن محمدا يقتل من؟ أصحابه، فكأنه كان ممنوعا عن قتلهم أو ممتنعا عن قتلهم لأجل ذلك، لأجل ذلك. ولهذا وجه وأدب أمته في لفظهم فقال لا يستغاث بي كما مر. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله
0: عليه وسلم، فإذا كان
1: هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
0: أن يستغاث به بعد وفاته
1: ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله.
0: ويطلب منه
1: أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي
0: وغيرهم
1: من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، فتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير

0: اتخذوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
1: نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي جاء التوجيه به في الحديث الشريف الذي أشار إليه هنا، قال: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصيري الصنهاجي الصوفي، وهذا الأديب الذي أو الشاعر صاحب البردة، صاحب ماذا؟ البردة، وما فيها من أبيات، فيها جملة من الأبيات الشركية تنقض توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا زال أهل الضلال وكثير من شيوخ الضلالة يمررون ويقررون ويسوغون للناس صواب ما فيها من أبيات مخالفة بشرع الله المطهر، ويسوقون ذلك على الناس ويشوشون بها عليهم، بل إن بعضهم أراد أن يلتمس لمثل هذا الخرافي أن يلتمس له المخارج، فقال أحدهم من المعاصرين، قال: يجب، وبما أنه من أهل العلم، يقصد من؟ البصيري هذا أو البصيري الصنهاجي، بما أنه من أهل العلم فيجب أن نلتمس المخارج والمعاني الحسنة و فصار يخرج لمثله هذه الأبيات التي يستدل بها أئمة السنة على أنها تحتوي أو حوت أنواعا من الشرك، أنواعا من الشرك ومناقضة التوحيد في إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المتحذلق يأتي يقول: نلتمس المعاذير ونعذره. وإذا ما جاء إلى أئمة السنة ومشايخ السنة وعلماء السنة لا معاذير، لا معاذير، المعاذير للجماعة فقط، ومن كان على الشاكلة، ومن كان على الشاكلة. ولا زالت الناس تتغنى، ولا زلتم أنتم في هذا الشهر كما يسمونه بشهر المولد، لا زالت الناس تقرأ وتحفظ وتغني بهذه الأبيات وتطبعها بأفخر حلة، أليس كذلك؟ ويحفظونها ويحفظونها الناس ويباركونها، وهكذا بارك الله فيكم. ثم يقال: أتعبتم الناس، توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، يا أخي الحمد لله الناس كلهم مسلمين، ما في حاجة إلى مثل هذا، لا يوجد حاجة إلى مثل هذا، وتقال مثل هذه الأبيات الشركية ويحفظها الأطفال والصغار والنساء والكبار، وتلقى على مسامع الناس ومحافل الناس

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 19.
2: هذه قراءة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.

0: وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآية. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. وفي حديث أنس مرفوعة الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشفع إذا انقطع الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النفوس وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نكمل التعليق على كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن في شرحه لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ووقفنا في هذا الباب في قوله وقلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. هذا الكلام متعلق بآية الأحقاف التي ذكرها المصنف رحمه الله عن الإمام محمد في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى آخر الآية. فتكلم رحمه الله عن ذلك ثم أورد إطلاق الدعاء وما ورد في ذلك في الوحيين وفي لغة العرب ولسان الصحابة في أكثر ما يستعمل. وبين ذلك بأدلته من القرآن ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأحاديث. قال وفي حديث أنس مرفوعا وسرد جملة من هذه الأحاديث يريد أن يدلل أنه قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في الوحيين من الكتاب والسنة تدل على منزلة الدعاء وأنه عبادة عظيمة ويطلق في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم في الصلاة لغة الدعاء. نعلق على حديث أنس قال وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم وهو حديث ضعيف. وأخرجه أيضا الحافظ الطبري أو طبراني في الدعاء وفي الأوسط وقال لم يروي هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة. وضعف الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وكذا الألباني رحمة الله عليه وهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

فهذا الحديث لا يصح، والصحيح الدعاء هو العبادة. قال: وفي الصحيح، في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع، والبزار في المسند، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نشرع في هذه المذاكرة العلمية في شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أذكر بأمرين اثنين يتعلقان بهذه الدورة، وهي ضرورة العناية من جميع الإخوة الحاضرين بالالتزام بما تنص عليه الجهات المعنية بخصوص الاحتياطات اللازمة في هذه الجائحة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع هذا البلاء عن جميع بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. والأمر الثاني متعلق أيضا حين انتهاء الدرس أو اللقاء بالانصراف كما هو معتاد من غير تزاحم أو نحو ذلك، مما قد يسبب إشكالا لدى الجهات المختصة، وفقكم الله وسددكم. وهذه الحائية أحسب الوقت هذه الحائية ذكرني إذا ما ظنست، هذه الحائية الكلام عن هذا المؤلف الذي سنشرحه من جهتين قبل البدء في شرح أبياتها. الناحية الأولى أو النقطة الأولى متعلقة بالمؤلف نفسه، متعلقة بالمؤلف نفسه. وهذه الحائية أو هذا النظم هو عبارة عن قصيدة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا أن الإمام الناظم قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فهو ينص رحمه الله على ما أدركه من مشايخ العلم وأئمة السنة في عصره وفي وقته، ولا شك أن إمام أهل السنة في ذلك الوقت هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا ورد النص في نسخة النظم التي أخرجها الإمام الآجري في الشريعة،

نسخة ابن شاهين في كتابه اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة، وهي كذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، لكن جاء في آخر نسخة ابن البنا التي شرح عليها هذا النظم في كتابه الأصول المجردة، قال: هذا مذهب أحمد بن حنبل ومذهبي ومذهب أبي رحمهم الله وإيانا. وفي نسخة العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، لأنه ذكر القصيدة هناك وأسندها، قال في خاتمته أو في خاتمة النظم: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال عنهم أو فمن قال غير ذلك فقد كذب. في هذه النسخة ليس فيها التنصيص على الإمام أحمد، لكنه يدخل في جملة من ذكره بقوله شيوخنا وقول شيوخنا. وفي نسخة كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول من لقيناهم من أهل العلم وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. عموما هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن هذا النظم يشتمل أو هو على اعتقاد أئمة أهل العلم وأئمة السنة وعلى رأسهم في ذلكم العصر الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه الإمام أبو داود ومن كان معهم في ذلكم القرن أو في ذلكم الزمان ممن أدركهم ابن أبي داود وممن لم يدرك من أهل العلم، وهو مذهب أهل الحق عموما. هذا النظم بارك الله فيكم تضمن أبياتا عظيمة في اعتقاد أهل السنة، وبخاصة فيما جرى حينها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع، مما سيرد بيانه بإذن الله تعالى. ثم إن هذا النظم ثابت النسبة للإمام أبي داود ابن أبي داود أبي بكر ابن أبي داود للأدلة التالية: أولا أن جمعا من تلامذة الإمام أبي بكر ابن أبي داود أثبتها له، أثبت جمع من أهل العلم من طلاب وتلامذة أبي بكر ابن أبي داود أثبتوا هذا النظم للإمام ابن أبي داود. قال الإمام الآجري وهو من طلابه في كتابه الشريعة، قال في خاتمة الشريعة: قال: وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها، يعني سأذكرها الآن، فأنا أذكرها ليزداد أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله تعالى، ثم ساقها رحمه الله. وجاء في كتابي آخر كتابي اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للحافظ أبي حفص بن شاهين وهو من طلابه أيضا، قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته ثم ساقها رحمه الله. فهذان من طلابه وهما من أئمة العلم يثبتانها له بالإسناد. الأمر الثاني أن جمعا من الحفاظ قد روى هذه القصيدة بسنده إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 بعد 400 من الألف، قال في خاتمة شرحه للنظم وقد رواه

من طريق أبي طالب محمد بن علي ابن أبي الفتح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود فساقها بتمامها. كذلك القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 26 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في طبقات الحنابلة، وقد ساقها من طريق عبيد الله الفقيه وهو الإمام ابن أبي بطة، فقال أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه ثم ساقها. ثالثا الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي، فقد أسندها رحمه الله في كتابه العلوم وفي مختصره، وكذلك هو أو هي في السير من طريق الحسين بن علي بن عبد الله الطناجيري عن أبي حفص عمر بن عثمان بن شاهين قال: قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته فساقها بتمامها. والطناجيري هذا هو راوي كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن شاهين، فقول بعض المعاصرين من تكلم حول هذه القصيدة وقال أنه ذكرت في كتاب اللطيف لابن شاهين وألحقها أحد النساخ المتأخرين، هكذا يقول أنه ألحقها أحد النساخ المتأخرين، هذا القول غير صحيح، لم تلحق في كتاب اللطيف من إلحاق بعض النساخ، بل هي من كتاب اللطيف أوردها الحافظ ابن شاهين في خاتمة كتابه. والدليل على هذا رواية الحافظ الذهبي رحمه الله لهذه القصيدة من طريق راوية اللطيف عن الإمام من؟ ابن شاهين رحمه الله، من طريق ابن شاهين عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود. وكونه أرجعها إلى آخر الكتاب لا تعني أنها ملحقة، كونه أوردها في آخر الكتاب لا يعني أنها ملحقة، فكذلك هي وردت في آخر الشريعة للآجري، فهل يقال أيضا إنها ملحقة في الشريعة للآجري؟ ليس كذلك. الأمر الثالث مما يدل على إثبات هذه النسخة أو هذه القصيدة للإمام أبي بكر أن الذهبي رحمه الله قال في العلوم بعد أن أسندها: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة. لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة، ولعل المراد هو ما نقله أو ساقه الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة فالله أعلم. وفي كتاب العرش له بعد أن جاء وذكر جملة من أبياتها قال أن الذهبي روى هذا الاعتقاد والإجماع عنه غير واحد منهم ابن بطة للإبانة والآجري وصنف كذلك شرحا وساقها رحمه الله الذهبي أعني بالتامة في موضع آخر من كتابه العرش لكنها غير مسندة. وأورد أيضا طرفا ناسبا إياها لأبي بكر بن أبي داود طرفا من الأبيات، أورد طرفا منها أبو بكر لأبي بكر بن أبي داود الحافظ محمد ابن علي الطائي المتوفى سنة 55

بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأربعين الطائية، في الأربعين الطائية. كل هذا الذي ذكرناه يثبت صحة نسبة هذا النوم لناظمه الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. يجب أن يكون ليس أي كتاب يوجد في الأسواق أو أي مخطوط تقع عليه عينك أو يدك يعتبر صحيح النسبة إلى من؟ إلى من كتب في غلافه أنه له. ثمة طرائق لإثبات صحة النسبة، فثمة كتب مطبوعة لا تصح نسبتها إلى مؤلفيها، ومن ذلك كتاب ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحكام تمني الموت، وهذا لا يصح نسبته إلى الإمام المجدد رحمه الله لما فيه من اعتقادات تنافي ما سطره الإمام في كتاب التوحيد وفي كتبه النافعة الأخرى. وهكذا اعتنى أهل العلم بهذا النظم كثيرا، كما أشار إلى هذا الذهبي فيما تقدم وشرحه الآجري وابن بطة وغيره وابن البنا كما تقدم أيضا، وكتابه مطبوع في مجلد أو في رسالة لطيفة. وتوسع العلامة السفاريني رحمه الله الحنبلي في شرحه في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، وهو أوسع شروحها فيما أعلم والله أعلم، وهو مطبوع أيضا، وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمؤلف، ما يتعلق بمؤلف النظم. هذا الإمام قد ترجم له جماعة من الحفاظ وأثنى عليه جمع منهم وعلى أنه واسع الحفظ. قال الخطيب في تاريخ بغداد: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان والجبال وأصفهان، ثم ذكر جملة من المدن والمواطن والمواقع، ثم قال: واستوطن بغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فهما عالما حافظا. ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، وفي لفظ للدارقطني قال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. أما تلميذه ابن شاذان أحد رواة هذا النظم فقال: قدم أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فسألوه أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل، يعني أحدثكم من كتاب. قالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني يحدث أيضا من أصل، يعني ما يحفظ. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وفيه أيضا أن تلميذه ابن شاهين قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه معمر بيده كتاب، فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، أي كاملا. أثنى عليه جماعات كما قلت من أهل العلم. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق،

ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصابيح، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، وعدد جملة منهم ثم قال: واحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني، وكان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. أما الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانيف، ثم ترجم له. وبعد أن ذكر أنه أخطأ رحمه الله في نقل نقله عنه، قال الذهبي معلقا على هذا الخطأ: قد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله خطأ، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. وفي الميزان، ميزان الاعتدال، لما ذكره وترجم له قال: وما ذكرته إلا لأنزهه. إلا لماذا؟ لأنزهه، أي مما قيل فيه. وفي العلوم قال رحمه الله بعد أن سرد القصيدة: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وهنا إيراد وجوابه. قد يقول قائل: كيف التوفيق بين ما ذكرته من ثناءات لبعض الحفاظ والعلماء وبين ما جاء في الكامل لابن عدي رحمه الله، أن ابن عدي قال: سمعت علي بن عبد الله الداهلي قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابني عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. كفانا يعني أمره، ما قاله فيه من؟ أبوه. انتهى من الكامل لابن عدي. الجواب عن هذا أقول: قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في ختم ترجمة ابن أبي داود من الكامل، قال: هو مقبول عند أصحاب الحديث، هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه، فلا أدري إيش تبين له إيش منه، يعني ما الذي تبين لأبي داود فقال في ابنه هذا. انتهى. وقد أفاض العلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، أفاض في الدفاع عن الإمام أبي بكر ابن أبي داود فيما قيل فيه، إن كان من حيث قول أبيه أو مما رمي بالنصب، فأفاض في الدفاع عنه رحمه الله، فأحسن وأنصف. فمما قاله ناقدا ما أورده ابن عدي في الكامل وعلى تعليق ابن صاعد، قال رحمه الله: الداهري الذي يروي عنه من؟

0: حديث. قال الداهري وابن كركرة أو كركرة لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد ما قال فيه أبوه إن أراد هذه الكلمة يعني كذاب، فإن كانت بلغته بلغت ابن صاعد، فإن كانت بلغته بهذا السند يعني سند ابن عدي فلا نعلمه ثابتا، وإن كان له مستند آخر فما هو، وإن أراد كلمة أخرى فما هي، إلى أن قال فالكلمة لم تثبت أو لم تثبت الكلمة. ثم قال وقال ابن عدي سمعت عبدان يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول ومن البلاء أن عبد الله يعني ابنه يطلب القضاء. قال الشيخ المعلم كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه طلب القضاء يعني ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب قال إنما يكون أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء، أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء والقيام بحقوقه. قال الشيخ المعلم ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، أن يبالغ في تقريعه. انتهى كلام الشيخ. وثمة توجيه آخر، طيب ثمة توجيه آخر قاله الذهبي رحمه الله، قال قلت لعل قول أبيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب. ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى. قال محمد بن عبد الله بن الشخير قال ابن أبي داود زاهدا ناسكا صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. انتهى كلامه. الخلاصة أن الإمام أبا بكر بن أبي داود إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا نظم ثابت له. قال شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في قطف الجني الداني قال وما أحسن ما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، فذكرها أي ذكر جملة من ذلك. توفي رحمه الله سنة 16 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 86 سنة. غفر الله لنا وله. نقف عند هذا كما أشار الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد ذكرى.

فاستكبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مِتْنَا سَوْفَ يُحْيَى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فربك

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
2: صلى الله الدرس الأول وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. وبعد، أيها الفضلاء، نبدأ بعون الله تعالى من خلال هذه الدروس العلمية وهذا البرنامج الذي تفضلت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة بفتحه والسماح بالمشاركة فيه. فنبدأ بعون الله بكتاب الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد. ولا ريب أن مدارسة كتب السنة والعناية بها مطلب عظيم، فينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يحرص على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ومدارستها والنظر فيها، ففي هذا خير عظيم وأجر كبير، وهو خير ما اشتغل فيه المشتغلون وتفرغ له المتفرغون، فملأوا أوقاتهم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أحواله وسيرته وشمائله وسنته الشريفة. وهذا لا ريب أنه باب خير عظيم كما تقدم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، لا بد أن نقدم بين يدي الكتاب بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهذه المقدمة هي مدخل للكتاب وللتعريف فيه. فإننا نحتاج أن نعرف منزلة هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب ومصنفات أهل العلم في السنة، فإن معرفة قيمة الشيء تزيد من العناية فيه والاهتمام به. ومن نافلة القول أن نبدأ بترجمة موجزة للإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن جرت العادة في مثل هذا الكتاب أن يعرف بالمؤلف والمؤلف، ثم ندلف بعد ذلك إلى الكتاب والنظر فيما تضمنه من نصوص عظيمة جليلة. الإمام البخاري ترجم له كثير من أهل العلم تراجم حافلة، وذكروا وصنفوا مصنفات في سيرته وشمائله رحمه الله، وبعض هذه الكتب لا يزال موجودا يتناقله العلماء كابرا عن كابر، وبعضها في عداد الكتب المفقودة حتى الآن. ومن أشهر هذه المصنفات في سيرة الإمام البخاري رحمه الله كتاب شمائل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألفه تلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، وكان ملازما له في الحضر والسفر. لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد قد فقد، ولكن مادته أغلبها تناقلها أهل العلم في كتب أخرى تعرضت لسيرة الإمام البخاري ومناقبه رحمه الله. فهو يذكر أمورا جليلة عظيمة، بل إن الفربري راوية البخاري الجامع الصحيح ينقل عنه فوائد في روايته لجامعه الصحيح، ينقل فوائد عن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق نثرها في روايته للجامع الصحيح للإمام البخاري. ومن المصادر التي عرفت بالإمام البخاري كتاب تاريخ بخارى، تاريخ بخارى لغنجار الصغير، وهو محمد بن أحمد المعروف بغنجار الصغير، ألف كتابا وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ألف كتابا في ترجمة الإمام البخاري وتراجم علماء بخارى كلهم. لكنه توسع في ترجمة الإمام البخاري في كتابه هذا وذكر أمورا تفرد بها وهي مهمة تضيء لنا شيئا من سيرة هذا الإمام ومناقبه ومآثره رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا مع الأسف في عداد الكتب المفقودة حتى الآن، لكن العلماء نقلوا كثيرا من نصوصه في كتبهم التي ترجمت للإمام البخاري. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري مصدر متقدم ألفه الإمام الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة، وسماه أسامي شيوخ الإمام البخاري في الصحيح الذين روى عنهم في الصحيح، قدم له بترجمة وإن كانت موجزة لكنها متقنة ودقيقة وفيها نقول عزيزة، خاصة قرب عهده من الإمام البخاري، فبينه وبين وفاة الإمام البخاري ما يربو على 25 عاما تقريبا. فيروي عن البخاري رحمه الله

قيلا للإمام البخاري وذكر فيها فوائد خاصة من فوائده في كتابه هذا أنه يعقب على المواضع التي ينقلها من الكتب الأخرى مثل كتاب الراقي البخاري وكتاب ابن عدي وغيرها التي ترجمت من البخاري ويعلق وينكت نكت نفيسة جدا في ترجمته للإمام البخاري. كذلك من المصادر في ترجمة الإمام البخاري مقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري هدي الساري، فقد ترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، وكذلك نجد قبل هذا نجد ترجمة مطولة ومتقنة ومحررة أوردها الإمام الكبير الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 من الهجرة، ترجمة للإمام البخاري ترجمة مطولة محررة متقنة نفيسة فيها نفائس، ونقل عن المصادر المتقدمة وذكر أمورا مهمة تضيء لنا الكثير من حياة هذا الإمام الكبير رحمه الله. أورد هذه الترجمة في كتابه تاريخ بغداد، في كتابه الحافل تاريخ بغداد، فقد ترجم فيه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما قلنا ترجمة حافلة وافية، وهو من المصادر المتقدمة، وخاصة أنه يسوق كل ما يذكره عن الإمام البخاري بأسانيده، وهو مفيد في معرفة ترجمة هذا الإمام الكبير. وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء وأطال وذكر فوائد عديدة، وكذلك أيضا في كتاب تاريخ الإسلام أطال أكثر وذكر فوائد قيمة، وترجم له العجلوني في مجلد ضخم في كتاب سماه الكوكب الدراري أو الكواكب الدراري في ترجمة الإمام البخاري وهو مطبوع قريبا. ومن الكتب المعاصرة المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري الذي ألفه العلامة عبد السلام المبارك فري رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، ومن أتقن طبعاته الطبعة التي طبعتها دار عالم الفوائد، مطبوع في مجلدين حافلين، ترجم له ترجمة وافية. هذه بعض المصادر التي ترجمت للإمام البخاري، وهناك مصادر كثيرة جدا ترجمت للإمام، لكن لعل فيما ذكرت هي الكتب المهمة في هذا. ثم نعود بعد ذلك إن قدمنا إلى هذه المصادر نذكر شيئا طرفا من سيرته وشمائله رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، هذا نسبه رحمه الله، وبردزبة جده ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا بردزبة قال، وهو الأشهر وقد جزم به ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وضبطت غير ذلك كما تجد هذا مبسوطا في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي أطال في ذلك. والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، وقد ترجم له البخاري نفسه في كتاب التاريخ الكبير، فقال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة.

أبو الحسن الجعفي رأى حماد بن زيد صافح بن المبارك بكلتا يديه، ذكر له هذه المنقبة أن والده رأى حماد بن زيد يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، وهذه منقبة، فهو أدرك حماد بن زيد وراء بن المبارك وجماعة، فكان من أهل العلم والفضل، وكان تاجرا ورعا رحمه الله، حتى ذكر عنه أحمد بن حفص وهو من علماء ما وراء النهر كما قال الحافظ الذهبي، قال أحمد بن حفص أنه سمع إسماعيل والد البخاري حين حضره الموت قال بأنه كسب مالا كثيرا من تجارته، قال ولا أعلم فيه درهما من حرام ولا من شبهة قط، قال أحمد بن حفص فاستحييت من نفسي. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يملك 1000 درهم، يعني 1,000,000 تقريبا، فكان تاجرا، لكنه كان يتحرى الحلال ورعا في ماله بعيدا عن الحرام وعما فيه شبهة. وأما والدته فكانت من النساء الصالحات، وقد ذكر عنها أن البخاري لما ولد وهو صغير فقد بصره، فأخذت تبكي وتكثر من الدعاء، ففي ليلة وهي نائمة رأت إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها يا هذه قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك أو بكائك، فاستيقظت فوجدت بصره قد رد إليه. وهذه الكرامة ذكرها اللالكائي في كتابه أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في فصل الكرامات ذكرها من الكرامات للإمام البخاري ووالدته. وكانت كما مضى عليه نساء المسلمين قديما من العناية بتربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم ودفعهم للعلم والحرص عليه، فكانت حريصة على تعليم ابنها، وهذا ينقل عن جماعة من السلف كذلك كما حصل مع سفيان الثوري ووالدته والإمام أحمد وغيرهم. والإمام البخاري نشأ في بيئة علمية حريصة على العلم وطلبه، وكان منذ صغره شغفا بالعلم، بدت عليه علامات النبوغ والفهم والحفظ والذكاء، فبعد أن أتم حفظ القرآن جلس في مجالس الكتاب على الطريقة القديمة التي كان يدرس بها حتى بلغ 10. قال بعد أن دخل في 11 من عمره ذهب يطلب العلم عن أهل بلده، قال فدخل إلى شيخه الداخلي، قال وكان يقول في الدرس، لأن البخاري قال حبب إلي حفظ الحديث وأنا صغير وأنا في 10 من عمري، فحضر درس شيخه الداخلي وهو ابن 11 سنة تقريبا، فسمعه يقول للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسوق سندا، فقال له الإمام البخاري سفيان، أو قال له أبو الزبير لم يروي، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي،

قال فانتهرني، انتهرني وأمرني أن لا أتكلم. قال فقلت ارجع للأصل، إلى أصل كتابك الذي دونت فيه هذه الأسانيد. قال فدخل ثم خرج وقال كيف هو يا غلام، كيف هو يا غلام؟ قال هو الزبير ابن عدي، وليس أبو الزبير، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. سأله وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال 11 سنة، ابن 11 سنة في هذا السن فتح الله عليه، فكان يتعقب ويحفظ الأسانيد ويعرف الصحيح من المعل والسابق من اللاحق، وله معرفة تامة في هذا، حتى كان شيوخه يهابونه ويحسبون له. ولذلك قال شيخ محمد بن سلام الكندي كلما دخل علي هذا الصبي، يقصد البخاري، تحيرت والتبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا. انتهى كلامه. ومما يذكر أيضا وقد رواه وراق عنه، قال سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان، كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام كانوا هم يحضرون ويكتبون ما يسمعوه من حديث شيوخهم، وهو يحضر ولا يكتب شيئا، وفعل ذلك أياما. قال فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، يعني تذهب معنا إلى المشايخ وتأخذ عنهم ولكن لا نراك تكتب شيئا، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما، 16 يوم، قال لهم إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرضا علي ما كتبتما. قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب، هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب أم لا عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا كنت في مجلس الفريابي، شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة وهو لا يزال صبيا، أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا يدل على حفظه. قال وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق.

الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال وراقه أيضا: وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به. وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرة، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث: ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال: لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال: فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال: كيف أنتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي: حدثني محمد ابن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن خمي رويه، سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة، وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال: تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت، وهو يتأمل، أكثر من 30 راو عنه يروون عن أنس بن مالك، حصرهم في ساعة واحدة، وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول: بعضهم قال، الكولداني قال: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحد. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونقل عن ابن عدي أنه سمع جماعة من المشايخ يقولون لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد أراد المحدثون والشيوخ في بغداد أن يمتحنوه ويختبروه، فدعوا 10 أشخاص، وكل شخص أعطوه حديثا، وهذا الحديث الذي أعطوه إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر. فهكذا فعلوا مع 10، وقالوا: حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير، واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء فسأل الأول عن الحديث المركب، فقال البخاري: لا أعرفه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى 10، وهو يقول: لا أعرفه. ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره، أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها. ثم لما فرغ قال للأول: قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن.

إلى الإسناد الصحيح حتى أتى على العشرة جميعا. قال الحافظ ابن حجر: نقل عن شيخه العراقي زين الدين العراقي قال: وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة، وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا و200,000 حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال: خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة، وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجارى ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ. وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18، وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير. وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير هو كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة، وقد ترجم فيه 40,000 راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له: ألا أريك أيها الأمير سحرا، ألا أريك سحرا. تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير. قال: فأراه كتاب التاريخ الكبير فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. وصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار، روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربع 100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن عشر